0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
1: من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول أحد أهل العلم: أحياناً أشعر وأنا أتلو القرآن ببعد المسافة الزمنية بين سورة وسورة أو آية وآية، وأتساءل: هل إشعار القارئ بهذه المسافة البعيدة مقصود في سوق الآيات وترتيب السور؟ ولأضرب مثلاً لما أعني، في الجزء الأخير من المصحف الشريف تعقب سورة النصر سورة الكافرين، وسورة النصر من آخر ما نزل بالمدينة المنورة، وسورة الكافرين من أول ما نزل بمكة المكرمة، أي أن بين السورتين أكثر من 20 سنة يطويها القارئ في لحظات سريعة، وهو ينتهي من هذه ويبدأ في تلك. السورة الأولى نزلت في غربة الدين وعناء الدعاء وعناد الكافرين، نزلت لترسي دعائم التوحيد العملي وتمهد له الطريق مهما فدح الثمن وازدادت العوائق. والسورة الثانية نزلت وبشائر النصر تلوح في كل أفق، والقبائل التي نفرت من التوحيد أول أمرها أخذت تثوب إليه وتقبل عليه، وصاحب الرسالة العظيم يستعد للعودة إلى ربه بمزيد من التسبيح والاستغفار بعدما قضى العمر في جهاد يضني الأبطال ويوهي الجبال. كلتا السورتين تقابل الأخرى، كأن الأولى تصور البذر والأخرى تصور الحصاد. وأتساءل مرة أخرى: هل هذا الشعور مقصود في ترتيب السور؟ يعود السؤال على نحو آخر عندما نتدبر سورة قاف المكية بعد سورة الحجرات المدنية. إن السورة المدنية تبرز طائفة من الآداب المطلوبة في مجتمع مستقر له قيادة يجب توقيرها وإحسان التلقي عنها، مجتمع له مشكلات يجب التلطف في حلها كي تبقى الأمة موحدة الصفوف واضحة الهدف. أما السورة المكية فإن الكلام فيها طال عن البعث والجزاء وعن قمع الطبائع المتمردة بأهوال النار وشدة الحساب، أو استهواء النفوس النائية بالخيرات الحسان والمغفرة الشاملة. وبين السورتين قرب معنوي، وانفصل بينهما مكان وزمان، فإن الأخلاق الزكية والسير الطاهرة إنما تنبجس من قلب مؤمن يعرف الله ويتهيأ لهذا اللقاء ويرجو وعد ربه ويخشى وعيده. إن الإيمان بالله واليوم الآخر هو العدو الأول للإباحة والفوضى، والعنصر الأول للتسامي والأدب. وكأن مجيء سورة قاف بعد سورة الحجرات تذكير بمصدر الطاقة الروحية وراء كل تربية ناجحة واتجاه سليم. إن القرآن الكريم كتاب تدور معانيه على محاور متقاربة وغايات متشابهة، وتوضيح هذا قد تعنى به التفاسير المطولة، وإنما نلفت النظر هنا إلى شيء ذي بال، أن الموضوعات الكثيرة التي يستعرضها الكتاب العزيز تتعاون كلها على تكوين عقل مؤمن أو قلب بصير يستطيع الاستقامة في الدنيا والانتصار على همومها وعقدها. ذاك ما يصنعه القرآن وهو يصف الكون، أو حين يروي تاريخ الأولين، أو حين يعرض مشاهد الحساب والثواب والعقاب، أو حين ينشئ العبادات ويقوم الأخلاق ويزجر عن الآثام. إن هذه القضايا القرآنية تتعاون كلها من أجل بناء إنسان سوي المواهب العقلية والخلقية، مأمون الحكم، محترم الفطرة، معتدل المنهج، محيط بأطراف الدين، مدرك للنسب القائمة بين فروعه وأصوله. علاقة المسلمين بقرآنهم هي أسمى العلاقات وأرسخها، ولذلك يجب أن ندع نفوسنا للقرآن الكريم يشكلها بتوجيهاته وهداياته، ويضبط اهتمامها بشعب الإيمان، فلا يطغى فرع على أصل، ولا يموت فرع بإزاء أصل. إن الموظف في ديوان المحاسبة قد يحيا في عالم من الأرقام، ولكن هل العالم كله أرقام؟ إن الإسلام دين تحدث في شؤون الحياة كلها، بيد أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي أعطى الخطة العامة والملامح الرئيسة للحياة السعيدة.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

شديد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له

ويخرجوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره

أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا

كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

والذين هم بربهم لا يشركون.

0: هم للحق كارهون. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
4: من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.

0: من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
3: تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
2: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: مشاكل صباحية طبعاً. صباح الخير طبعاً. طيب صباح الخير صباح الخير على كل اللي بيسمعنا أكيد، وإن شاء الله يا رب كده بداية يومكم تكون حلوة جميلة، كلها روقان كلها سعادة. دايما يوم الربوع كده دمه خفيف لأنه قرب على الخميس اللي قرب على الجمعة.
2: صحيح. لا الخميس يعني الناس تفرح في الخميس.
1: ما الخميس يعني عشانه أيوة صح.
2: نفرح في الخميس.
1: خاصة.
2: يعني الجمعة سلكولي. نفرح فيه يعني دينيا نفرح فيه، ولكن يعني يوم الخميس هو اللي هو طابع مختلف. دائما نقول صباح الخير على الكل والجميع. صباحك يوم أنوار، مع إنه اليوم الخميس اليوم الأربعاء بس أنا حاسة إنه خميس.
1: كده جاي بنكهة الخميس.
2: نكهة
1: صباح الأربعاء اللي بنكهة الخميس.
2: بالضبط. أيوة. وطبعاً كعادتي نصبح، ولكن أنا أحس في الشنطة وأطلع أغراضي.
1: أحلى أحلى. خليهم يشوفوك أنت ويومياتك الصباحية.
2: يومياتي الصباحية أتضارب مع أمس شفت شغلة.
1: إيش؟
2: فتحت البث حق أمس لقيت نفسي أتضارب مع المايك. أسحب
1: المايك. أنت تتضاربي مع كل شيء.
2: صح. صح والله
1: مع أيوة. المايك وما لا شوفوا يا جماعة انتوا حرام عشان لا تظلموها.
2: وبعدين ما ولعنا النور.
1: انت انسانة تحركي ايدك اثناء الكلام
2: طول الوقت اتكلم بيدي،
1: فمثلا تكوني بتحكي لي حكاية
2: وتكوني
1: مندفعة في الحكاية يقوموا الناس يفكروك على الكاميرا بتتخانقي. حرام، هي ما بتتخانق، هي بتحكي الموقف بدقة
2: بتفاصيل.
1: وانا ترى انا مره انبسط من الناس دول، يعني احس انهم يدوني كذا ايوه يدوني الحقيقه بكل تفاصيلها
2: بكل تفاصيل
1: الموقف بكل
2: يعني
1: ما
2: يتكلم بيده زي يعرف انه صادق.
1: صح.
2: على طول.
1: صح انا كنت اتكلم بيدي بس مع خفيت، مو اقول مره راحت مني لانه دائما الكاميرا في التلفزيون لما كنت فالكاميرا تعلمك انك ما تحركي يدك كثير.
2: انا كان عندي عذاب لما كان
1: اول ما طلعتي في الكاميرا. صح.
2: لا لا الى الان عندي عذاب وانا اصور.
1: بس لا بس ما شاء الله ما بتحركي على الكاميرا.
2: لاني ماسكه نفسي يعني ماسكه نفسي ومعصبه، ابغى بسرعه ابغاهم يخلصوا عشان احرك يدي.
1: فيعني يا جماعه احنا حكاوينا دائما كلها كده فيها حماس وحيويه وقصص دينا ما شاء الله مره حلوه، فتلاقوني لو لاحظتوا اللي بيشوفني على الكاميرا اكون كده منصطه ايوه بعدين ومبسوطه مندمجه في القصه.
2: فيلم كرتون.
1: فالله يديك العافيه. صباحك ورد. طبعا
2: صباحكم
1: صباح الورد عليكم اجمل اصدقاء ومتابعين لاذاعه جده ولابدا صح، وصباح الخير لسارة خوجة في الإخراج، وصباح الخير لعلياء الهذلي وفاطمة شرف في الإعداد.
2: طيب ونقول صباح الخير أصلا من التقديم معكم إيمان باحيدر دينا سعد. إن شاء الله صباحاتكم دائما جميلة زي ما تعودتوا، دائما فقراتنا المتنوعة، وأيضا تقدروا تشاركونا على فقراتنا. نبدأ بواتساب على 800-244-28-28، أما الاتصال على 012-647-7154، أو تقدروا كمان تشاركونا على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أو حتى تسمعونا عن طريق تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. تنزلوا التطبيق ونكون معاكم على السماع. بس خلونا نوقف في أول محطة وراجع لكم من جديد نبدأ باقي فقراتنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية 29 من يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائش مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتوقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تتحول خلال المساء جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 5 إلى 15 كيلومتر على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال المساء شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وأخيرا حالة البحر، خفيف الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج

0: نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ورجعنا لكم من جديد ومكملين معكم. سارة فتحت المايك وأنا أبغى قلب، إيش أسوي؟
3: راحت البنت. أيوة رحت لا وأنا قاعدة كذا طالع نفسك.
2: طب تكلمي، حبت المايك،
3: تكلمي يا إيمان، تكلم.
2: لا لا تتكلم،
3: هي تأخذ راحتها
2: يعني شفته خلاص. اللي شايف الكاميرا شايف أنا إيش قاعدة أسوي، بس خلاص الحمد لله الأمور كلها تمام. طيب ماشي الحال، بعد ما نطلع من شو اسمه ده، بعد ما نطلع من
3: جماعة الأمور حلوة
2: حلوة،
3: وحنبدأ مع تصبيحاتكم الأحلى.
2: نعم.
3: وحنبدأ مع أول تصبيحة كالعادة لعماد. صباحك ورد يا عماد. عماد يقول: مهما عصفت بك الحياة لا تجزع من الأقدار، فكل أمر بمقدار، فكم من منحة ظاهرها محنة، وكم من نعمة ظاهرها نقمة، وكم من أمل جاء بعد الألم، وكم من رجاء تحقق بعد الشقاء. لا تيأس أبدا والزم الرضا، أنت في رحمة الكريم اللي يمدك دوما بالعطاء. الدنيا تدور والحال يتغير، فانفض عنك جميع الهموم وتأكد أنها لا تدوم.
2: طيب معنا كمان تصبيحة من محمود أبو رقية، يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله، صباح الخير على أجمل مذيعين، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا محمود أبو رقية على كلماتك الجميلة.
3: غازي شولان أيضا بيصبح علينا ويدعي لنا دعوات حلوة، يا رب لك مثلها.
2: عبد الرحيم الثبيتي أيضا يصبح علينا ويقول: صباح الخير على الجميع، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
3: محمد أيوب بيدعي دعوات جميلة وبيقول لكم صباح الورد.
2: وأيضا عندنا صادق آدم العقب علي صبح لنا أيضا، وتحية لكل طاقم العمل، شكرا جزيلا لك.
3: تحية صباحية جميلة من سعيد البيشي من الدمام، وصباحك خير يا سعيد.
2: أيضا عندنا تصبيحة من فضل السنيدي صبح لنا بكلمات لطيفة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على كلماتك، ويقول: الله يحفظكم ويرعاكم ويعافيكم، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
3: آمال علي بتقول: أسعد الله صباحكم وكتب لكم فرحا لا يغيب، صباح الخير ولك مثل هذه الدعوات يا أمل.
2: أيضا ضي عبد الله صبح علينا وتقول: صباح النور والسرور، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك يا ضي.
3: أحمد بكري صباح الخير، وربي يجعل هذا الصباح بداية خير ورزق واسع للجميع، وتحية وتقدير لأسرة ابدأ صح، وأكيد إحنا بدورنا نحييك يا أحمد بكري من جازان أبو عريش.
2: أيضا عندنا تصبيحة من من طيب عبد الله، طيب عبد الله يصبح علينا ويقول: صباح المحبة لكل الأحبة، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
3: أيضا في عندنا تصبيحة من فؤاد القطان بيصبح عليكم وبيقول: لا تستسلم لحالتك السلبية التي تمر بها، قد يهمس بداخلك صوت يدعوك للعزلة، اليأس يقنعك بأن الأبواب قد أغلقت لكن لا تصدقه، تنبه انهض من جديد، فالحياة ما زالت تخبئ لك جوانب جميلة تكتشفها بعد. أسعد الله صباحك بالخير، صراحة دي بكلمات أنا أعتقد أني أحتاجها.
2: أيضا عندنا فتون تصبح علينا وتقول: اللهم بهذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرا لنا، يعطيك العافية، شكرا لك يا فتون.
3: وعبد الله بركات بيقول: يسعد صباحكم طاقم عمل، ابدأ صح وصباحك وصباح كل من يسمعنا.
2: أيضا عبد العزيز عسيري صبح علينا، شكرا لك يا عبد العزيز، يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من سليمان التميمي صبح علينا ويقول: صباح الخير على الجميع، شكرا لك، يعطيك العافية، وإن شاء الله نتمنى
3: نتمنى
2: نتمنى.
3: وحنطلع فاصل، هنرجع نكمل تصبيحاتكم الحلوة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم. عندنا تصبيحة من يزيد يصبح علينا ويقول أوكي، اللهم إنا نسألك خيرا في كل اختيار ونورا في كل عتمة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا يزيد.

0: صباح النور والسرور يقولها عبد الله الرايق يعني الله يزيدك روقان.
1: يعطيك العافية يا عبد الله. عندنا حمود يصبح علينا أيضا يقول اسعد الله صباحكم وصباحك، شكرا لك.
0: أيضا من عبد الله المطوع يقول لمن قلوبهم كالسماء صافية وأرواحهم كالأزهار العطرة نواياهم كالمياه العذبة، وصباح الخير لأجمل إذاعة ومستمعيها الكرام. شكرا يا عبد الله المطوع وصباحك، وصباح كل من صبح علينا واللي ما صبح علينا برضو صباحكم ورد وسعادة.
1: طيب ننتقل إلى لغزنا، واليوم مكان بس يحتاج إلى تركيز أكثر، يعني للأسف طاح فيك يعني طاح عليكم إنه أنا اليوم سويت اللغز، فللأسف يعني اللي حيزعلوا اللي حيعصبوا إيمان يعني شوية ها والله أنت طلع روحهم أكثر.
0: لا والله أنت شكرا إنك سويت اللغز اليوم.
1: لا بس أقصد مدى الصعوبة أنت أكثر مني. لا أنت
0: لا أنا أحب أن تعرفي أنت كمان يا جماعة كمان أقول لكم اليوم يوم الإصرار، أفتح لكم قلبي
1: دينا
0: تحت الهواء تقول لي لا يا إيمان لا تعقد الناس، أقول لها لا خليهم ما يعرفوا حلوه، تقول لي إحنا مو بنحارب إحنا بنلعب، قلت برضو خليهم ما يعرفوا حلوه.
1: لا شوفي
0: فهي دائما ترى تراعيكم وتقول لي لا حرام.
1: لا شوفي أنا ما عندي
0: وسهلي وأعملي
1: ما أسهلها لذي الدرجة، بالعكس يعني أنا أقولها صعبة
0: بس أنت دائما تقف في صفهم.
1: لا ما أقف في صفهم بالعكس أنا شريرة، ولكن
0: لا والله
1: لا بس ولكن أنا لما أسوي اللغز أسويه غامض، بس أنه دائما يكون فيه معلومات عشان لا يقولي لا قلتي كذا ما قلتي كذا، يعني عشان أسكر حكاية الحجج،
0: الحجج
1: الواهية.
0: طيب
1: نروح للغز اليوم، لغزنا مكان يقول
0: إيش يقول؟
1: أنا مكان الدقة والترتيب قانوني مهما كان مرجعك وقصتك، مفهومي مختلف خذ راحتك واستمتع.
0: حلو.
1: انتشاري من القرن العشرين مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك، فمن أنا؟
0: تمام؟ عيادة دكتور الأسنان؟
1: يلا نعيد أنا مكان الدقة والترتيب قانوني مهما كان مرجعك وقصتك، مفهومي مختلف خذ راحتك واستمتع، انتشاري من القرن العشرين مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلام.
0: أكيد كل اللي حابب يشاركنا يلا الحماس، نبغى نشوف الحماس العالي جدا على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، وكل اللي حابب يشارك أكيد عن طريق الواتساب رسائل مكتوبة فقط على 800-244-2828. أكيد نرحب بكل اللي حابب يشارك أيضا عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة جدة ويبدأ صح على منصة إكس، كمان تقدروا تشوفونا بث مباشر وتقدروا تشاركوا في هاشتاج برنامجنا هاشتاج إبدأ صح، وكمان لكل اللي عنده تطبيق الإذاعات السعودية واللي ما عنده ما عليه غير أنه يحملوا على هواتفكم الذكية سعودي راديو بلس، تقدروا تشوفونا أيضا صوت وصورة وتقدروا تشوفوا كل البرامج والإذاعات السعودية اللي تحبوها. نبغى حماس نقول اللغز
1: يلا نرجع نعيد اللغز، يقول أنا مكان الدقة والترتيب قانوني مهما كان مرجعك وقصتك، مفهومي مختلف خذ راحتك واستمتع، انتشاري من القرن العشرين مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك، فمن أنا؟

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا مكان الدقة والترتيب قانوني مهما كان مرجعك وقصتك. مفهومي مختلف، خذ نفس واستمتع. انتشاري من القرن العشرين مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك، فمن أنا؟ يلا نبدأ ناخذ.
1: طيب صلاتكم. نبدأ ناخذ اتصالاتكم. معانا محمد الحربية. هلا.
2: هلو.
1: صباح الورد.
2: صباح الياسمين والسرور للجميع.
1: يا هلا بك يا محمد.
2: هلا بك إعلامية.
1: شكرا.
2: أكيد إيمان وأكيد دينا وجميع المستمعين وطاقم البرنامج من نسمة.
1: محمد، قبل لا تقول أي حاجة أسأل وأسأل كثيرا، عشان إحنا اليوم شوية كده إيش بنتوهكم، بنعترف.
2: المكان هذا قريب البيت ولا قريب المول ولا؟
1: في كل مكان موجود.
2: يعني ممكن نقول إنه يكون قريب المول دائما أو قريب
1: ممكن قريب يعني. أي مكان أنت يعني موجود في كل مكان، في كل مكان هذا المكان موجود.
2: يعني نقول موقف السيارة.
1: ما تسأل أكثر أحسن.
2: عادي أسأل بس أنا أشوف. طيب. يعني ما هو نقول إيه؟ مثلا إنه في أي مكان، وهل هو من زمن بعيد ولا قريب؟
1: قلنا من بداية القرن العشرين. القرن العشرين من عام 1901 نقدر نقول قرن عشرين.
2: يعني من طلوع السيارات زي كده
1: خلاص زي ما تبغى. أثبت لك؟
2: ما أدري، أنا أتوقع إنه لأنه مكان أقول موقف السيارات، لأن السيارات يعني من صناعتها لازم تكون في موقف عند البيت، عند المول، عند أي مكان.
1: الآن إحنا نثبت لك، وإنت لو حابب تغير أكيد على الواتساب. تمام؟
2: أكيد.
1: شكرا أكيد. محمد الحربي.
0: يلا نروح لفؤاد. صباح الخير.
3: هلا
0: هلا يا فؤاد.
3: هلا حياة الله دينا.
0: يا هلا.

0: العشرين؟
1: من القرن العشرين.
0: وتطور يعني هذا ممكن يكون أقرب إجابة يعني تخمين. أيوه.
1: الإيه؟
0: معرض الكتاب ممكن.
1: حلو، معرض الكتاب. يعطيك
0: وإذا
1: العافية.
0: وإذا في إجابة إذا خطأ
1: ممتاز تمام. يعطيك العافية فؤاد. شكرا لك. شكرا لك.
2: كمل كمل غنى.
1: لا يكمل. يلا أعطونا اتصال ثاني.
3: ألو السلام عليكم.
2: هلا سليمان.
3: هلا مرحبا، كيف حالكم؟
2: طيب. يا هلا ومرحبا.
3: يا هلا بك والله أختي ديرة، شلونكم؟
2: بخير عساك بخير.
3: أنا عندي بعدين لكم سؤال.
2: تفضل.
3: إذا جابوني علي بعدين بجاوب.
2: يلا تفضل.
3: هل هو ينشط هذا المكان في مواسم، يعني يقل في مواسم؟
2: لا، نشط طوال العام.
3: نشط طوال العام. نعم. ليتني ما سألت.
2: ليتك ما سألت. سمي لي بس.
3: المطار، أنا كنت بقول المطار.
2: المطار؟ طب المطار نشط طوال العام، إيش بك يا سليمان؟
3: والله
2: طول النهار رحلات رايحة ورحلات جاية.
3: أنا برا، أنا ما أروح المطار.
2: لا أبشرك، نشط طوال العام المطار.
3: زين، الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. أثبت لك المطار؟
3: ثبت.
2: بون فوياج سليمان. شكرا.
3: شكرا.
2: يلا سلام عليكم.
1: يلا خلينا نشوف إجاباتكم على على الواتساب. عندنا إجابة من صالح سفياني يقول المطار.
2: عادل تبيس يسأل مدينة ولا دولة؟ مكان يا عادل.
1: مكان موجود مكان. في كل مكان.
2: مكان وموجود في كل مكان.
1: طيب عندنا أبو بكر أبو حسين. أبو بكر أبو حسين من الرياض يقول الحاسب آلي أو كمبيوتر. حاسب آلي أو كمبيوتر هذول جماد. طيب. نحن نبغى مكان. أوكي.
2: أحمد القيسي يقول المطار.
1: أوكي. عندنا عبد الرحيم الثبيتي. حلوة الإجابة. حبيت. مرة عجبتني الأرشيف.
2: حبيت.
1: حلوة الإجابة مرة.
2: طيب عندنا إسلام أمين يقول المكتبة.
1: حلو. أيضا عندنا عزام يقول إشارة المرور. إشارة المرور جماد. نحن نبغى مكان.
2: عزام غير إجابتك.
1: غير إجابتك يا عزام.
2: طيب صباح الخير من سليمان الدبيان. يلا ننتظر إجابتك يا سليمان الدبيان.
1: حصة.
2: هلا يا حصة.
4: هلا هلا. صباح الخير.
1: صباحك أنوار. كيفك يا حصة؟
4: الحمد لله.
1: يعطيك العافية. يلا يا حصة أعطيني إجابة.
4: هذا المكان هذا في كل الحارات يعني.
1: في كل مكان. في كل مكان.
4: أيوة.
1: ندخل فيه كلنا وأمورنا تمام في كل مكان.
4: يعني ندخل فيه عشان نشتري أغراض ولا هو جوته أغراض؟
1: عندنا شغل. عندنا شغل فيه
4: بإذن الله. أقول المستوصف.
2: المستوصف.
1: حلو المستوصف. أيوة. تمام.
2: طيب
1: تمام.
2: معانا
4: ولا الصيدلية؟
1: أعطيني واحد. الصيدلية ولا المستوصف؟
4: الصيدلية.
1: الصيدلية. يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي.
2: يوسف الترابي يقول المكتبة.
1: عبد الرحمن يقول جوجل. جوجل تطبيق. احنا نقول مكان. اوكي مكان يعني له جدران له شارع له كده مكان. تمام. طيب عندنا إجابة أيضا من عبد الله بركات قال مواقف السيارات. اوكي
2: أنا
1: تمام.
2: أقول ركزوا في الكلمات وأسألوا كثير عشان تتعرفوا أكثر على لغز اليوم. أكيد كل اللي حابب يشاركنا على 012-647-7154 012-647-95154 012-647-5544 وعلى الواتساب 800-244-2828.
1: طيب خلينا ناخذ علي. صباح الخير يا علي.
5: هلا صباح الانوار.
1: يا هلا يا علي.
5: كيفك يا دينا؟ طيبه
1: الحمد لله. طفي لي الراديو.
5: وإيمان ايضا كيف حالك؟
1: طفي لي الراديو يا علي. طفي لي الراديو يا علي.
5: يلا تمام.
1: يلا
5: عشان اسمع صوتي. يحب
1: يلا
2: يحب يسمع
1: يلا.
2: صوته.
1: يلا
5: أنا أقول الجواب إن شاء الله تعالى. وإذا في تغيير على الواتساب هيكون مواقف السيارات.
1: مواقف السيارات متأكد؟
5: إيه إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يعطيك العافية. شكرا لك.
5: طيب.
1: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا فيك.
2: طيب
1: طيب
2: عبد الرحيم الثبيتي غير من الارشيف الى البقالة.
1: طيب عندنا كمان إجابة من أول شيء من غير من غير اسم. ثاني شيء نحن بنقول مكان. كيف نظام المرور؟ نقول مكان. تمام.
2: عبد الله المطوع من الأحساء يسعد صباحك برضو يقول المكتبة.
1: المكتبة مو قلناها الأسبوع اللي فات ولا اللي قبله؟
2: لا ما قلناها.
1: ما قلناها المكتبة
2: إلا قلناها وأنا ماني موجودة.
1: لا لا قلناها.

0: لا
1: قلتي انت المكتبة العامة الا
0: صدقيني ما قلناها.
1: صدقيني انت كتبتيها. صدقيني ما يلا خلينا ناخذ وفاء. يلا
2: الو صباح الخير عليكم.
1: يا هلا.
2: اليوم لحظة كم صعب بس انا بقول المطار.
1: المطار تمام. يعطيك العافية وفاء شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
0: طيب
1: يا هلا وسهلا.
0: يزيد يقول ارشيف قصر العالية. ما اعرف ايش فين ده الارشيف.
1: اوكي العنود تقول العنود من الامارات تقول
0: تحية لك يا عنود ولأهل الامارات
1: تقول المطار. طيب
0: كله نفسه يسافر كله نفسه يسافر وباله في دحين المطار.
1: دحين احنا ما قلنا المطار من فتره ولا ما قلنا
0: لا برضو ما قلنا.
1: ما قلنا من فتره
0: لا
1: والله لا طلع الحلقات القديمه تونا قلنا انا وساره
0: صراحة أيوه. انا اقول لك عشان نريح دماغنا حتى لو قلنا نعيده
1: هو حنعيده بس
0: عشان
1: يعني
0: لا نقعد نقول قلنا ما
1: لا
0: قلنا
1: لا لا حنعيده ما قلنا
0: بس المكتبه انا ما قلته
1: والله
0: انا قلت المكتبه
1: ايوه الا قريب
0: والله
1: الا الا الا
0: خلاص
1: قريب
0: الذاكره
1: قلناه. الا
0: الذاكره الله بالخير
1: ايوه لا لانه اختلفنا قلتي تبغي المكتبه العامه انا قلت الا في ادوات قرطاسيه وما ادري ايش الا اتذكر قلنا
0: صحيح.
1: طيب بكر غلط الاجابه يا بكر غلط غلط
0: البايكه
1: اي لا لا, لا هو اسمه فوق فوق
0: بكر ابو الحاسه أيوة كانه بيقول بايكه ايش هي البايكه
1: اصلا البايكه مواقف سيارات
0: لا معلش طيب. بكر توضح لنا اسمك وتقول حل اللغز كذا عشان نفهم بوضوح
1: طيب
0: شوف اي ابو بكر
1: اي طيب غلط الاجابه انا اقول لك غلط لانه انت بتقول نظام المرور نحن بنقول مكان خلاص مش الهيئة حقة المرور
0: يزيد يجاوبنا يقول لي والمطار جاء
1: شفت والله ممتاز عليك يا زيد يعطيك العافية. طيب خلينا نطلع فاصل بس قبل لا نطلع الفاصل خلينا نتذكر لغزنا. لغزنا يقول أنا مكان الدقة والترتيب قانوني مهما كان مرجعك وقصتك مفهومي مختلف خذ نفس واستمتع خذ نفس واستمتع انتشاري من القرن العشرين مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك فمن أنا؟

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. حماس واجواء جميلة جدا، مشاركات حلوة، طريقة تفكير اجمل، واكيد نعيد اللغز وناخذ اتصالاتكم او مشاركاتكم المكتوبة.
3: طيب خلينا نعيد اللغز اول. اللغز يقول: انا مكان الدقة والترتيب قانوني، مهما كان مرجعك وقصتك مفهومي مختلف، خذ نفس واستمتع، انتشاري من القرن العشرين، مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك. فمن
2: هلا أبو إلياس.
4: يا مرحبا، صباح الخير على الجميع.
2: صباح الورد، يا هلا وسهلا. بس صوتك لو سمحت قريب التليفون عشان أسمعك بوضوح.
4: يا مرحبا،
2: هلا وسهلا. أبو إلياس من فين تكلمنا؟
4: من الرياض.
2: من الرياض. أبو إلياس، فكرت ولا تسأل أحسن عشان تتأكد؟
4: فكرت وإن شاء الله أنا المحكمة.
2: المحكمة؟
4: نعم
2: المحكمة، بيت طريقة التفكير صراحة. ما تبغى تسأل؟ طيب شكرا أبو إلياس. أبو إلياس يقول المحكمة.
3: يلا روح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
5: صباح النور.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين.
5: أخباركم إيه؟
3: يعني أو بدأت إنه صباح النور الله، بعدين رجعت أخباركم إيه؟ نمنا.
2: عبد الله الرأي.
3: الرأي أيوة، رجنا من جديد، رجعنا تاني.
2: عبد الله. عرفتك يا عبد الله. عرفتك حتى وأنت.
3: أيوة ما تكتب رأي. أنت مميز يا ابن الحلال.
2: حتى بالرسالة المكتوبة عبد الله الرأي. رأي
3: رأي قال عبد الله. كيفك يا عبد الله؟ تمام.
5: خير والله.
3: يلا يا عبد الله.
5: طيب أنا عندي سؤالين.
3: قول.
5: السؤال الأول: هل المكان ده المتعرف عليه إن هو بيبقى هادي ولا في أصوات كتير مزعجة ولا
3: إيه؟ على حسب موقعه.
5: على حسب.
3: على حسب موقعه، ممكن يكون هادي وممكن يكون في إزعاج.
5: أنا لا، المكان داخليا من جوة مش من برا.
3: بالضبط، داخليا ممكن يكون في إزعاج وممكن يكون هادي، الاثنين.
5: إن هو هادي.
3: ممكن يكون هادي وممكن يكون في إزعاج على حسب موقعه.
5: طيب الحاجات اللي موجودة جوه منه ثمينة وتراثية وكده، ممكن نقول مثلا لمعظم الناس مش شرط كل الناس.
3: هي غالية لكل الناس ولكن تراثية مش دائما.
5: مش دائما تراثية.
3: مش دائما، لا مش دائما، لا.
5: موجودة حاجات تراثية جوه.
3: أبدا مش دائما، بس انه غالية لكل الناس. ايوه غالية لكل الناس.
5: تمام. طيب انا ان شاء الله بعد تفكير طويل اجابتي
3: ايوه
5: المكتبات العامة.
3: الايه؟
2: المكتبات العامة. المكتبة
3: قبل شوي قاعدين نتضارب جبناها وما جبناها، ما سمعت؟
5: الايه؟
3: قبل شوي انا وايمان قاعدين نتضارب، نحن جبناها ما جبناها المكتبات العامة.
2: أنا أقول يا عبد الله يا رايق أرجع أفكر وأبعث لنا الواتس.
3: خلاص؟
5: لا ثبتي إجابتي.
3: خلاص يلا إجابتك ثابتة، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا يا نوف.
3: نوف راحت.
2: طيب نوف أرجعك لمين؟ محمد؟
3: حمود.
2: حمود يا هلا.
6: يا هلا يا إيمان ودينا وسهلا.
2: هلا بك يا حمود، يا هلا.
6: إن شاء الله.
2: طيب
6: انا بذهب بعيد واقول قاعة الانتظار ان شاء الله.
2: قاعة الانتظار.
6: ايوه
2: حلو الإجابة.
3: انتوا ما تدروا لما نقول حلوة الإجابة يعني نحن ناخذ منكم محتوى لحلقات
2: قادمة. بالفعل لانه بتعجبني طريقة التفكير جدا تكون.
3: طيب خلاص

0: حمود ثبت
1: ان شاء الله.
0: يلا خذ رقم واستنى بما اننا قاعد انتظار. شكرا حمود.
2: طيب يعطيك العافيه. يلا خلينا نشوف بعض الاجابات اللي وصلتنا. طيب. عندنا احمد راشد قال المطار.
0: عندنا يحيى مغربي قال المقهى. حبيت جدا التفكير.
2: حلوة. أيضا عندنا من ضمن الإجابات إجابة من عادل بعد ما سألنا إنه مدينة ولا دولة، راح للحديقة.
0: طيب.
2: جميل.
0: إبراهيم أبو محمد نستنى إجابتك.
2: عبد الرحيم الثبيتي راح للمستودع. حلوة الإجابة. حلوة المستودع، حبيتها.
0: عندنا فهد، خلينا نقول منيرة قالت المحكمة. أسماء القاضي.
2: طيب.
0: وراكان قال المرور والجوازات. يعني أنا ماني فاهمة صراحة.
2: أي أسماء اللي قالت القاضي. أول شيء هي هذه مهنة القاضي. نحن نقول مكان.
0: وراكان المرور يعني المرور. ما هو مكان.
2: والجوازات
0: أو قصده مركز المرور.
2: مركز المرور قصده، والجوازات قصده مركز. أوكي. الجوازات بس. أوكي. هذه إجابة مين؟ الجوازات والمرور. وضحوا لنا عشان نعرف.
0: راكان قال المرور
2: بس الجوازات حقت مين؟
0: الجوازات مين؟
2: يلا
0: ما نعرف.
2: يلا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
3: اهلا صباح النور.
2: يا هلا وسهلا يا عزيزة.
3: يا هلا.
2: ها
3: ان شاء الله نقول دور السينما.
2: دور السينما. حلو.
3: ايه
2: حلو. دور السينما اكيد. إيه. خلاص
3: ان شاء الله نقول.
2: يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
0: هلا وسهلا بمحمد المري.
4: هلا والله استاذ ايمان.
0: يا هلا بك.
4: صباح الورد عليك وعلى الاستاذة دينا والاستاذة سارة.
0: صباحك ورد وسعادة يا مري. يلا هلو. تسأل
4: سؤال واحد
0: لك. تفضل.
4: هو له موقع واحد في كل مدينة صح؟
0: لا هو منتشر في كل العالم وفي كل مدينة وفي كل مكان.
2: يعني المدينة الوحدة فيها كذا كذا مكان. المدينة الوحدة فيها كذا مكان.
4: المدينة الوحدة فيها أكثر من مكان؟
2: نعم. أها أجل كم؟ حلوة دي اللعبة لازم نلعبها.
0: اللي هي؟
2: أها أجل كم واحد كم بيض حمام؟ أيوه حلوة والله.
4: أيوة. أقول يبغى لنا تفسير أكثر. أنا
0: طيب.
4: كنت
0: منشن
4: على المطار يعني.
0: طب أنا الآن أحط المطار وأنت المطار. شوف اللي حابب تغيره على الواتساب.
4: ماني متأكد هذه المرة
0: بالله. ولا يهمك تجي مع الآن مع أسئلة المتابعين والأصدقاء لبرنامجنا أكيد حتتعرفوا أكثر. شكرا محمد المري. صباحك ورد.
2: يا هلا وسهلا. يلا خلينا نشوف إجاباتكم. عندنا إجابات غير منطقية أبدا. البتة البتة. عندنا عبد الرحمن القاضي قال البنك. حلو, حلو البنك. البنك حلو البنك. لا
0: عندنا
2: إجابة من غير اسم.
0: ما أعرف من هو من غير اسم ده اللي يبغى نشغل كل يوم تقول شغلوا لي الأغاني. لا نستطيع فتح روابط الأغاني اللي ترسلها. وصباحك سعيد. أكتب اسمك عشان نقول إجابتك.
2: طيب عندنا علي شراحيلي إجابتك غير منطقية يا علي لأنه الأماكن المقدسة يعني ما حنلعب فيها يعني.
0: صح.
2: تمام. وبعدين نحن قاعدين نقول في كل دولة في العالم في لها كثير مواقع. أوكي يعني أي بلد أو دولة في كذا موقع لها. أوكي؟
0: طيب أحمد بيقول إيش إجابة أمس. أمس كان سيد قشطة.
2: سيد قشطة أو
0: إيش اسمه كان؟
2: فرس النهر.
0: فرس النهر. هذه إجابة أمس كانت. ويريد تجاوبنا على اليوم يا أحمد.
2: أيضا عندنا ناصر جعفري يقول المجمعات التجارية المولات يعني.
0: طيب. أوكي. غازي شولان يقول المحكمة.
2: أحمد عسيري قال المسرح. حلو المسرح. حبيت مرة الإجابة. حبيت المسرح.
0: طيب يوسف ترابي يقول أتوقع السينما.
2: أيضا عندنا إجابة من محمد أحمد قال مواقف السيارات.
0: والأرجح مركز المرور. ثبتوا لي عليه بكر. بكر بيقول مركز المرور. طيب يا بكر.
2: أوكي. طيب عندنا كمان أبو نواف قال الطوارئ أو طوارئ المستشفى يعني.
0: كمان حلوة. نعمة نور تقول قاعة الاحتفالات في الأفراح للقصور الاحتفالات.
2: الله يسعدكم ودائما تكون عندكم أفراح
0: يا رب. حلوة الإجابة.
2: أروح فرح من زمان ما رحت.
0: أنت بس اللي أيوه. بيجيكي دعوات بس ما تبي تروح.
2: لا
0: أنا
2: مو ما أقدر أروح والله. ما أقدر أروح لأنه أنام. لا أنام بالليل عشان أجي الدوام الصباح.
0: فأكيد بتجيكي دعوات بس أنت ما
2: بطل الناس يعزموني لأنه عارفين أني نايمة بالليل.
0: أنا من
2: اعزموني اعزموني اعزموني إن شاء الله أجيكم إن شاء الله.
0: والله تعال يا دينا.
2: أيوة. بحاول أيوة بحاول لأني أنا أنام بدري مرة فعشان كده. طيب
0: ننقل على إجابة يوسف الترابي الجديدة المتحف.
2: أيضا عندنا إجابة من إبراهيم أبو محمد قال دار القضاء. حلو جميل. نروح لزين. صباح الخير يا زين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام والرحمة. يا هلا يا هلا.
5: أهلا عليكم جميعا جميعا.
2: أهلا وسهلا. ها يا زين.
1: هذا الموقف يعني مبنى ولا إيه؟
2: أحيانا يكون مبنى وأحيانا يكون مفتوح، أحيانا يكون داخلي، أحيانا يعني مختلف، يعني كل مرة هو مختلف.
1: خلي موقف السيارات،
2: خلي موقف السيارات بس وخلاص، صح؟
0: أنا مع القوم يعني مع القوم.
2: خلاص؟
1: خلينا
2: إيه خلينا مع القوم.
0: يلا هاتي مفتاحك ونوقف لك سيارتك وارتاحي.
2: تمام؟
0: ما تغيري يا زين؟
1: لا لا لا.
2: طيب. لا لا لا لا. طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا. يلا خلينا نطلع فاصل صغير، قبل لا نطلع الفاصل نقول اللغز. ركزوا كويس، خلينا نقول الأرقام أول.
0: يلا 012-6477-154 و012-6495-154 وأرقامنا على الواتساب 800-244-2828.
2: طيب اللغز يقول: أنا مكان، الدقة والترتيب قانوني، مهما كان مرجعك وقصتك مفهومي مختلف، خذ نفس واستمتع، انتشاري من القرن العشرين، مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك، فمن أنا؟

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح، مكملين معاكم أجواء الحماس مع لغز اليوم اللي يقول: أنا مكان الدقة والترتيب قانوني مهما كان مرجعك وقصتك، مفهومي مختلف، خذ نفس واستمتع. انتشاري من القرن العشرين مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك، فمن أنا؟
4: طيب يلا ناخذ اتصال، نقول صباح الخير يا بشير.
5: صباح النور والسعادة.
4: يا أهلا وسهلا ومرحبتين.
5: الله يخليك
4: بشير، من وين تكلمني؟
5: أكلمك من عروس البحر الأحمر.
4: أهلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافية.
5: يعافيك.
4: يلا يا بشير قلي.
5: الحين هذا المكان الناس تجلس وتستمتع فيه.
4: تجلس وتستمتع ممكن، بس مش دائما، يعني مو متعارف عليه للاستمتاع. يعني
5: ما ينفع تقول حدائق عامة أو شيء زي كده.
4: اللي تبغاه. ممكن تطفي لي الراديو بليز يا بشير عشان بس نسمع صوتك، تمام؟
5: كده كويس؟
4: ممتاز. يلا قل لي إيش اللي في راسك؟
5: طب إيش الميزة اللي في هذا المكان؟
4: ميزته الترتيب، الدقة، ميزته إنه مختلف، ميزته إنه فعلا يعني بمفهوم ما تاخذ نفس وتستمتع. انتشر من القرن العشرين مع التطور، طبعا زي ما كل شيء دخل في التطور فهو تطور جدا، وصل لمرحلة انه اكثر تنظيما واكثر تعقيدا، ولكن كله عشان سلامة الشخص.
5: واي انسان يدخله؟
4: اي انسان
5: بطريقة يعني
4: اي انسان.
5: ايوة. انا نقول الحدائق العامة. بس
4: الحدائق العامة؟
5: أيوة.
4: هذه ونفكر بأشياء تانية. تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا بشير. شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
5: شكرا.
3: طيب يا هلا فيك. نرجع نقرأ شوية من إجاباتكم. إبراهيم أبو محمد قال دار القضاء.
4: أيضا عندنا قاهر الظلام قال مواقف السيارات.
3: بلال يوسف الفاضل قال أماكن تحويل الأموال.
4: أيضا عندنا بدر العتيبي قال مركز الجوازات.
3: إسماعيل قال مواقف السيارات.
4: عبد الرحيم الثبيتي ما شاء الله كل شوية له إجابة.
3: أيوه، وصلنا بيفكر كل مرة بيغير.
4: وصلنا إلى النادي. والله يا عبد الرحيم يعني ما شاء الله عليك، تقدر تفكر معنا وتسوي معنا محتوى.
3: طيب صدق. عندنا غدي المالكي قالت التقاطعات المرورية.
4: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من يحيى أبو حمد، استقر آخر شيء على محطات القطار. مو قبل شوية من فترة
3: إلا الأسبوع الماضي،
4: مو اللي فات، اللي قبله. اللي قبله قلنا محطات القطار.
3: طيب محمد أبو زيد من مصر بيصبح علينا وبنصبح عليك أكيد، ونقول لك أهلا بيك. يقول الإجابة الأقرب هي المطار.
4: غازي شولان قال صالة السباحة.
3: يحيى مغربي غير من المقهى إلى المسبح.
4: والله حلو. صدي حلو المسبح حبيبي. حلو حلو. نجيبه يوم. أيه. طيب عندنا كمان أبو بدر قال السينما. ترى ساعدتكم وأنا دايما أساعدكم، بس أنتم ما تنتبهوا أو أنكم عديم الثقة فيني.
3: طيب في أحد غير إجابته؟ محمد المري غير إجابته لمواقف السيارات.
4: طيب جميل، هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن.
3: في لسه.
4: أوكي. طيب عندنا أبو مقرن.
3: أبو مقرن
4: أيوة قال مواقف السيارات،
3: بس في سؤال حلو
4: من الدبيس.
3: من عادل الدبيس قال هو هذا المكان ندخله مجانا ولا بتذاكر؟
4: نحن قلنا مفهوم مختلف، يعني الاثنين ممكن كذا وممكن
3: محمود كدا. الباز صباحك ورد ميدان.

0: الرماية.
1: والله روعة. حلو. حلو. أنت مبدع روعة. محمود مبدع. روعة.
0: طيب عندنا كمان نورة قالت السوبر ماركت. أوكي. طيب. وعندنا أيضا يزيد يقول غيرت للمحكمة. أوكي. طيب تمام.
2: طيب يا يزيد.
0: المحكمة دي اللي هريناها. هرينا المحكمة وهرينا القاضي وهرينا الشرطة هريناهم.
2: لينا قالت موقف السيارة. نورة قالت السوبر ماركت. عجبتني ترى.
0: أيوه.
2: عمرك جبتي السوبر ماركت؟
0: والله يمكن والله يمكن. والله ماني فاكرة.
2: حلوة.
0: ماني فاكرة بس إنه أتوقع إيوه إذا ماني غلطانة بس لا طبعا. نقدر نعيده بما إني ماني فاكرة نقدر نعيده.
2: طيب.
0: يلا نروح لأبو زياد. صباح الخير يا أبو زياد.
3: السلام عليكم. الصبح عليكم عموما معدين مخرجين مقدمين.
0: يا هلا يا هلا.
2: صباحك ورد. يا هلا
0: فيك. هاي أبو زياد.
3: والله أنا راح فكري على المطار.
0: راح فكرك للمطار ولا أنت نفسك تروح المطار؟ ما هو في فرق بين الاثنين. نفسك تروح المطار ولا راح

0: الجبل.
1: طيب خلاص الإجابة المطار.
0: بس كرما أجابت أمس وش، لأن أنا
1: أمس كانت أمس كانت فرس النهر، فرس النهر أو سيد قشطة زي ما يقولوا له بالعادة.
0: تمام.
1: شكرا لك، شكرا لك يا أبو زيد، يا هلا فيك.
2: يا هلا وسهلا بآمنة.
3: ها كيف حالك
2: يا إيمان؟ يا هلا وسهلا، كيف حالك؟
3: والله تمام الحمد لله.
2: بشرين عنك، أمورك تمام؟ من فين تكلمينا؟
3: من القنفذة.
2: من القنفذة، يا هلا بك. طيب حابة تسألي أكثر عشان تتأكدي وتستفيدي؟
3: أيوة
2: يلا تفضلي اسأليني.
3: طيب لا خلاص جت على بالي السيارات.
2: إيش قولي، إيش جاء على بالك؟
3: موقف السيارات.
2: ليش جاء على بالك موقف السيارات؟
3: ما أدري كذا.
2: كذا طيب
1: بالإحساس. طيب وفاطمة، وفاطمة يا آمنة.
3: فاطمة برضو نفس الكلام،
1: مواقف السيارات. تمام.
2: فاطمة وآمنة مواقف السيارات، شكرا. طيب. لك
1: نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
4: صباح النور.
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا،
4: كيف أمورك؟ تمام إن شاء الله.
1: بخير، جالك بخير. يلا يا عادل.
4: والله المكان مغلق ولا مفتوح؟ أول شيء
1: الاثنين ممكن يكون مبنى. كذا ممكن يكون مبنى وممكن يكون مغلق وممكن يكون مفتوح.
4: يعني المكان هذا خاص بشيء معين؟
1: خاص بشيء معين. أي أكيد كل مكان خاص بشيء معين.
4: لا يعني شيء اوكي. والله شكلي همشي مع الناس
1: يا راجل، مع الناس دائما اجاباتك مختلفه يا عادل.
4: والله هو اليوم هذا مع الناس مضطر، يعني
1: مضطر. عندك اضطرار للموضوع؟ عندك اضطرار ولا لا ولا حسيت انك ضعت؟
4: والله حاولت اجيب شيء ثاني ما لقيت، يعني
1: ما هو راكب عليه.
4: ايوه الاغلب متجه
1: للمواقف السيارات.
2: طب يتجه مواقف السيارات، يعني المكان ما يتجه وتتجه.
1: إيش بو المطار حلو. إيش بو المطار؟
4: إيش
1: بها المكتبة مثلا؟ إيش بها؟
2: لا مركز معانا، مركز في الحلول القديمة. طيب يلا يا عاد، وقف سيارتك وتوكل على الله.
1: يا ما في إلا كده. يعطيك العافية عادل. شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: أشرف أبو محمود يقول ميدان الرماية.
1: طيب خلينا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن.
5: هلا صباح النور.
1: يا هلا يا حسن. هلا هلا،
5: كيف حالك يا إيمان؟
2: هلا وسهلا يا هلا.
5: هلا مرحبا،
2: إيش أخبارك اليوم؟
5: الحمد لله.
2: مطار ولا محكمة تبغى؟
5: والله شوف في المطار عندك، وشوف عندك المينا برضو.
1: والمينا حلو، المينا والله
2: حلو، المينا عجبني.
1: ايه بدأ
2: معجبنا. حتثبت على المينا؟
5: المينا.
2: طيب يا حسن،
1: يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نرجع نقول اللغز ونذكر باللغز، واللينك اللينك الجاي حيكون آخر لينك، فاللي يبغى يشارك معنا يلا على السريع. ونذكركم أنه ترى اليوم الحلقة كلها ألعاب، يعني الحلقة حيصير موضوع حلقتنا اليوم برضو حنلعب لعبة مع بعض، ولكن دحين خلينا في اللغز. اللغز يقول أنا مكان، الدقة والترتيب قانوني، مهما كان مرجعك وقصتك، مفهومي مختلف، خذ نفس واستمتع، انتشاري من القرن العشرين، مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك، فمن أنا؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. آخر فرصة، آخر فرصة. فعلى السريع يا جدعان نرجع ونقول أنا مكان الدقة والترتيب قانوني. مهما كان مرجعك وقصتك مفهومي مختلف، خذ نفس واستمتع. انتشاري من القرن العشرين، مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك فمن أنا.
1: طيب نرجع لإجاباتكم. عبد الرحيم أثبتي ما شاء الله مدينا قائمة تطول وكلها جميلة وكلها أفكارها حلوة، بس في الأخير رجع قال مواقف السيارات هو وعبد العزيز عسيري.
2: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من يحيى أبو حمد، آخر شيء خلاص يعني استقر على محطة المواصلات.
1: أوكي. طيب في سؤال من عبد العظيم إبراهيم يقول بفلوس فيها دفع فلوس؟ أحيان فيها وأحيان ما فيها،
2: على حسب
1: يعني أنت وحظك.
2: أبو نواف قال مدرجات الملعب. حلو.
1: طيب منيرة قالت مركز المرور، أسماء قالت مركز المرور، راكان قال مركز المرور، لكن زين خالفتهم وقالت مركز الجوازات.
2: طيب عندنا أم سيف قالت هل هو مبنى؟ يصير مبنى ويصير مفتوح ويصير مقفل.
1: أيضا عبد الهادي بيسأل
2: بيجاوب
1: مدينة الملاهي.
2: أيضا عندنا نبيل زين قال أنا أتوقع المحكمة. حلو.
1: طيب هذه
2: ونبيل بيكلمنا مش من السعودية.
1: أيوة
2: من قطر. أتوقع قطر. أي قطر أتوقع.
1: تحية لك كل أهل قطر.
2: طيب
1: كذا إحنا دينا خلصنا كل إجاباتنا على الواتساب. خلاص نوقف. استقبال. يلا يا دينا اشرحي لنا اللغز.
2: طيب عندنا اللغز يقول أنا مكان، خلاص ما حنستقبل إجابات. أوكي. أنا مكان الدقة والترتيب قانوني، مهما كان مرجعك وقصتك مفهومي مختلف، خذ نفس واستمتع. انتشاري من القرن العشرين، مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك فمن أنا. اليوم حل لغزنا هو مواقف السيارات.
1: الله.
2: طيب الدقة والترتيب، مواقف السيارات لها مقاييس معينة. أيضا الترتيب لازم يوقفوا بترتيب وتنظيم، لأنه فيه خطوط محطوطة، وطبعا كلكم اللي تسوقوا تعرفوا هذه القوانين. مهما كان مرجعك وقصتك، أنت جاي من بيتك، جاي والله من دوامك، والله أنت جاي من مستشفى، إلا ما عندك قصة وأنت جاي لهذا الموقف. ودائما المواقف مواقف للسيارات، فالسيارات أيضا لها تاريخ، كل سيارة لها تاريخ وقصة مختلف. مفهومي مختلف، خذ نفس واستمتع. هذه السيارة اللي تعبت تدور طول النهار، حتاخذ نفس وترتاح إلين ما تخلص شغلك أو حتى أنت موقفها في بيتك. انتشاري من القرن العشرين، أول مفهوم وأول باركينج السيارات ومواقف السيارات كانت عام 1901 في لندن. مع التطور أصبحت أكثر تنظيما وتعقيدا لسلامتك. صار في نظام، صار تعرف إن والله في هذا الموقف في مواقف ولا لا خاصة في المولات، وصارت تعقيدا، صارت فيها والله ينفتح الجيت، تنفتح البابة، البوابة تنفتح أو ما تنفتح، ندفع فلوس ما ندفع فلوس. ولكن نرجع للهدف الأساسي هو التنظيم وسلامتك أكيد. تمام. فخلينا نشوف مين اللي جاوبوا معنا إجابات صحيحة.
1: اللي جاوب معانا إجابات صحيحة تبي الواتس ولا
2: اللي تبي.
1: طيب اللي جاوب معانا في الاتصالات عندنا أول شخص محمد الحربي، بعد كده علي، وبعدها زين، وبعدها آمنة وفاطمة، وعادل مع أنه رماها مع الجميع، وهذول اللي كانوا بيجاوبونا على الاتصالات.
2: طيب عندنا أيضا من ضمن اللي جاوبونا على الواتساب عندنا إجابة من أول إجابة جاتنا عبد الله بركات، أحمد القيسي، فؤاد فؤاد قطان، وأيضا عندنا مهندس فهد المطيري، قاهر الظلام، إسماعيل، لينا، محمد المري، وأيضا أبو مقرن، وعبد الرحيم الثبيتي، عبد العزيز عسيري، وعبد العظيم إبراهيم. هذولا اللي جاوبونا إجابات صحيحة على الواتساب. أتوقع أنه هذولا فقط، ما في إجابات متتالية، لأنه عادة يجينا إجابات بعد.
1: لا خلاص رجعت بعد كده الإجابات، يعني من السنة دي كان المستشفى، أيوة أبو فارس قال الملاعب،
2: أيوة تختلف،
1: فما في إجابات.
2: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكل اللي جاوبونا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، بعدها حنكمل باقي فقراتنا في يبدأ صح.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل معكم مشوارنا. بدأنا في أخبار ابدأ صح، وخبرنا اليوم يتعلق بمجلس الجمعيات التعاونية يطلق مبادرة رواج في القصيم. أطلق مجلس الجمعيات التعاونية مبادرة السوق المتنقل للجمعيات التعاونية رواج في نسخته الأولى، ضمن جهود تمكن الجمعيات وتوسيع قنوات وصول منتجاتها إلى المستهلكين. وتقام الفعاليات على مدى 3 أيام خلال الفترة من 6 حتى 8 أغسطس 2026 بمنطقة القصيم، بمشاركة واسعة من الجمعيات التعاونية من مختلف مناطق المملكة. تهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للجمعيات التعاونية المشاركة لعرض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى شريحة أوسع من المستهلكين، بما يسهم في تعزيز حضورها في السوق المحلي. تأتي المبادرة في إطار جهود مجلس الجمعيات التعاونية الرامية إلى دعم القطاع التعاوني وأبراز منتجات الجمعية وتعزيز حضورها في السوق المحلي.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: ابدأ صح، مكمل معاكم أجواء الحماس والتفاؤل والسعادة. إن شاء الله يا رب تكونوا كده في أعمالكم مبسوطين، بداية مشاويركم مكملين معاكم أكيد مشوارنا ما يحلى لبيكم ومعاكم. وصلنا ليوم الأربعاء، ويمكن لو تتذكروا إحنا من الأربعاء الماضي قررنا أنه بالتداول، طبعا قررنا بالتداول عشان إحنا ناس يعني نترك المجال للأخذ والعطاء، قررنا أنه نخليه يوم خاص باللعب. كل أربعاء نجيب لكم فكرة لعبة خفيفة أكيد فيها فائدة، ولكن الفكرة الأساسية أنه نقضي وقت لطيف مع بعض ونتحمس أكثر.
6: خلينا يعني قبل لا نشرح اللعبة بس نذكركم أنه اليوم بما أننا لعبة حنبدأ ناخذ على طول اتصالاتكم، بس نذكركم بأرقامنا وبعدين نعرفكم على اللعبة. لعبة تعرفوها كلكم، تنبسطوا فيها وتستمتعوا فيها، وإلى الآن متهيألي تلعبوها. طيب اليوم تقدروا تشاركونا على الاتصال، للأسف أنه لعبتنا حتكون دائما على الاتصال أكثر. طبعا تقدروا تشاركونا على الواتساب، ولكن نحن حناخذ الاتصالات على 012-64-77-154 أو 012-64-95-154 أو 012-64-78-544. هذه هي أرقامنا للاتصال، استمتعوا معنا وخلينا نتعرف على لعبتنا قبل لا نبدأ ناخذ اتصالات.
5: لعبتنا طبعا لعبة الطفولة الجميلة اللي مهما الأجيال راحت وجات، لكن كلنا مقتنعين إنها لعبة كانت مفيدة جدا، تشيع أجواء البهجة والحماس والصريخ. يا الله يا كنا نصرخ انا واخواني، يا الله يا دينا.
6: بس دحين عندنا شرط، لو سمحتوا لا صرخوا، ترى نحن لابسين سماعات.
5: لا ما في ستوب.
6: لو سمحتوا ارجوكم.
5: تذكروا لعبه انسان حيوان نبات بلاد جماد؟
6: هذه اللي
5: حنلعبها.
6: حنلعبها مع بعض، ولكن قوانين اللعبة بالنسبة لنا حتكون كل واحد حيتصل علينا حنعطيه حرف، حنعطيه ثلاث أنواع أو ثلاث فئات، إنسان حيوان بلاد أو إنسان حيوان أو إنسان جماد نبات. حنأخذ هذه الفئات لكل شخص، عليكم بالسرعة. تمام؟
5: صح.
6: بالسرعة، ما حنقول لكم ستوب ولكن بالسرعة. تمام؟ يلا خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير.
5: هلا يا أوصاف.
7: ألو.
5: أشوفي صوتها متحمس. صباحك ورد يا أوصاف.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليكم السلام، كيف حالك؟
7: صباح الخير سادة إيمان.
5: صباحك ورد. صباحك ورد وسعادة، وإن شاء الله يا رب تكوني في أفضل حال.
7: إن شاء الله.
5: أوصاف كنت تلعبيها وانت صغيرة؟
7: أكيد
5: أكيد، ما أظن ما في طفل وطفلة سعودية ما لعبوها.

0: في بيت مع
1: أكيد.
0: الأمة. وانت كنت تقولي ستوب وتسحبي الورق والمراسم والأقلام عشان ما يكملوا ولا كنت هادية؟
1: لا لا أنا هادية، المهم أني أجا وخلاص.
0: والله أنا أسحب الأقلام وأسحب الأوراق عشان ما حد يكتب ولا شيء زيادة. لا لا وصر.
2: واي واي واي واي واي واي.
0: طيب يلا يا أوصاف خلينا ناخذ يلا حتختار طيب. لك حرف إيمان وحتسألك الأسئلة.
3: شوفي حقول لك الحرف كذا، إنسان تجاوبيني على طول، حيوان تجاوبيني على طول، بلاد تجاوبيني على طول. يلا
1: يلا.
3: حرف الراء، إنسان
1: رايد
3: رايد، حيوان
1: ربيان
3: ربيان، حلو.
0: راء
3: بلاد
0: راء استني استني ربيان
3: ربيان. بلاد
1: رفحة
3: رفحة. الله عليك،
0: برافو عليك والله، برافو عليك،
3: تحية فوز لأوصاف.
0: يعطيك العافية يا أوصاف، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا فيكي. يلا نروح لاتصال ثاني، نقول مرحبا.
4: هلا
0: أفراح. يا هلا يا أفراح.
4: أهلين.
0: هاي أفراح سريعة
4: سريعة.
0: ها مستعدة؟
4: مستعدة.
0: طيب يلا نقول حرف الكاف.
4: ايوه.
0: إنسان
4: كريم.
0: كريم. جماد
4: كتاب.
0: كتاب، حلو. نبات
4: كزبرة.
0: يا سلام يا سلام، برافو والله، برافو عليكي، يعطيكي العافية.
3: تدريبات الطفولة شغالة
0: والله، البنات شاطرين.
3: نسمع نشوف الشباب دحين.
0: أيوة البنات شاطرين.
3: هلا يا عماد.
5: هلا والله استاذ إيمان، كيفك؟
3: طيب هلا بك يا هلا ومرحبا عماد. الحماس كم؟
5: ماني سامع.
3: الحماس الحماس في لعبة إنسان حيوان كم؟
5: قول
3: فل الفل. وكنت يفوز عليهم ولا يفوز عليك؟
5: لا والله أفوز، وأحيانا كذا الفوز لعبة فوز وخسارة.
3: يلا مو مشكلة. يلا مستعد؟
5: يلا.
3: حرف الهاء، إنسان
5: هند.
3: حيوان
5: هرة.
3: حلو. بلاد
5: الهند.
3: الله عليك
0: يا ولد يا ولد، والله برافو والله برافو، يعطيك العافية.
3: تسلم يا عماد.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. نروح لآسيا. صباح الخير يا آسيا.
6: هلا والله، صباح النور.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا آسيا؟ تمام؟
6: هلا بك والله، تمام. كيفك أنت وإيمان؟
0: يا هلا فيكي آسيا. كم مرة لعبت اللعبة دي؟
6: أوه واجد، كثير، وأيام الطفولة تذكرنا بعد.
0: تفوزي ولا لا؟
6: والله أحيانا
0: أحيانا،
6: ما شاء الله شاطرة فيها. إيه
0: طيب خلاص متسعدة؟ نبدأ؟
6: متسعدة إن شاء الله.
0: يلا حرف الجيم.
6: إنسان. اسم جميلة.
0: حلو. جماد.
6: جمال.
0: حلو. جماد. جماد.
3: جمال.
0: جماد.
6: جماد. جماد. عاد دار.
0: اسمعيني طيب. نبات.
6: نبات جزر.
0: جزر. برافو والله إنك شاطرة. بس الجمل يعني صعبة.
3: ليه؟ لأنه
0: لأنه هو لازم تركزي معايا، لازم،
3: لأنه عقلنا تبرمج إنسان حيوان.
0: حيوان على طول صح.
3: فإحنا لخبطناكم شوية.
6: الجوال عندي
0: شوية،
6: يلا
0: نيجي. طيب تمام، يعطيك العافية.
3: بطلة بطلة.
0: لا شاطرة شاطرة، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي، يا هلا فيكي. يلا ناخذ كمان. طيب
3: إلى طب تعالي أسويها فيك يا دينا.
0: يلا
3: يلا
0: تحسبيني كده.
3: أديكي واحد صعب حرف سهل ولا صعب؟
0: اللي تبغي.
3: أكيد يا قوة يا قوة.
0: الحلال الله يهديكي. بس
3: نون. إنسان.
0: إنسان نورة.
3: حيوان
0: نسر.
3: حلو. بلاد.
0: بلاد نرويج.
3: الله عليك، أديها تحية. أديها
0: يا
3: تحية.
0: سلام يا سلام يا سلام. مع أني غشاشة لأنه سارة هي اللي قالت لي الآن. سارة قالت لي الأجوبة تحت.
3: طيب يلا اختبريني.
0: اختبرك ليش ما اختبر؟
3: حماس مليون.
0: طيب أنا في حرف أنا والله عجبني،
3: هاتي أديني صعب، أنا ليفل الوحش.
0: حرف الغين.
3: حرف الغين، حلو.
0: يلا. إنسان.
3: غدي.
0: حلو. جماد.
3: غرفة.
0: حلو. نبات.
3: لا عاد نبات لا.
0: مره ما هو نبات، مره ما هو. ساره قد غششنا من تحت بس ما هو نبات. غزل البنات. كيف
3: غزل البنات ساره؟
0: لا
3: تقولي.
0: لا لا
3: لا، بس من جد ايش في نبات بحرف الغين؟
0: يبغالنا كذا ندور، يبغالنا نبحث نبات بحرف الغين.
3: حلو.
0: يبغالنا طيب. نبحث. ايوه لانه صعبه كذا ما نعرف
3: احنا. عماد يقول لك ورطيها.
0: والله ورطت
3: ورطتني وما عرفت نبات بحرف الغين.
0: ها ايش تبغى اكثر؟
3: جيبوا لي نبات بحرف الغين وشكرا لكم.
0: والله غششوا غششوا إيمان. نبات بحرف الغين، حرف الغين نبات. يلا روح لنا وفاء. صباح الخير يا وفاء.
7: صباح الخير عليكم. ممكن اشارك مره ثانيه؟
0: طبعا طبعا طبعا طبعا.
3: يلا
7: اعطوني حرف.
3: يلا نبدا باسمك. حرف الواو. انسان.
7: واو صعبه هاي.
3: صعبه صعبه. وانت اسمك وفاء؟
0: ايوه. كيف كيف اسمك؟
3: صعبه صعبه. طيب انسان بحرف الواو يا وفاء.
7: انسان. وليد.
3: وليد. انت ايش اسمك؟
7: وليد. حيوان.
3: طيب حيوان. يلا
7: حيوان.
3: ايوه بحرف الواو. ايش؟ وزه. حلو
0: حلو
3: حلو. بلاد.
7: وادي الدواس.
3: الله
0: يا ولد يا ولد يا ولد.
3: الله
0: برافو عليكي. يا هلا يا هلا فيك. غار.
3: شكرا يا احلى وفاء.
0: نبات بحرف الغين. غار.
3: لا اسمه ورق الغار. فلا نقعد.
0: لا غار. طيب اقدر
3: اقول الغار صار جماد. غار.
0: لا اقدر اقول غار بالحاله.
3: لا ما هي دي الحركات اللي
0: ايوه ايوه زمان. بس يعني اقدر اقول مثلا
3: ورق الغار. لا ورق الغار بالواو.
0: طيب اقدر اقول ما بلاش اقول ورق عنب. عنب على طول.
3: عنب
0: اقدر.
3: يليق على اثنين حظه حلو.
0: طيب ورق الغار نفس الحكايه.
3: لا ورق الغار بالواو
0: يا بنت الحلال.
3: الغار جماد.
0: مشيها هي غار.
3: عماد قال لي نبته الغاب. نبته الغاب بالنون. لا معلش انت وعماد استريحوا. نبتة بالنون.
0: انا طلع لي في جوجل غاب.
3: غاب
0: والله. ايوه بس عشان ما عرفتها ما قلت لك.
3: اقول لكم
0: ايوه حتى طلع لي والله طلع لي حتى جوجل طلع لي غار ما طلع لي ورق الغار. شفتي؟
3: غار جماد. ولو سمحتوا
0: نبات.
3: لا تكلموني وتقولوا لي دي الحركات.
0: نبات يبتي حلال. يلا خلاص خلينا نختلف تحت الهواء لانه فضحنا.
3: لا بلا عبد سارة.
0: شوفي ها شوفي.
3: غضا.
0: غضا.
3: طيب يا غضا شكرا. من عبد الهادي عمران. اسعد الله صباحك.
0: يعطيك العافية والله يعني كذا حفظت على
3: أبا لعب سارة. أبا لعب سارة.
0: هنلعبها دحين تحت الهواء. خلينا والله سارة شاطرة.
3: الحين اجيب لها حرف صعب.
0: طيب حنطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد. شاركونا ونلعب مع بعض اليوم يوم الأربعاء. دائما نلعب فيه مع بعض اكيد على 0126477154 او 0126495154 او 0126475544. اليوم لعبتنا.
3: ابغى اجاوب عشان لا يحسبني جوجلت.
0: ايه
3: عماد يقول انتوا الاثنين نبات بحرف السين. سارو. ايش رايك
0: يا ولد؟
3: ايش رايك؟ حلو اهو. سدر. سمسم. ساره بتقول لك انه يعني جاب لنا الحرف الصعب. عم عماد
0: سدر. طيب خلينا نطلع فاصل راجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد في لعبتنا اليوم. اليوم لعبتنا قررنا نلعب جماد إنسان حيوان، كلكم تعرفوها هذه اللعبة ولعبتوها في الطفولة، ما في أحد ما لعبها قبل كده بمختلف المسميات، لأنه في دول عربية أخرى بتسميها أسماء مختلفة. I think أوتوبيس كومبلي، I think
4: والله
3: إذا ماني غلطانة هي صح.
4: فين مثلاً؟
3: في مصر. في مصر
4: لو أحد كلمنا من مصر
3: خلينا نسأله. طيب خلينا ناخذ عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
5: يا صباح النور الشروق.
3: يا اهلا وسهلا يا عبد الله، شلونك؟
5: والله الحمد لله، شو اخباركم؟
3: والله بخير وبنعمة الحمد لله. هاي عبد الله، طبعا يا عبد الله بس شاركنا كل يوم، عشان كذا ما نسالك طولت الغيبات وكذا، ما نعاتبك يعني انك معنا دائما على الخط، دائما معنا وعلى تويتر دائما معنا، يعطيك العافيه. يلا يا عبد الله، مستعد؟
5: باذن الله.
3: باذن الله. يلا يا عبد الله. حرف القاف.
4: حلو.
3: إنسان.
5: قاسم.
3: قاسم. حيوان معروف.
5: قرد.
3: طيب حلو. بلاد.
5: قبرص.
3: حلو. والله إنك برافو علي، والله إنك شاطر.
4: بطل بطل عبد الله،
3: يعطيك العافية يا عبد الله، شكرا لك. يا هلا.
4: شكرا يا عبد الله.
3: يا هلا وسهلا فيك. والله أنا قاعدة أدور، قاعدة أقول حرف القاف وأنا أدور البلاد.
4: والله من جد
3: أنا أدور البلاد. هو
4: طب خلينا نشوف نوال. هلا بنوال.
6: هلا هلا. صباح
4: يا هلا نوال، صباحك ورد.
6: رجعناك
4: ايام الطفوله صح؟ كنت شاطره في اللعبه ولا نص نص؟
6: لا والله كنت شاطره، بس يمكن الحين ماني شاطره.
4: خلينا نشوف. يلا انا حاسهل لك، هي وديكي حرف النون. انسان بحرف النون.
6: ناصر.
4: ناصر. ناصر يا نوال.
3: يا نوال اسمك ايش؟
6: تقولي تبغين إنسان؟ أنا رجال.
3: أي أحد؟ لا
4: مو شرط رجال. رجال
6: نوال ولا تزعلين
4: عادي، رجال أو امرأة.
6: نادية كل واحد.
4: طيب جماد حرف النون. نون.
3: نون. نون نون بسرعة.
4: نون
3: في المطبخ
4: قدامك في الغرفة.
6: هذاني
4: قاعده طالع
6: وش
4: اللي قدامي.
3: نافذه. انا رحت للمطبخ في نجر. في المطبخ في نجر
4: صح. بلاد بحرف النون. بلاد بحرف النون.
6: قاعده نجر بس انا قاعده اجاوب عليها.
4: قاعده في النجر.
3: ايوه قاعده في النجر.
4: انا سافرت. بلاد بحرف النون.
6: بلاد بحرف النون. نيجيريا.
4: نيجيريا. الله عليكي.
3: انا نفسيتي تعبت من هون.
6: اسم حيوان ما قلتون.
4: لا احنا غيرناها شويه، يعني قلنا حنسال كل انسان فيكم ثلاث اسئله، انسان حيوان بلاد، او انسان جماد نبات، او ممكن نغير احنا يعني.
6: جميل.
4: عنصر مفاجاه موجود.
6: تحطون فيها اسئله تبتدي بحرف.
4: هذه لعبة جديدة إن شاء الله.
3: إن شاء الله القادم. مرة أخرى.
4: القادم.
3: يعطيك العافية. شكرا لك.
6: يعني على قولتهم ذاكرتنا
3: زي أكيد أكيد يعطيك العافية شكرا لك.
6: أقراها ما أسمعها
3: حبيبتي. طيب يلا خلينا نروح لاتصال. حصة صباح الخير يا حصة.
7: هلا هلا حبايبي.
3: يا هلا فيكي كيف حالك؟
7: تخلونا اليوم حلو.
3: الله يسعدك تسلم يا حبيبتي شكرا.
7: أنا بالحرف حقي.
3: يا سلام كمان تختاري. لا لا لا ما ينفع كيف نلعب مع بعض كذا. لا أكيد لا لا أكيد لا.
4: حصة وإيش؟
7: حصة
3: أيوة مجهزة المسار كمان حصة.
4: والحيوان إيش؟
3: حصان كمان يعني مو حصان حمار بعد.
7: والبلاد حايل.
3: حصة هنلعب مع بعض ولا لا؟ ها
7: خلاص
3: يلا. لا لا لا لا ما يصلح. لا ما خلاص يعبت اقول لك. لا ما ينفع. لا لا لا لا وانا قاعد اقول لك لا من الصباح وانت ما تسمعيني.
4: ادي حرف جديد يا دينا.
3: يلا متعدة حصة؟
4: يلا مستعدة يلا. حصة بطلة
3: يلا نقول حرف الكاف.
7: الكاف
3: ايوه يلا اعطيني انسان.
7: انسان بحرف الكاف.
3: اي بسرعة.
4: كريمة كريمة
3: بسرعة.
4: كريمة
7: كريم
3: كريم هلو. طيب اوكي. جماد.
7: جماد
4: كنبة
3: اللي قاعد عليها
4: كنبة.
7: ايوه كنبه.
4: هلو
3: طيب وبلاد اعطيني بلاد.
7: بلاد
3: بسرعه ها كمبوديا كوريا. اي شيء كوريا.
4: هلو
3: يعطيك العافيه شكرا يا حصه. حصه تلعب وعلى كيفه وتفوز على كيفه
4: وفازت.
3: يعطيك العافيه.
4: عماد بيلعب معنا في حرف الكاف يقول كاميرا جماد وكازاخستان بلاد.
3: والله برافو عليك
4: دينا. في واحد بيسالك سؤال صعب بيقول لك هذا مين يزيد يقول لك اسم نبات قصده او شجره بحرف القاف.
3: تلعب لي انا ايمان ليه ما ليه ما تلعب ايمان كمان
4: قاف قن.
3: والله ايش حرف القاف
4: قاف. قاف قاف نبات بحرف القاف يا جماعه
3: ايش قروضات
4: مثلا
3: ايه قروضات
4: بدل البن.
3: لا لا
4: هو بن ساعات يقول
3: هو قن ساعات يقول مو يبغى نبات يبغى شجرة بحرف
4: لا هي يعني قصده نبات مشيها يعني شجرة هي النبات
3: قصده نبات خلاص شو اسمه قروضات
4: يا قرنفل. والله يا عماد
3: والله برافو عليك يا عماد
4: والله يا عماد انك فنان.
3: ها قرنبيط
4: يا سلام قرنبيط من يوسف ترابي صح
3: والله انكم شاطرين. يلا نروح لأنس.
4: هلا يا أنس. أنس تسمعنا؟
8: أيوة سمعي.
4: يا هلا ومرحبا.
8: أهلا بك.
4: كيف حالك يا أنس؟
8: تمام والله الحمد لله.
4: جاهز؟
8: جاهز.
4: إيش تسموها في مصر دي اللعبة؟
8: تخمين.
4: تخمين. طيب يلا إنسان بحرف الواو.
8: وليد.
4: جماد بحرف الواو.
8: وردة.
4: وحلو نبات نبات بحرف الواو هي الوردة. اديني جماد.
3: ها انت كمان لخبطتي معه.
4: جماد بالواو.
3: ها
4: قالوها
3: انا جاني رد وطلعوا لي انا رد.
4: عبدالله بركات قالها وعماد قالها.
3: ها نبات
8: نبات احنا قلنا
4: لا ورده.
3: اوكي الجماد أوكي. جماد جماد
8: جماد بحرف الواو.
4: ورقة. الله عليك الله عليك.
3: لا تراكم غشاشين امان تغششكم ايمان تغششكم ما ينفع ده الكلام. وسارة على طول تصفق لكم وانتم ماشيين. يعطيك العافيه انس تسلم.
4: سعدتنا يا انس
3: تسلم شكرا لك يا هلا وسهلا فيك.
4: عبد الله بركات قال قهوه وعماد قال ورق. عماد متحمس الف
3: اي أيوة والله
4: فنان في اللعبه شكرا.
3: يلا نروح لميلا. صباح الخير يا ميلا.
9: الو مرحبا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام والرحمه. هلا يا ميلا كيف حالك؟
9: يا اهلا تمام الحمد لله كيفكم؟
3: والله تمام الامور كلها طيبه
9: دوم يا رب.
3: يلا حرف العين. انسان.
9: علي.
3: علي حلو. جماد.
9: علبه.
3: حلو. نبات.
9: عنب.
3: يا سلام يا سلام. هذه ميلة شوفي من نفسها وعلى طول
4: والله فنانة يا ميلة بدون غشش.
9: لعبتي.
3: تفوزي فيها دائما يا ميلة؟
9: اي دائما بفوز.
3: واسرع واحدة؟
9: وأسرع
4: إن شاء الله.
3: برافو عليك، يعطيك العافية ميلة، تسلمي. شكرا جزيلا لك.
4: شكرا يا ميلة. حتى صراحة الحماس رائع على الواتساب.
3: صحيح.
4: إيش كانت الحروف اللي تحسيها تعقد؟
3: حرف الضاد.
4: الضاء وين الضاء؟
3: الضاء والضاد الاثنين. وحرف الغين شوية يعقد. بس يعني لا شوفي يعني طلع علي إجابات، هدول أكتر حرفين. حرف الألف هو ما يعقد، بس إنه يتلعب فيه مرة. يعني لأنهم يدخلوا ألف التعريف إيه لا يدخلوا ألف التعريف ولا
4: لا بس إحنا نحط رولز صارمة.
3: أيوه.
4: عماد يقول تصدقوا علينا الآن ألعبها مع أولادي وزوجتي.
3: والله صراحة. برافو والله برافو.
4: وفيها تحريك دماغ وفيها ثقافة وفيها والله. يعني إننا نطور نفسنا لغوياً كثير. أنا أحسها لعبة مفيدة.
3: لا وتجمعنا مع بعض في ظل التكنولوجيا اللي إحنا فيها. يلا نروح للفنان.
4: هلا امتنان يا هلا.
10: أهلين، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
10: صباح الخير عليكم جميعا.
4: صباحك ورد يا امتنان.
10: هلا بك.
4: طيب يلا جاهزة؟
10: أيوة جاهزة.
4: حرف الجيم إنسان.
10: جميلة.
4: جميلة. حرف الجيم جماد.
10: جماد.
4: إيه.
10: جالون.
4: حلو. بلاد بحرف الجيم.
10: جاكرتا.
4: الله
3: يا
4: عليك
3: ولد. يا ولد
4: الله تربحي معانا تذكرة الجاكرتا.
3: طيب يلا خلينا كمان ناخذ اوكي مو اتصال، خلينا نطلع فاصل. حلوه اللعبه، لها فوائد كثير، ننبسط دائما فيها، تغير لنا جونا، ننبسط مع بعض باذن الله. حاولوا تعتمدوا هذه الالعاب في بيوتكم، يعني تربيتكم لأولادكم، لأنكم دائما تكونوا مع بعض، خلوا التكنولوجيا شوية
4: وتعمل جو من الألفة، ضحك، حماس بين الأولاد والأباء. يعني صراحة من أجمل الألعاب اللي ما زلنا نلعبها لليوم.
3: طيب نطلع فاصل وراجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معكم في جو الألعاب.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد، لسه مكملين في لعبتنا، لعبتنا اللي دائما نسمع عنها، اللي دائما تلعبوها، اللي دائما كل ما فترة وفترة إلا ما نرجع نلعبها أو نعلمها أولادنا إنهم يلعبونا يلعبوها. لعبة الحروف، لعبة نكمل فيها حروف معينة. تمام، حنبدأ بأم ريمة. يا أم ريمة صباح
3: السلام
2: الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام والرحمة، شلونك أم ريمة؟
3: هلا والله، كيف حالك؟ كيف حالك إيمان؟
4: يا هلا وسهلا يا أم ريمة، متحمسة؟
3: اي مرة.
4: كنتي تلعبيها؟
2: قديش تلعبيها يا أم ريمة؟ كثير؟
3: والله كنا نلعبها يعني.
2: الحين ما تلعبيها؟
3: والله يعني ما
4: كنتي تغشي ولا ما تغشي؟
2: صراحة
3: أنا؟
4: اي
3: الغش حرام.
4: الله الله.
2: والله ما أدري عنك يا أم ريمة، خلينا نشوف الحين. الحين أنت بتقولي غش حرام، بس ما ندري عنك. ها
3: والله ما عندي أحد.
2: ما عندك؟ طيب ماشي. لا المشكلة أنه ترى سارة تغشش تحت الهواء وإيمان تغشش وكذا، وأنا حين قلبي
4: مع أني أنا ما أحب الغش أبداً
2: أبداً أبداً،
4: وما كنت أسمح به في
2: اللعبة. كلنا بريئين، كلنا بريئين.
4: والله من
2: الحياة
4: لازم أحكي لك قصصي.
2: طيب يلا خلينا أم ريمة، خلاص نركزة
3: مركزة.
2: يلا حرف الدال. اس إنسان. إنسان.
3: اسم إنسان؟
2: إيه. سرعة.
3: دلال.
2: دلال، حلو. حيوان.
3: دب.
2: حلو. بلاد.
3: دبي.
2: حلو. الله. برافو عليك.
4: الله.
2: برافو عليك.
4: ولا غشت ولا غشوشة.
2: والله برافو عليها.
4: والله برافو عليك.
2: ولا غشوشة.
4: كفو. كفو يا مريم.
2: اي انتي انتي لا لا برافو عليكي، وانا اعطيتك حرف سهل يعني، خلينا نكون صريحين.
3: بكره في العاب بعد؟
2: لا بكره ما في العاب، بس انه يوم الاربعاء دائما بنسوي العاب عشانك.
3: كفو والله انكم نشكر.
4: والله انك انت
2: يعطيكي العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا.
4: شكرا شكرا. نقول هلا بمي.
5: ايوه هلا.
4: هلا والله.
5: هلا فيك
4: مي. شاطره ولا نص نص؟
5: مرة شاطرة.
4: أوف
2: يا ولد. يا ولد قالت مرة شاطرة. مرة صعب يا إيمان.
4: يلا حرف صعب. ضاد.
5: يو.
4: يلا.
5: يلا يلا.
4: إنسان بالضاد. بنت أو ولد؟
5: إيش الحرف؟
4: ضاد.
5: يعني حرف الباء.
2: ضاد.
4: ضاد. ضاد.
5: ضاد.
4: أيوة. لغة الضاد يا مي.
5: ضافر.
4: لا ده ضاء. شفتوا؟ لا تلخبطوا بين الضاد والضاء، هناك فرق.
2: إيمان طلبت اللي بنقطة مو اللي حصايا بنقطة. أيوة يلا
4: يلا. ضاد.
2: ضبية.
4: ضبية. لا أحب أقولك إن ضبية بالضاء، الضبي وليس الضبي.
5: طيب
4: سارة تقول لك ضي. سارة تقول لك ضي. اسم إنسان.
2: ضياء. حلو. حلو ضياء. حلو ما
4: طيب.
2: سمعت تغشيش.
4: اسم الحيوان.
2: واضح
4: هذاك المستفز.
2: ها
5: ضب.
4: ضب. ضب. حلو حلو، بس أنا كان قصدي على الضفدع.
2: أنا كمان ضفدع كنت.
4: طيب بلاد. عندنا في السعودية. يلا
5: ضبيا.
2: حلو.
4: لا مو
2: بالله تحسبيها صح. الله يخليك تحسبيها صح.
4: ضبا. اسمها ضبا.
2: اسمها ضبا. اسمها ضبيا. والله لن تفوزتها.

0: انك فنانه تفوزي يا مي.
1: يلا يعافيك.
0: عماد يقول لي ظافر، ظافر بالضاء وليس بالضاد، انتبهوا يا جماعه.
1: نعم طيب خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير استاذ دينا واستاذ.
1: يا اهلا يا اهلا. قديش شاطر في اللعبه يا محمد؟
2: يعني
1: يعني ولا شاطر
0: يعني؟ يعني اديني واحد سهل.
1: ايوه انتو ايوه انتو.
2: نبغى اللعبه تكون صعبه زي الغازكم الصعبه.
1: لا شوف نحن نلعب دحين عشان نتسلى مع بعض، بس الغاز مختلفه تماما. انتو ليه بتصعبوها؟ ماني فاهمه، بس يلا. طيب يا يا محمد قل لي انت سريع ولا لا، ولا امورك ايه ولا ايه؟
2: ان شاء الله.
1: يلا خلينا ناخذ حرف الطاء.

0: نعم حيوان. سريع سريع. طا
1: غششو.
0: طا طا طا طا طا طا طا طا ها
1: ذاك اللي عنده ألوان.
0: ها محمد. طا
1: طاووس.
0: ها
2: طاووس.
1: الله عليك.
0: طيب بلاد.
2: طبرق.
0: ها
2: طلع أو طبرق.
0: فين طبرق دي؟
2: طبرق في ليبيا
0: يا راجل.
2: نعم
0: يا راجل.
2: وطليطلة.
0: طليطلة يمشي حالها بس طليطلة يمشي حالها بس الأولى دي ما عرفتها.
2: لا في ليبيا.
0: يعطيك العافية. شكرا, شكرا لك يا محمد.
1: شكرا.
0: يا هلا يا هلا يا هلا
1: فيك. هلا يا سارة. سارة كيف حالك؟ عليكم السلام.
3: الحمد لله تمام.
1: متحمسة تلعبي معانا سارة؟
3: طبعا أكيد.
1: الله كنت شاطرة ولا نص نص؟
3: كنت شاطرة وكنت
1: أحقها
3: اللعبة
1: هذه. الله عليكي. يلا حرف الفاء يا سارة. إنسان.
3: حرف الباء.
1: فاء. فاء.
3: حرف الفاء. طيب اسم فارس.
1: فارس. لحظة استني. أنا أقول
0: هي اللي تسألك. استني.
1: فارس إنسان. جماد بالفاء.
3: أوكي أنت تتعبالي أنا يعني.
0: لا لا,
1: لا. قولي جماد بالفاء.
3: فاء. فانوس.
1: حلو. نبات.
3: نبات فراولة.
1: الله عليكي
0: يا ولد.
1: الله عليكي شطورة. شطورة.
0: يعطيك العافية.
1: شكرا سارة. من فين تكلمينا؟
3: من أملج.
1: من أملج.
0: حلو. الله عليك. حلو. يعطيك العافية سارة. شكرا لاتصالك. يا هلا وسهلا فيك.
1: دينا كنتوا تحسبوها 10 والمتشابه 5.
0: طبعا متشابه 5 و10. طبعا لها حسبة معينة. أنا بس أبغى أحد يكلمني يقول لي إيش تسمى في ال في ال في المدن الأخرى والبلاد الأخرى.
1: أحد الأشخاص من مصر قال لنا والله
0: قال لنا أسميها متشابه تخمين.
1: قال أسميها تخمين.
0: هي مش تخمين بس إنه لها اسم. أنا أتذكر في مصر اسمها كبيس كومبلي.
1: ممكن ممكن هي منتشرة في العالم العربي
0: صراحة. طيب أكيد تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544. اليوم نحن قاعدين نلعب ألعاب ولعبتنا اليوم إنسان حيوان كثير منكم يعرفها ولكن بشرط واحد إنه إحنا اللي نسألكم مو أنتوا والله تسردوها كذا مرة واحدة. تمام نطلع فاصل وبعدها نكمل باقي فقراتنا في إبدأ صح.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، كمل معكم المشوار. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، اليوم 29 من يوليو. في 29 من يوليو عام 1908

0: 1958 تأسست وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من استكشاف الفضاء وتقود العديد من أشهر المهمات العلمية في التاريخ.
1: أطلقت شركة IBM أول قرص صلب بسعة 1 جيجا بايت وكان يزن أكثر من 250 كيلو جرام في مقارنة تعكس التطور الهائل في تقنيات التخزين اليوم وذلك عام 1987.
0: في عام 1999 أطلقت مايكروسوفت خدمة MSN Messenger اللي أصبحت واحدة من أشهر برامج المحادثات الفورية في العالم خلال مطلع الألفية.
1: في 2022 سجل تطبيق الواتساب رقما قياسيا في عدد الرسائل المتبادلة عالميا خلال يوم واحد.

0: التفاصيل من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: طيب، عودة كله يطالع فيني.
4: أيوة،
3: كم بدأتي؟
4: طيب، عودة إليكم من جديد ومكملين معكم الحماس، حماس الألعاب، لأنه قررنا بعد موافقة إدارة مجلس العمليات وموافقتكم طبعا وحماسكم في الأسبوع الماضي أنه يوم الأربعاء كان يوم مخصص للعب، فخلينا لعب، ولكن لعب مفيد، لعب يشيع المرح والبهجة وكمان نستفيد. يعني أنا اليوم استفدت أنه في مدينة في ليبيا اسمها طبرق.
3: ما تأكدنا من
4: أتوقع ما حيقول معلومة يعني معلومة طيب. بس حقوقلها
3: بس برضو ترى أنا ما أثق بسرعة
4: الآن
3: إلا لازم
4: الآن يجيك الخبر.
3: أيوة، نشوف الموضوع. المفارقة في الموضوع أنه إيمان قاعدة تتكلم وتوجه للكمبيوتر عندنا، ولكن فاتح الإعداد، والإعداد خبر. يعني كيف نقرأ المسجات؟ طيب يا إيمان، ممكن يعني تفتحينا مثلا
4: صحيح طب ناخذ عبد الله اول.
3: ناخذ عبد الله، ناخذ عبد الله يعني، بس انا بس لفتني حبيت اعلق يعني على الموضوع.
4: برافو عليك.
3: طيب نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
5: صباح النور.
3: ازيك؟ تمام
5: بخير والله الحمد لله.
3: طيب يا عبد الله، مستعد يا عبد الله؟
5: مستعد ان شاء الله.
3: ان شاء الله نقول ان شاء الله. طيب عبد الله، يعني سؤال، انتم ايش تسموها هذه اللعبه؟ عشان انا اتذكر انه في مصر يقولوا لها اوتوبيس كومبلي، صح؟
5: صح، احنا المنطقه مثلا او المحافظه بتاعتنا بتقول على اوتوبيس كومبلي.
3: اوكي، يعني مو كل مصر، يعني مناطق ومناطق.
5: يعني
3: جميل جميل. طيب يلا، مستعد للعبه؟ خلاص
5: ان شاء الله.
3: يلا اسمع ايمان، تقول لك حرف.
4: حرف الشين.
3: اوبا،
5: شين.
4: انسان بالشين.
5: شيماء.
4: حلو. جماد.
3: حلو
4: حلو
3: حلو. انا جاب بالي شراب والله.
5: ايه؟
3: انا جاب بالي شراب.
4: نبات.
5: نبات ممكن نقول شمام.
4: حلو. الله عليك يا عبد الله، رايق. الله عليك يا رايق،
3: انك فظيع. يعطيك العافيه.
5: بقول انا جامد فعلا.
3: لا لا، جامد
4: ان شاء الله. لما نفتح باب الهدايا لك شمام هديه.
3: بس اطلعها، حطلعها من كتر ما تذكر الهدايا، حطلعها.
4: الهدايا اللي في متناول اليد.
3: المشكله
4: دي لو شمامه في مصر كنتلوب يقولون.
3: جيبيها الشمامه دي.
4: حتى ما في عبد الله عشان اجيب الشمامه. ما فتحنا باب الهدايا عشان اجيب الشمامه.
3: لا تذكريها، لا تذكري الهدايا.
4: لما طيب.
3: يلا خلينا نشوف. والله عندكم مسجات.
4: أسعدتنا،
3: يعني
4: أسعدتنا عبد الله. مسجات كتير وحلوة وحماس.
3: لا متفاعلين.
4: تعالي من أحمد عسيري.
3: أحمد عسيري ما شاء الله لعب بالحاله، هو قاعد يلعب بالحاله، وقال طلال وطيارة وطاووس.
4: حلو
3: حلو.
4: وعلي النجعي، تعالوا شوفوا الإبداع.
3: علي النجعي
4: حط لي نفسه حرف صاد. حلو. صالح، جاوب إنه صالح. حلو. نبات صبار. حلو. جانا في الجماد وأبهرنا. جماد بحرف الصاد كتب قفص. الله عليك.
3: أقتل نفسي مثلا.
4: الله عليك يا علي.
3: علي،
4: فين بداية حرف الصاد في كلمة قفص؟ شافوا في الآخر، حسبوا في الأول. روح أكشف على نظرك
3: مرة يعني صراحة.
4: علي روح لدكتور العيون.
3: لا لا وضعك سيء. يلا نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد. أحمد
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا أحمد، كيف حالك؟
6: الحمد لله تمام.
3: الحمد لله. اللعبة دي ايه؟ لعبتها قبل كده ولا لا؟
6: لعبتها كل يوم خميس مع الأولاد دي.
3: والله
6: لازم نقعد كل خميس نلعب.
3: مين اللي شاطر فيكم؟ الصوت يقطع يا أحمد. أحمد صوتك يقطع يا أحمد. أحمد راح.
4: طب حاول مرة تانية، تحمسنا نلعب معك.
3: طيب بعد مصيبة علي اللي سواها، عندنا في ناس بتشاركنا لما تسمعنا عن الحرف هذا. طيب أحد طبعا ما هو كاتب لنا اسمه ولا شيء، ولكن مستغرب انه اوتوبيس كومبلي فعلا
4: بيقولك في مصر.
3: اسم ولد
4: يقول
3: وبنت.
4: اسم ولد واسم بنت وطائر وحيوان، انتم مدخلين

0: حيوانات في الطيور طبعا.
1: ايوه نحن بنسهلها عليكم يا
0: لا يعني معلم. الطائر مو حيوان. أيوة. في تركيبه الاصلي أيوة. كائن أيوة. حيوان
1: صحيح.
0: هو الطائر
1: صحيح.
0: فمش غلط
1: مدخلين اسم الولد في البنت ومدخلين الطائر في الحيوان لانه هو حيوان.
0: يعني مليون مره بيسالني يزيد اسم انسان بحرف الياء يا ايمان
1: ياسمين.
0: ياسمين ياسر وياسمين
1: يسرى
0: خلاص
1: خلاص.
0: وجاوبنا على حرف الطاء كان جاوب طرابلس وطهران.
1: والله برافو عليه طرابلس حلوه.
0: طب كنتوا قلتوا لي مع السلامه قبل ما تقفله.
1: والله ما
0: والله قلنا
1: والله قلنا مع السلامه.
0: والله قلنا يا عبد الله يا راي
1: الله يهديك راي. دحين عصب
0: عبد الله وديناك تحيه
1: دحين عصب عبد الله
0: وقلنا لك حنجيب لك كنتلوباية هديه
1: وقعدنا نتناقش في الكلمبه كلوبة ثاني
0: كنتلوب مزمر كنتلوب
1: ما انا عارفه بس يعني عارف اقوله.
0: وقلنا طيب. معك هديه كنتلوباية حنجيب لك.
1: ايمان لو تسكت شويه ناخذ طيب. اتصال يلا عبد الرحمن صباح الخير.
2: الو
1: يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله يا عبد الرحمن. يعني أنت نقلت من الألغاز ودحين جيت للألعاب فين الألغاز فين؟
2: أنتوا لا أنتوا خليتوا الربوع ترفيه فقلنا نترفع شوية.
1: حلو نترفع حبيت نترفع إيه. شوية طيب إيه. يا عبد الرحمن ها مستعد أمورك تمام؟
2: إيه تمام تمام
1: أكيد. اسمع إيه إيمان تقول لك حرف. إيمان حرف صعب.
0: دوري
1: حرف صعب.
0: دوري
1: لا اختاري حرف. أيوة.
0: حرف صعب
1: صعب.
0: الظاء
1: حرف الظاء.
0: حرف الظاء
1: هذا
0: أصلا الظاء أبو خط أبو عصاية ونقطة.
1: أبو عصاية ونقطة
0: ونقطة يلا. ظا
2: طيب
1: يلا أيوة. قولي
0: يلا دينا اسم.
1: يلا اسم نبات. اسم
2: ظافر.
1: ظافر حلو. طيب نبات
2: نبات
1: يلا تفضل تفضل
2: نبات
1: ها.
2: أصلاً الله ما خلق نبات بالله.
0: إيش تلوم؟
1: يا سلام دحين تطلع لك حرف الضاء. ريهام معطينا حرف الضاء يلا بسرعة. اشتغل الاستوديو كله العمليات كلها تشتغل دحين.
2: يلا
1: ها
2: طلعوني والله ما تلاقوا.
1: لا حنلاقي.
0: يقول لك النبات الذي يبدأ بحرف الضاء هو الضيان ياسمين البر. شجرة معمرة متسلقة تعترش ما هذا
1: صراحة صعبة. لا صراحة صعبة ما هي معروفة.
0: يلا
1: طيب أعطيني بلاد. أعطيني بلاد. أعطيني بلاد.
2: بلاد
1: يلا
2: حتى بلاد ما في.
1: لا فيه عاد هنا لا نحن نتضارب مع بعض.
0: والله ما أظن فيه.
1: لا فيه ظهران. إيش الظهران إيش تسوي ظهران إيش تسوي إيش تسوي ظهران.
0: طيب أدينا جماد.
1: أدينا جماد.
0: أدينا جماد بحرف الضاء.
2: جماد ضفدع.
1: ضفدع
0: لا معليش بالضبط ذاك هو حيوان مو جماد.
2: ها صح
0: لا ندخل طيب الكلام في بعضه.
1: ها
2: طيب ضفر ضفر
0: صح عليك
1: جميل يعطيك العافيه. شكرا لك يا هلا وسهلا طيب. فيك
2: شكرا.
1: لا بس صراحه نحن يعني ضعنا في النبات
0: خلاص تعلمناه كلنا يا جماعه. الضيان هو نبات وشجر معمر في الصحراء يسمى ياسمين البر.
1: لا بس شوفي ترى على فكره لو ندور نحن في مجتمعاتنا بنلاقي بالعاميه ترى حنلاقي والله ترى
0: عاميه ايوه احنا حرف الضاء نقوله ذا
1: هذه مشكله هذه
0: دمرنا الحرف.
1: دمرنا الحرف يا عبد الرحمن. يعطيك العافيه عبد الرحمن تسلم شكرا جزيلا لك يا هلا فيك. طيب راح طيب خلينا نشوف
0: تعالي هنا عند علي يقول لك غير القفص لصندوق. شكرا عليه صح صندوق جماد بحرف الصاد.
1: صدق يا علي اخر مره تلعب معانا انا علي ما حلعب معانا.
0: لا يا شيخه خليه
1: يا شيخه ايش الحروف اللي ملخبطه عند علي.
0: هو اول قال الصاد صالح صبار بعدين قال قفص قام عدى القفص لصندوق وهو بس جماد بعد بحرف الصاد.
1: بس بعد ايه شوف الساعة كم متعدلها.
0: ايه لا بس هو يقول
1: لا لا يعني
0: انتبه انتبه
1: ما حتلعب ما حتلعب معنا ناخد عارف
0: اخطأ غلطة خفيفة.
1: انا ما عدي الغلطة تعرفيني. يلا
0: هلا يا عاطف.
3: يا هلا حياك
0: كيف حالك؟
3: والله بخير الحمد لله اخبارك؟
0: بخير. انت شاطر فيها ولا نص نص؟
3: والله
0: ايش
3: والله
0: ايش نص نص عشان اديك

0: ايوه
1: تعرف واحد اسمه سنهوري؟
2: ايوه صاحبه. ايوه خلاص
1: طيب
2: يلا
1: تحياتنا لسنهوري.
2: يلا
0: الله حي.
2: يلا حرف السين يلا كمل. حيوان
0: حرف السين سمك.
2: سمك حلو. طيب طيب بلاد
0: سوريا.
2: سوريا جميل يعطيك العافية شكرا جزيلا لك.
1: فنان
2: يا هلا
1: فنان عاطف
2: تسببت بجلطة لي بعدين
1: اسعدتنا اسعدتنا
2: صراحة انقذت
1: النوم واجمل تحية لسنهوري انا اول مرة اسمع
2: أيوة اول مرة
0: والله سنهوري ابن عمي على طول
2: يا سلام عليك
1: تحية لك
2: تحية تحية يعطيك العافية يا هلا فيك. طيب عندنا ايضا مين الجداوي يقول عندي اقتراح انكم تحطوا حرف واسرع واحد يرسل على الواتساب احس كذا الحماس بيزيد بين المستمعين.
1: يلا حطي لهم حرف يجاوبوا.
2: نحط لكم حرف يلا حرف الكاف.
1: يلا كاف.
2: حرف الكاف.
1: انسان جماد نبات. يلا
2: يلا انسان روح. نبات جماد بس ما نبغى بلاد. يلا انسان
1: الجداوي
2: نبات
1: الجداوي متحمس
2: مره نفسي. متحمس يلا ناخذ عاطف. صباح الخير مين احمد. احمد
3: عليكم.
2: هلا يا احمد
3: عذرا والله البلد.
2: معليش معليش اهم شيء ايش رجعت لنا من جديد. يلا يا احمد قل لي حرف القاف.
3: القاف
2: ايوه اسم
3: ايه ايه قمر. قمر.
2: قمر جميل ماشي الحال. بلاد
3: القاهرة.
2: قاهرة حلو خالص. طيب نقول جماد.
3: قارورة.
2: حلو خالص يعطيك العافية شكرا لك. اللي في راسي بتقوله عشان كده مبسوطة يعطيك العافية تسلم يا أحمد شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا.
1: احنا ايش الحرف اللي حطينا للجداوي؟ كاف مو قاف.
2: ايوه ما ادري
1: كاف. كاف جداوي احنا حطينا كاف وانت جاوبت بالقاف لكن منصور البجالي جابها كامل كوسة كورة.
2: يا سلام
1: يا سلام يا منصور البجالي
2: يا سلام يعطيك العافية.
1: هو فكر انه قاف بنقول وجاوب قاسم قرطم قلم افهم بس القرطم ايش شكله.
2: ايش هو قرطم؟
1: قول لي ايش هو القرطم. ايش هو القرطم؟
2: ايش قرطم؟ لا نحن لا لا نحن بنقول جماد. جماد حتى ما هي ايوه
1: الجماد قرطم.
2: لا استنى
1: ايش القرطم
2: دحين هو قال اسم وايش فعلا ايش قرطم؟
1: إيش
2: لانه
1: القرطم؟
2: جماد قال قلم.
1: جاوبني اسم.
2: نحن قلنا الكاف اساسا.
1: طيب هعتبر له القاف صح بس القرطم مش شكله.
2: شو عندنا علي مع انه قلنا ما يلعب معانا بس ترى جاوب جاوب صحيحه.
1: قلبي كبير
2: قال يعني. كريم كرسي كمون. حلو
1: القرطم يقول نبات.
2: نبات
1: حنشوف في الجوجل يعني. ايش هو القرطم؟
2: والله نحن شغالين في جوجل اليوم.
1: شكرا يا جدا.
2: طيب عندنا يزيد قال كراس
1: يعني انه جماد اعتقد بحرف يمكن. الكاف
2: يمكن قصده كذا.
1: صراحه حبيت الحماس.
2: طيب ايش كافي؟
1: ما ادري
2: ما فهمت ايش كافي ولا اسم ولا عنوان.
1: يا كافي الشر.
2: طيب خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد لسه مكملين معاكم في ابدأ صح.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند، واليوم تردنا ترند هو تصدر خبر موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تسمية عام 2027 بعام الماء. قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على منصة إكس أمس، حيث شهد تفاعلا واسعا من مختلف فئات المجتمع. واعتبر أكثر من المغردين أن القرار يعكس اهتمام المملكة بالاستدامة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
3: تنوعت ردود الفعل بين من أشاد بأهمية اختيار الماء عنواناً للعام القادم، مؤكدين أن هذه الخطوة ستسهم في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وحماية الموارد الطبيعية، فيما استعرض آخرون مبادرات المملكة في تحلية المياه، إعادة استخدامها ودورها الريادي عالمياً في هذا المجال. كما دعا عدد من المستخدمين إلى استثمار عام الماء في إطلاق حملات توعوية، برامج تعليمية ومبادرات مجتمعية تعزز المسؤولية الفردية تجاه المحافظة على كل قطرة ماء، مؤكدين أن القرار يحمل رسالة تتجاوز الشعار إلى بناء وعي مستدام للأجيال القادمة.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو، تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم. وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة محليات. اليوم عندنا ضيفة من أهم النماذج اللي تميزت في الأكاديمية، وأيضا بطريقة القيادة والعمل التطوعي وأيضا صناعة المحتوى. رحلة بدأت من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وإلى منذ الثانوية، واستمرت وطورت نفسها بطريقة جدا جميلة بطريقة متخصصة في علوم الأحياء في جامعة أم القرى. وكيف بدأت الرحلة، كيف بدأت، كيف حتنتهي، ما هي الجوائز اللي حصلت عليها والإنجازات اللي وصلت لها، كل هذا حنتعرف عليه مع طالبة الموهوبة من جامعة أم القرى ريماز محمد عسيري. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
4: أهلاً وسهلاً، صباح النور.
3: ريماز، أنت من المواهب والشخصيات والشابات السعوديين والسعوديات اللي دائماً نفخر بهم، دائماً نفتخر بك، من غير حتى قبل لا نعرف إيش طريقتك ورحلتك. شكراً لك على وجودك معنا.
5: ريماز، سعيدين أكيد بوجودك معنا اليوم، وحابين نبدأ معك بداية هذه الرحلة مع مؤسسة موهبة. بديتي من المرحلة الثانوية، كيف كانت هذه البدايات، هذه التجربة، ماذا تتذكري منها، ماذا أضافت لك وصولا لتخصصك اليوم في الجامعة؟
4: طبعا كما ذكرتي، كانت البداية في المرحلة الثانوية عندما انضممت إلى برامج موهبة، وهناك اكتشفت أن الموهبة ليست مجرد قدرة، لكنها تحتاج إلى بيئة تدعمها وتوجهها كذلك. تعلمت أيضا كيف أفكر بطريقة علمية وأبحث وأتقبل التحديات، وكان هذا يعني نقطة التحول بالنسبة لي. وما زلت إلى اليوم أعتبر موهبة ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله من أهم المحطات اللي أسهمت في بناء شخصيتي العلمية.
3: جميل جدا. درستي الأحياء، وكمان عندك اهتمام بالكتابة والفلسفة على النفس، كيف قدرتي توازني بينهم كلهم؟
4: طبعا أنا عندي إيمان أن الإنسان لا يجب أن يحصر نفسه في مجال واحد، فتخصصي في الأحياء غذى فضولي العلمي. في الجانب الآخر، القراءة والكتابة وعلم النفس واهتمامي فيهم ساعدني على التعبير عن أفكاري بشكل أفضل، على فهم الإنسان. بالنسبة لي هذه المجالات تكمل بعضها، وكل واحد منها ينعكس إيجابي على الجانب الآخر.
5: جميل. الآن هذه الموهبة اللي دعمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله، وبعد كده تخصصك الجامعي العلمي، لكن بجانب هذا كله في حضور لك في العمل الطلابي والتطوعي. كمان حابين نعرف كيف هذه التجارب التطوعية ساهمت في شخصيتك.
4: طبعا جامعتي، جامعة أم القرى، كان لها دور كبير في هذا الجانب، لأنها وفرت لي بيئة تشجع على المبادرات والعمل الطلابي، أتاحت لي كذلك فرص تحمل مسؤوليات قيادية داخل الأندية الطلابية. كذلك هذا العام تشرفت بالمشاركة في برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي ضمن الفريق التنفيذي في الجامعة، وكانت تجربة ثرية جدا، سواء من خلال التنظيم أو حضور المحاضرات العلمية مع الطالبات. كذلك أضافت لي خبرات علمية وشخصية أعتز فيها، ومن هذا المنبر أشكر جامعتي على دعمها المستمر لطلابها وإتاحة مثل هذه الفرص لنا.
3: حلو، جميل جدا. من ضمن المشاركات أيضا حصلتي على جوائز، ذكرينا وعرفينا على هذه الجوائز.
4: من أكثر الإنجازات اللي اعتزت فيها مشاركتي لمدة عامين متتاليين في أولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع، ووصولي للترشح إلى مرحلة معارض المناطق. بالنسبة لي هذا الإنجاز ما كان مجرد منافسة، لكن كان تحدي علمني الصبر والبحث العلمي والعمل المستمر، وأكد لي أيضا أن الاستمرار أهم من الوصول السريع.
5: طيب، أنا حابة أعرف، أنت عندك اهتمامات بالإلقاء، بالفلسفة، بعلم النفس، العمالة التطوعية، كل هذه الأشياء، هل نقدر نقول اللي أسس ذلك فيك هي الحياة، هي التربية، هي الاهتمامات، أما القراءة؟ أنت تصنفي نفسك قارئة قوية يا ريماس؟
4: أنا قارئة ناهمة للكتب. جميل. والكتب هي اللي صنعتني أصلا.
5: جميل، أديني الفكرة، كيف أثرت هذه الكتب؟
4: رحلتي مع القراءة بدأت من المرحلة المتوسطة أو الابتدائية أيضا. فبالنسبة لي القراءة مو مجرد هواية، هي بالنسبة لي أسلوب حياة، وسعت مداركي، ساعدتني أيضا على تطوير طريقة التفكير، اتخاذ القرار. وأنصح يعني أي شخص يبدأ بالكتب أنه يبدأ بالكتب اللي تناسب اهتماماته، لأن أهم شيء هو الاستمرار، مو عدد الكتب اللي تنقرأ، وجودة كذلك الكتب والمحتوى المقروء مهمة.
5: نوعية الكتب اللي تهتمي بقراءتها؟
4: أقرأ في الأدب، في الفلسفة وعلم النفس، الأشياء اللي تساعدني على أنه أتعلم كيف يكون أسلوب حياتي أفضل.
3: جميل، نعم. جدا. جميل جدا، يعطيك العافية. طبعا التجارب هذه اللي حصلت معك هذه بنت شخصية كبيرة لشخصيتك، بس يعني الإنجازات اللي أنجزتيها كلها كانت من ضمن تخصص الأحياء ولا لا نحن بعدنا عن هذا التخصص ورحنا أماكن أخرى؟ إيش هي الجوائز اللي أخذتيها؟ الجوائز على إيش أخذتيها بالضبط؟
4: أنا مو بعيدة عن تخصصي، وفي نفس الوقت أنا ما أحصر نفسي في تخصصي.
3: حلو.
4: فأحب أجرب كل حاجة، فأنصح دائماً أي شخص أنه يجرب، ما يخاف من التجربة. أحياناً الإنسان ما يقدر يكتشف أصلاً مواهبه إلا لما يخوض فرص جديدة.
3: صحيح.
4: تجارب جديدة.
3: صحيح.
4: فالمشاركة في البرامج والأنشطة، التطوعات، المسابقات، هي اللي تساعد الإنسان أنه يعرف نقاط قوته ويبدأ أيضاً بعدها في تطويرها بالتدريب والاستمرار.
5: جميل جدا ريماس، اليوم لكل اللي بيسمعك، كل اللي يمكن لسه ما حدد هو إيش حابب يعمل في حياته، ونتكلم عن فئة الشباب اللي تنتمي لهم اللي في المرحلة الجامعية، عندهم طموح لكن يحسوا نفسهم شوية إنهم ضايعين، إيش ممكن تقولي لهم اليوم لكل من حابب يتميز ويحقق إنجاز ونجاح؟
4: طبعا رسالتي دائما لا تنتظروا الفرصة، كونوا أنتوا الأشخاص اللي يصنعوا هذه الفرص، استثمروا في نفسكم، اغتنموا كل فرصة للتعلم والتطوير، وأشكر مؤسسة موهبة على كل ما تقدموا للمواهب الوطنية. وطبعا هذا جميعا يساهم في تحقيق رؤية وطننا وصناعة مستقبل أفضل.
5: أكيد نتمنى لك كل الخير، أنت نموذج شباب نعتز به، والوطن أكيد يستحق منا الكثير.
3: يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا. كانت معنا الموهبة الطالبة الموهوبة أكيد ريماس محمد عسيري، شكرا على هذا اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: حياكم من جديد، مكملين ما تبقى من يومنا ومن ابدأ صح. خلوني ارجع لنقاط قلناها. الجداوي رسل لنا في لعبتنا اليوم اللي تحمسنا فيها وقال قرطم، وسألناه ما هو القرطم. لما رجعنا للقرطم وجدنا انه هو نبات، وهو العصفر اللي يسموه البعض الزعفران الكاذب. فهذه معلومة نشكرك عليها يا الجداوي. معلومة أيضا قالها أحد الأشخاص، قال إنه في مدينة بحرف الطاء وهي طبرق في ليبيا. رجعنا فعلا طبرق في ليبيا، وفي تونس في طبرقة، يعني في المسميين، واحد في ليبيا وواحد في تونس. هذه صراحة من المعلومات اللي اليوم استفدنا بيها.
2: شوف دائما أي معلومة تقال إلا ما حنستفيد منها يوم فيها فعلا. بيوم ما فعلا. يعني اليوم نحن سوينا تسلية ونلعب مع بعض وكذا، ولكن شوف طلعنا بمعلومتين ثلاثة أنجزنا فيها،
1: هو كمان
2: حتكون معانا لبعدين. إحنا ترى استفدنا منكم، لأنكم لما قلتوا الأسماء والبلدان والجمادات وكذا حنستفيد منها في الألغاز على فكرة.
1: وفي حاجة كمان، إحنا أكيد حطينا فكرة لعبة، لكن بالأخير فيها فايدة، يعني هي مو بس إنه بنلعب بدون أي هدف، لا

0: كان هدفنا انه نستفيد، وفعلا بنستفيد. استفدنا المره الماضيه امثال، اليوم استفدنا معلومات جديده انتم اعطيتونا هي.
1: طيب بس انا لقيت شغله ايمان،
0: ايش
1: انه زعلانين
0: الناس. مين اللي زعلان؟
1: زعلانين الناس ان اللعبه سهله وصعبوها وحطوها مدن وحطوها
0: ما هم احنا حطينا ضا.
1: طيب تمام، لا هم مو قالوا مو عماد اقترح علينا يقترح علينا انه لا تخلوها مدن، خلوها بس بلدان يعني دول قصده عشان تصعب اكثر. لا يعني نحن ما حنصعبها هنا ولكن حنصعبها في اماكن اخرى
0: في اللغز
1: بكره باذن الله يعني استعدوا. حيكون اللغز صعب هذا واحد. بالنسبة للأربعة الجاي حيكون اللعبة تسلية بس إنها أصعب.
0: الله عليك.
1: أنا من دحين بدأنا أنا وميمان نرتب بالنسبة للأسبوع الجاي كلعبة
0: لا حتكون أصعب. ما شاء الله يستعد.
1: أنا ما ح أنا أنا ما حقول لكم بس أنا أقول لكم إنها حتكون أصعب على فكرة. يعني سهلة النبات جماد حيوان هذه سهلة.
0: صراحة كان جو جميل في اللعب معاكم، استفدنا في التونة. شكرا لكم، شكرا أكيد لهذا الحماس اللي نتمناه دائما يستمر، وكمان كان عندنا لغز حلو.
1: نعم اليوم كان لغزنا مواقف السيارات، ما شاء الله عليكم جبتوه
0: ما شاء الله.
1: أي يعني سريعا شوية، أنا اللي حواليني هنا في الاستوديو شوية حاسوا فيه
0: صراحة، صعب
1: يعني شوية كان حاسوا فيه، نحن كتبناه بسرعة بس الحمد لله
0: سلمت يداك على الكتابة يا فنانة.
1: انبسطنا مع بعض وإن شاء الله أمورنا دائما تمام. بكذا فعلا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم في ابدأ صح. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل من الإعداد، كانت معاكم علياء الهذلي، فاطمة شرف من التقديم، كانت معكم مع إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوج.
0: أكيد مكملين برامجنا لا تروحوا بعيد، برامج إذاعة جدة إذاعتنا الغالية مستمرة. بعد شوية حتطل عليكم زميلتنا ريهام قبوري، أحلى تحية لها والشكر الأكبر لكم. كونوا دائما على الموعد، إلى اللقاء.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون بإذن الله معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن إصابات العمود الفقري اللي تعتبر من أكثر الإصابات شيوعاً عند البعض، وقد تنتج طبعاً نتيجة الحوادث، نتيجة السقوط، نتيجة الوزن الزائد، وأيضاً حمل الأوزان خاصة للرياضيين. طبعاً هذه الإصابات خلينا نتكلم إنه ما لها علاقة بألم العضلات. إذا أنت حسيت بإصابة أو تعرضت لإصابة يجب أن تتجه إلى الطبيب في الحالات الطارئة، أو حتى لو حسيت بألم خفيف أو تنميل في الأطراف. طبعاً كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الدكتور إياد علي فيزو، أستاذ مساعد واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ومتخصص في الأمراض العصبية الوظيفية. دكتور إياد، أسعد الله أوقاتك.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
3: أهلين دكتور إياد. في البداية طبعا نبي نتكلم ما المقصود بإصابات العمود الفقري، وهل تشمل كل الإصابات سواء كانت الخطيرة أو البسيطة؟
4: طبعا إصابات العمود الفقري هو أي ضرر يصيب الفقرات ولا الأقراص القطنية اللي هي بين الفقرات أو الأربطة أو حتى المفاصل اللي تربط بين الفقرات ببعضها، انتهام بالحبل الشوكي. فأي حاجة من هذه الإصابات اللي هي ممكن تتراوح بين خطيرة وبسيطة على حسب التشخيص وعلى حسب الإشاعات اللي احنا بنعملها.
3: طيب دكتور، يعني انت الآن أكيد في العيادة بتشوف العديد من الإصابات، بس خلينا نتكلم عن أكثر الإصابات اللي بتتكرر عليك دائما. يعني
4: أكثر الإصابات اللي بتجينا هي الانزلاقات اللي بتسفر عنها ألم في أسفل الظهر، إجهاد العضلي، انزلاق الغضروفي، كسور الفقرات لدى كبار السن، الحوادث اللي بتجينا باستمرار على الطوارئ، وغيرها من إصابات العمل.
3: نعم. طيب دكتور، لو جينا نتكلم يعني مثلا هذه الإصابات اللي حضرتك ذكرتها، كل إصابة لها يعني خلينا نقول أسباب معينة، ربما تكون أسباب يعني الواحد يجهلها، وربما تكون لها أسباب معروفة ولكن الواحد يعني ما يعني مثلا زي حمل الأوزان خلينا نقول، مو كل الأشخاص يعني بيهتموا، في ناس لا تحمل أوزان عادية خاصة الرياضيين.
4: صحيح صحيح. فالإصابات الأكثر شيوعا يعني ممكن نقسمها بحسب الأعمار. فالشباب دائما بنلاقيهم سواء من الجنسين عندهم إصابات رياضية كثير، خاصة في رفع الأوزان بطريقة يعني خاطئة، حوادث السير، يعني هذه أغلب الإصابات اللي بتصيب الشباب الآن في الفترة الصيفية. بتشوف الإصابات الناس اللي بيروحوا يتنزهوا واللي يروحوا للألعاب المائية، فبتشوفها في صغار السن. كمان بالنسبة للمتوسطين العمر، الجلوس لفترات طويلة في المكاتب، الجلوس

0: بطريقه خاطئه، طيب على الكمبيوتر، الاعمال الطويله من غير حركه بيصير عندهم اصابات. كبار السن اكثر حاجه عندهم فيها مشاكل اللي هي هشاشه العظام والسقوط في في في في البيوت، هذه اكثر الاصابات اللي بيجي. فعلى حسب الاعمار غالبا بيكون السبب يعني غالبا.
1: طيب دكتور، يعني الان مثلا لو لا قدر الله اي شخص من الاعمار اللي انت ذكرتها خلينا نقول اتعرض لاصابه، طيب ايش الاعراض اللي انا لو لا قدر الله مثلا حسيت فيها يجب فورا اني اتجه للطبيب؟
0: طبعا عندنا اعراض يعني كثير صراحه، لازم على طول نتوجه للطوارئ او للطبيب،
1: لانه في ناس بصراحه يا دكتور خاصه السيدات في البيوت او حتى الرجال باي ظهري يوجعني اشتري لصقه من الصيدليه واحطها، ولا اجيب مرهم ولا ممكن تكون غلط يعني.
0: صحيح صحيح، فكثير منها يعني المراهم والكريمات ومثلا اللصقات ما حتجدي نفعا لانها حتكون مره سطحيه. فعندنا أعراض إحنا نسميها ريد فلاجز ولا علامات خطيرة، لازم في وقتها نروح نستشير الطبيب. أهمها ضعف وظيفة، عشان بس نختصرها للناس، أي وظيفة تروح من الجسم بعد إصابة في العمود الفقري لازم نتوجه للطبيب من غير أي تفكير. ولازم إذا كان عندنا أحد في البيت من كبار السن حدثت معاه وشفناه خسر وظيفة لازم نروح. إيش خسارة الوظيفة؟ ضعف في الساقين، ضعف في حركة الرجل، عدم التحكم بالبول والبراز، تنميل شديد وبيتزايد، ألم مصحوب بحمى، طيب ولا فقدان للوزن، طيب ولا ألم يصحي المريض من النوم. في هذه الحالات لازم نتوجه للطبيب على أساس نعمل فحوصات ونتأكد إنه ما في حاجة أكبر من كده ولا أخطر من كده.
1: طيب دكتور، يعني كيف نفرق مثلا بين ألم العضلات وألم العمود الفقري؟ ربما مثلا يعني يكون في مشكلة في العضلات تبع الظهر وما يكون مثلا عمود فقري.
0: ممتاز، هذا سؤال جدا رائع، ونرجع للموضوع الكريمات واللصقات فيها. فلما يكون عندنا عضلات الإصابة فيها والشد فيها غالبا الأدوية البسيطة والكريمات بتجدي نفعا معها، ولكن عندما يكون عندنا إصابة أكثر فغالبا ما بتروح بهذه الأدوية. طيب كيف نفرق بينهم؟ نفرق بينهم إذا كان الألم موضعي، طيب فغالبا عندنا مشكلة عضلات. أول ما الألم يمتد طيب إلى الأذرع أو الساقين، خلاص إحنا هنا بنتكلم عن عصب ضغط أو متضرر، لازم نراجع الطبيب فيه.
1: نعم، يعني زي دكتور مثلا ألم الأبهر دائما يأثر إذا كان في اليمين أو في اليسار، يأثر على اليد، ممكن يكون له مشكلة وعلاقة بالعمود الفقري ولا لا؟
0: نعم، فالأبهر خلينا نقول الأبهر هي كلمة شائعة، بالضبط خلينا نقول مشابه لها ألم الظهر. طيب فإذا قسنا ألم الأبهر على ألم الظهر، طيب هو بس اللوكيشن والموقع مختلف. طيب ولكن المسببات عديدة، ممكن يكون عضلي، ممكن يكون عصبي، وممكن حتى تكون الفقرات نفسها والمفاصل الوجهية اللي تربط الفقرات ببعضها وتعطينا المرونة والحركة. فأي واحدة منهم ممكن تعطينا الأبهر. طبعا مين اللي بيحددها؟ التاريخ المرضي والفحص السريري والأشعات، فبناء عليها بنختار العلاج المناسب.
1: طيب دكتور، يعني انت ذكرت انه في من ضمن الاعراض تنميل الاطراف او ضعفها، هذا ممكن يكون مؤشر لاصابات في العمود الفقري؟ يعني مثلا خلينا نقول زي الانزلاق الغضروفي، اذا حصل تنميل هذا نعرف انه انزلاق غضروفي.
0: صحيح، مو كل تنميل معناه انزلاق غضروفي، لانه في اشياء كثير ممكن تضغط على العصب، حتى في عضلات خارج العمود الفقري ممكن تضغط على العصب وتعطينا اعراض مشابهه. فليس كل تنميل أو ضعف هو نتيجة حتمية لأنه هذا انزلاق غضروفي. ممكن يكون تضخم عضلي في واحدة من العضلات في مجرى العصب وممكن يعطينا. طبعا كيف نحدد الموضوع هذا؟ زي ما قلنا بالتشخيص، أحيانا نعمل فحوصات أكثر اللي هو نشوف سرعة العصب وانتقال العصب لسرعة الإشارة العصبية من الحبل الشوكي إلى العضلة، بيها ممكن في كثير من الأحيان نحدد الموقع اللي فيه الضغط وبناء عليه نسوي العلاج حقنا.
1: طيب دكتور، ألم الأعصاب برضو يفرق عن ألم العضلات وألم العمود الفقري؟
0: نعم، ألم العمود الفقري غالبا يكون شديد جدا، ألم العضلات بيكون عبارة عن موضعي وفي له ما بينتقل من مكان لمكان، وفي له شوي من الشد. المريض

0: العصبي دائم المتنقل.
1: فعلا، وألم خلينا نقول الأعصاب دائما عادة يا دكتور بيكون ألم زي ألم الحرق.
0: بالضبط، ممكن ألم حرق، ممكن ألم كهرباء، ممكن لسعات، وممكن تنميل بحسب طريقة الضغط. زي ما نعرف العصب ينقل إشارات عصبية وحسية، فعلى حسب منطقة الضغط اللي حاصلة طيب النتيجة والأعراض حتظهر على المريض.
1: طيب دكتور، متى يصبح ألم الظهر حالة طارئة، يعني خلاص أنا لابد أني أروح الدكتور؟
0: طيب زي ما قلنا أول، متى نقول أنه حالة طارئة؟ نقول أنه حالة طارئة لما نخسر وظيفة. طيب مثلا كيف خسرنا وظيفة؟ يعني مثلا واحد بيمشي بطبيعة الحال بيطلع للدرج ما عنده مشكلة، فجأة ما يقدر يرفع رجله يطلع الدرج أو ينزل منها، طيب هنا هو خسر وظيفة، هذه صارت حالة طارئة. عدم التحكم بالبولة والبراز، يعني بيروح أكرمكم الله دورة المياه ما يقدر يتحكم بالبول والبراز في مسألة الإخراج. طيب التنميل الشديد، خلينا نشبهها للمستمعين بطريقة أبسط، يعني إذا الواحد قاعد بطريقة خاطئة وجاي يوقف بتكون رجله كاملة منملة لمدة ثواني. طيب تخيل هذا التنميل يستمر طيب لساعات. طيب
1: نعم،
0: فهذا التنميل حالة طارئة ولازم نراجع الطبيب في ساعتها.
1: طيب دكتور، يعني حنتقل لبعض من الإصابات ومنها الانزلاق الغضروفي. قبل ما أتكلم عن هل الانزلاق الغضروفي يحتاج إلى عملية جراحية أو لا، إيش هو الانزلاق الغضروفي عشان نوضح للناس بالضبط إيش هو يعني؟
0: طيب الانزلاق الغضروفي، خلينا نقول الفقرة عبارة عن داعم للعمود الفقري وفقرة ثانية بينهم في حاجة اسمها الغضروف. الغضروف هذا اللي يعطي الليونة طيب والثبات للعمود الفقري. إذا خرج عن منطقته الخاصة به بيكون العصب جدا جدا قريب، وإذا تلامس مع العصب بيحصل عندنا ما يسمى بالانزلاق الغضروفي، وتظهر الأعراض على المريض أو عرق النساء زي ما الناس شائعا بيسموه.
1: كمان بيسموه يا دكتور يعني، ولا هو يختلف عن الديسك ولا هو نفس المسمى؟
0: هو نفس الاسم، خلينا نقول نفس المعنى بمسميات مختلفة.
1: يعني يختلف من حال. طب ايش اكثر يا دكتور خلينا نقول المكان اللي بيتعرض ليه الشخص في الانزلاق الغضروفي؟ انا بسمع كثير من الناس عندهم الفقرة الرابعة والخامسة، ايش معنى هذه الفقرتين يعني؟
0: الفقرة الرابعة والخامسة والخامسة والاولى لانها في منطقة خلينا نقول أسفل الجسم، خلينا نقول بلاش نقول العمود الفقري، نقول أسفل الجسم، فهي شايلة تقريبا الجسم بشكل كامل من أعضاء، من صدر، من من من الرأس. طيب كل الحمل بيقع على يعني هذين على قولهم الديسكين.
1: لأني كل ما أسمع أحد يقول لي الفقرة الرابعة والخامسة الرابعة والخامسة.
0: صحيح صحيح، وهي في منطقة توازن للجسم، منطقة انحنائية للجسم، فهذه المنطقة دائما عرضة إذا الواحد أهملها بعدم التمارين، عدم تقوية العضلات اللي حوالينها، السبورت، المكملات الغذائية، بتكون عرضة للأمانة للخشونة وخروج المياه منها الطبيعية. فإذا خرجت خلينا نقول الكالسيوم البوتاسيوم هذه من الديسك بيكون معرض أكثر من غيره أنه للضعف. طيب فحركة بسيطة منه ممكن واحد يشيل غرض بسيط يأذي نفسه الحقيقة به.
1: فعلا والله، يعني أنت يعني صراحة يمكن قلت أكثر نقطة الواحد بيتعرض فيها للانزلاق الغضروفي هو حمل أوزان. طيب دكتور، كل انزلاق غضروفي يحتاج لعملية جراحية ولا متى أنا أقدر أقول كطبيب خلاص أنت لازم أعمل لك عملية جراحية؟
0: هنا يعني قولهم ندي السادة المستمعين الأخبار الطيبة إنه مو كل انزلاق غضروفي طيب يحتاج عملية، وأغلب للأمانة الانزلاقات الغضروفية والدسكات هي ما تحتاج عمليات، ولكن تحتاج علاجات دوائية وتحفظية، تحتاج علاج طبيعي، تحتاج أنواع معينة خلينا نقول من المكملات ومن التغذية الصحية بحيث تقوى العضلات والغضاريف. والإنسان مهما يكون عرضة مثلا للشيل أو أنه الحمل الأثقال والأوزان، الواحد معرض الجلوس لفترات طويلة فما يأثر إن شاء الله عليه.
1: نعم دكتور، أكثر ناس بيتعرضوا للانزلاق الغضروفي يمكن ذكرت في البداية أنه اللي بيحملوا أوزان عالية،

0: أكثر الرياضيين أنا لاحظت أنه كل ما سألت شخص يعني بيلعب لعبة كمال أجسام بادي بيلدينج بيقول عندي انزلاق غضروفي عندي كسر.
1: صحيح، هذه نتيجة حقيقة الآن بنشوفها، هي يعني ظاهرة الآن بنشوفها في المجتمع عندنا، وهي ظاهرة صحية أنه أغلب الرجال والنساء بيروحوا النوادي، ولكن في داون سايد للموضوع، في حاجة ما هي خلينا نقول صحية، اللي هي أنه إحنا بنشد على أجسامنا أكثر من حملها واستطاعتها في الحمل الأوزان. هنا بتظهر المشاكل، خاصة الناس اللي بيروحوا من غير تدريب ولا من غير مدرب،
0: فعلا
1: بتصير معهم مشاكل وبيجون العيادة وبنبدأ معهم يعني على قولهم جلسات طويلة من العلاجات والأدوية والعلاج الطبيعي والفولو أب، وهذا الشيء صراحة يعني بقدر ما هو يسعدنا أنه الناس بتهتم بصحتها، ولكن هذا الجانب للأمانة يعني لازم الناس والسادة المستمعين ينتبهوا لها، أنه لا تروح تتمرن من غير مدرب.
0: المشكلة يا دكتور يعني اللي بيصير في النوادي الآن، يعني بيدخل هو داخل يعني النادي يتدرب، يبدأ يعني المفروض أنه يتدرج في الأوزان عشان يوصل لي لاعب كمال أجسام خلينا نقول، أو لاعب محترف. هو لا يعني أخذ أول أسبوع مثلا 10 كيلو يجي على طول ثاني أسبوع يشيل 100.
1: صحيح هذا اللي بيحصل، يعني ممكن لاعبين كمال أجسام مختلفين يعني، ولكن أنا يعني
0: الحماس
1: والمجتمع اللي هو الناس اللي ما هم رايحين يعملوا كمال أجسام، اللي هم موظفين عاديين طلاب، هذولا المفروض ما يزودوا على أنفسهم. يعني لك أنت تخيلي أنه بيجونا يعني العيادة صغار سن، اللي هم في العشرينات والثلاثينات، عندهم آلام وعندهم ديسكات بسبب حمل أوزان بطريقة خاطئة في الجيم.
0: أي والله يا دكتور يعني فعلا المشكلة هذه صارت شائعة. يعني كنا نقول إنه الانزلاق الغضروفي أو آلام الظهر مربوطة بكبار السن، الآن حتى في الشباب في سن العشرين للأسف.
1: صحيح طيب. صحيح يعني عمليات كثير بنضطر نعمل لهم، هي كان ممكن الوقاية منها بس
0: بوعي
1: الأخذ بالاعتبار. أي بالضبط.
0: طيب دكتور حجي، الأكثر مشكلة شائعة عندنا في المجتمع للأسف طقطقة الأصابع، طقطقة الظهر، طقطقة الأبهار، هذه بنشوفها جدا كبيرة. أنا باك تتكلم عنها، إيش مضارها على العمود الفقري لواحد متعود ما شاء الله يقولك طق ظهرك خلاص أوكي أنت تمام.
1: صحيح. طيب خلينا نرجع للبيسك، وخلينا اللي هو المبدأ حق طق الظهر، إيش اللي هو بيطق فعلا؟ طيب اللي بيطق المفصل اللي يربط بين الفقرات. طيب بس للسادة المستمعين عشان يعرفوا إيش اللي بيطق، اللي بيطق المفصل اللي بين الفقرات. طيب خلينا نشبه المفصل هذا بمفصل الركبة ك ك ك كبرينسيبل. تخيل واحد يمسك مفصل الركبة ويطق بطريقة خاطئة، ينتج عنه آلام جدا جدا شديدة. خلينا نطبق هذا المبدأ على العمود الفقري، الفقرات الرقبة، فقرات أسفل الظهر. فخلينا نقول كمبدأ، إذا كانت الطقطقة غير مصحوبة بألم أو أعراض عصبية فهي غالبا طبيعية ما فيها أي إشكالية، ولكن إذا كانت بطريقة عنيفة ومتكررة للأمانة حينتج عنها مشاكل، ومشاكل في المستقبل غير بسيطة، يعني ممكن ينتج عنها مش انزلاق غضروفي، انزلاق فقرات، وهو الأسوأ. طيب في مسألة فصل المفصل عن الثاني، فإذا كانت يعني مرة ثانية إذا كانت بطريقة طبيعية ما فيها مشكلة، ولكن إذا كانت بطريقة عنيفة لازم نتجنبها.
0: طيب دكتور، هل يختلف طق الأبهر عن طق الظهر ولا الاثنين؟ لا
1: ما بيختلف، هو القاعدة واحدة. فإيش اللي بيطق؟ هو المفصل اللي يربط الفقرة بأخرى. طيب اللي يفرق طق الأبهر عن طق مثلا أسفل الظهر اللي هو حجم المفصل والمكان. طيب
0: نعم.
1: المفروض مبدئيا أنه زي ما قلنا، خلينا نقول نشبهها اللي يروح يعملوا مساجات، ودائما أقول لهم يا جماعة حرصوا وانتبهوا لا حد يضغط بطريقة قوية على الظهر على أساس لا ينتج عنها ضرر، ولكن إذا كانت بطريقة طبيعية وخفيفة ما عندنا إشكال، ما فيها مشكلة.
0: طيب دكتور حرجع وحستكمل حواري معك، ولكن خلينا نطلع لفاصل بسيط ونرجع نستكمل حوارنا.
2: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
3: معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن طقطقة الظهر، طيب هل أنت شفت حالات يعني تضررت بصراحة يعني عندك في العيادة مثلا من طقطقة الظهر؟
1: يس، كثير كثير. يعني أفتكر واحدة من الحالات جاتنا، في كان راح عند طبيب، خلينا نقول مو طبيب ولكن معالج شعبي، طيب، وعمل شد لفقرات الرقبة على أساس أنه هو بيطق له، هي حدثت إصابة خروج الديسكين والضغط مباشرة على الحبل الشوكي، وجال ما بيحرك ولا طرف من أطرافه، فدخلنا بطريقة جدا سريعة وسوينا عملية جدا كبيرة نتيجة خطأ حدث في ثواني. فيعني لازم الناس أو السادة المستمعين ينبهوا وينبهوا عوائلهم وأحبائنا وأمهاتنا وأبائنا إنه تجنبوا الشدود هذه اللي هي ما بتيجي من ممارسين صحيين معتمدين.
0: فعلا يعني عموما أنا ضد صراحة طقطقة الظهر، الأبهر، الأصابع، الرقبة، أنا ضدها تماما، سواء لا كانت في النادي ولا طب شعبي ولا أي، أنا ضدها. عشان كده فعلا إحنا ننصح بيها، يعني في النهاية السلامة أولا. دكتور، طيب هل يمكن يعني الوقاية من تكرار الإصابة؟ مثلا خلينا نقول شخص تعرض لانزلاق غضروفي أو كسر في أي فقرات الظهر، ممكن تتكرر الإصابة، أو كيف ما أقدر أتلافى هذه الإصابة مرة تانية؟
1: أول شيء إننا عشان نتلافى الإصابات والحفاظ، خلينا نقول، على صحة العمود الفقري، أول حاجة الالتزام بالرياضة. طيب أفضل رياضة للعمود الفقري للأمانة اللي هي السباحة، فاللي عنده فرصة إنه هو يقدر يسبح لا يقصر ولا يبخل على نفسه بالتمرين يعني الرائع هذا اللي بيحرك فيه جميع عضلات ظهره، طيب، بمقاومة المياه من غير ضغط الجاذبية، فهذا رائع. طيب الالتزام بالأكل المناسب، عدم زيادة الوزن، المحافظة على الجلوس بشكل صحيح في أماكن العمل، ما بناخذ فترات طويلة الجلوس من غير ما نتحرك، ممارسة النشاط البدني حتى لو نشاط بسيط، المشي، الابتعاد عن التدخين، المكملات الغذائية المفيدة للعمود الفقري. طيب هذه كلها ممارسات تقي الشخص من الإصابة الحقيقة على المدى الطويل والقصير من إصابات العمود الفقري.
0: طيب دكتور، يعني ذكرت أنت أنه الطريقة الصحيحة للجلوس أثناء العمل أو الدراسة، الطالب بيجلس في المدرسة مثلا 6 أو 7 ساعات جالس على الكرسي، بياخد بس بريك نص ساعة، ويمكن حتى مو نص ساعة، صاروا ربع ساعة في الفسحة، ويرجع تاني جالس طول اليوم، والموظف نفس الشيء، في موظفين بيجلسوا على دوامهم 12 ساعة أو جالس مثلا على الكمبيوتر أو يتطلب عمل الجلوس. إيش ممكن أنا يعني هذا الشيء يضرني على المدى البعيد، وكيف ممكن أتلافى؟
1: طيب خلينا نقول طريقة الجلوس. أول حاجة خلينا نشرح طريقة الجلوس. طريقة الجلوس أهم شيء نبتعد عن الانحناء الأمامي، هذه النقطة الأولى، لا تنحني للأمام، خلي الانحناء دائما إلى الخلف. كل ما كان الانحناء إلى الخلف في طريقة الجلوس كل ما خف الضغط، خلينا نقول عن الديسكات اللي تكلمنا عليها أول، الرابعة الخامسة والخامسة اللي هو أسفل الظهر، هذا نمبر 1. لازم أقدامنا تكون ملامسة للأرض، طيب، على أساس يكون في دعم طيب للعمود الفقري والجسم كامل طيب بي

0: ببيس وسن واستناد على الأرض بشكل كبير. الشاشة اللي احنا بنستخدمها مثلا في الكمبيوتر بتكون على مد نظر العين مباشرة، لا تكون المنحنية للأسفل أو الأعلى. طيب، أهم واحدة، أهم نقطة هو أخذ الاستراحة. وأنا صراحة أنبه على السادة المستمعين والسادة المدرسين أنه دائما أعطوا طلابكم وقت الاستراحة والحركة، وما تزيد مدة التدريس ولا ما تزيد مدة الجلوس أمام الكمبيوتر أو أثناء الأعمال المكتبية أكثر من نص ساعة إلى ساعة، وأخذ بريك والحركة. طيب 10 دقائق ربع ساعة كفيلة بأنها تحرك جميع العضلات من أن هي تتيبس في جلسة واحدة ولا طريقة جلوس خاطئة ممكن تسوي على المدى الطويل مشاكل أسفل العمود الفقري.
1: طيب دكتور، يعني احنا تكلمنا عن الجلوس، هل ايضا الكلام هذا ينطبق على الناس مثلا اللي يتطلب عملها انها تكون واقفة او رايحة وجاية، ويعني خلينا نقول طبعاً كل وقوف لفترات طويلة؟
0: اي طبعا، مرة سؤال رائع. الوقوف بصفة عامة هو صحي للعمود الفقري، بيكون الضغط فيه اقل ما يكون اثناء يعني النهار خلينا نقول. طيب، فدائما احرص على الناس اللي تتطلب اعمالهم الوقوف والحركة إنه الله يكرمكم يكون الأحذية هي مناسبة للوقوف والجلوس والمشي لفترات طويلة بحيث تمتص الصدمات عن الأرض. هذا واحد. اثنين، الناس اللي يطلب أعمالهم حمل، طريقة الحمل الصحيح إنه يكون الجسم اللي احنا بنحمله ملاصق للجسم بحيث إنه ونستند به على الركبة في النزول والطلوع بحيث ما نحمل على أسفل الظهر بشكل كبير. الناس اللي عندهم أعمال هندسية وأعمال بناء، عدم الحمل الأوزان الثقيلة فوق طاقتهم. طيب، كثير منهم المهندسين والعمال بيجونا في وسط النهار بديسكات وبتشنجات رهيبة توصل على الطوارئ نتيجة الحمل الخاطئ وهكذا.
1: طيب دكتور، إحنا السيدات خلينا نتكلم والكعب العالي هل بيؤثر على المدى البعيد، واللي خلينا نقول واللي عنده إصابة هل بيأثر عليها، واللي ما عنده كمان إصابة هل بيأثر عليها؟
0: طبعا الـ الكعب العالي في مشكلة إنه هو بيعمل انحناء للحوض يعني للأمام، فإذا انحنى الحوض للأمام إحنا بالزاوية الطبيعية لانحناء العمود الفقري بنأثر عليها، وإذا تأثرت بتتأثر الديسكات، والأسوأ المفاصل الحرقوفية. المفاصل الحرقوفية اللي هي اللي احنا بنستند عليها وأكبر مفاصل تقريبا في الجسم بعد الفقرات، فهذه بتتأثر بشكل جدا جدا كبير مع الكعب العالي.
1: طيب دكتور، بالنسبة للناس اللي عندها زيادة في الوزن، يعني الحمد لله الآن في وعي، يعني حتى اللي مو حابب يعمل عمليات تكميم أو عمليات غير مسار، في إبر تخسيس الوزن، تنزيل الوزن، إيش بتنصح للناس اللي المفروض يعني إنه هو ينزل من وزنه عشان يكون كمان عنده مو بس ترى يعني المشكلة عند الطبيب، خلينا نقول إنه لا خلاص عالجني وأنا وزني زايد؟ لا طبعا.
0: صحيح، من أوائل النصائح اللي احنا بنعطيها للمرضى اللي عندهم أوزان زائدة حتى لو بسيطة إنهم يخففوا من أوزانهم، سواء يحتاجوا عمليات أو ما يحتاجوا عمليات. هذه ساهم بشكل كبير كبير جدا إنه العلاج التحفظي أو العلاج التكميلي أو العلاج في النوادي الرياضية أو حتى العمليات بتكون ذات فائدة للمريض. خلينا أعمل لك شفت شوية في السؤال. يجون كثير نساء حوامل بيكون عندهم آلام شديدة في العمود الفقري، طيب نتيجة وزن الزائد تبع البيبي الصغير هذا.
1: هو والله مو بس وزن زائد دكتور، تبع البيبي هو كمان مع الأكل
0: مع الأكل كمان. طيب، فالوزن بيفرق فرق شاسع وكبير وعامل جدا جدا كبير إنه نقي أنفسنا على المدى الطويل من المشاكل اللي ممكن تصيبنا أسفل الظهر.
1: طيب دكتور، الآن مثلا خلينا نقول شخص جاك العيادة وعنده إصابة في العمود الفقري، كيف بيتم تشخيص هذه الإصابة؟ يعني إيش الإجراءات اللي أنت بتعملها عشان تشخص المريض بأنه مصاب مثلا بديسك أو كسر في خلينا نقول في أحد الفقرات أو أيا كانت المشكلة؟
0: طبعا أول شيء بناخذ التاريخ المرضي، بنشوف المريض، شوف

0: شاشة العظام، بنشوف هل عنده مشاكل في الغدد الصماء اللي سوت مشاكل، مثلا الغدة الدرقية، تاريخ مرضي كامل، طبيعة عمل هذا الشخص وإلى ذلك. طيب الفحص السريري، بنفحص المريض، بنفحص الأعصاب المتضررة اللي فيها تنميل اللي فيها ألم. لازم يعرفوا السادة المستمعين أنه كل عصب سبحان الله في الجسم بيخرج، طيب هو مسؤول عن منطقة معينة في أسفل القدم، فخلينا نقول أسفل القدم، طيب هو عصب ثاني غير الساق الجانبي، غير من الناحية الأمامية للساق، هي أعصاب مختلفة طيب مدرجة على العمود الفقري. هنا تيجي نقطة الفحص السريري جدا هامة. بعدها بنعمل إشعاعات، الإشعاعات بتتراوح عندنا من إشعاعات عادية إكس راي سينية إلى إشعاعات مقطعية إلى رنين مغناطيسي، كل حالة على حدة بحسب الإصابة اللي عند المريض. ننتقل أحيانا إلى التخطيط العصبي، طيب إذا بنحدد بالضبط العصب المضغوط وفين مكان الانضغاط إذا هو كان خارج العمود الفقري.
1: طيب دكتور، يعني هل فعلا كل إصابات العمود الفقري تحتاج إلى جراحة ولا ممكن تتعالج؟ يعني خلينا نقول الجراحة هي دائما الناس بتخاف منها عموما في أي مرض معين.
0: صحيح.
1: فهل كلها تحتاج يعني لجراحة ولا لا؟ في بعضها ممكن تتعالج وممكن خلاص يعني المريض يتعايش معها.
0: لا، مو كلها صراحة تحتاج، معظم الإصابات حقيقة لا تحتاج إلى جراحة، ويمكن العلاج التحفظي يكون جدا ناجح، طيب إذا ما الدكتور سوى كورس كامل للمريض بالعلاج التحفظي ابتداء من الأدوية المسكنة، مرخيات العضلات، أحيانا ننتقل إلى الإبر، أحيانا ننتقل إلى العلاج مع الفيزيكال ثيرابي والعلاج الطبيعي وإلى ذلك. اللي بنوصله أنه مو كل عدم الاستعجال خلينا نقول في العمليات إذا عندي بديل تحفظي.
1: طيب دكتور، هل في ناس مثلا يعني خلينا نتكلم أنه عندهم إصابة وانت عرضت عليهم العملية مرة اثنين ثلاثة، في ناس للأسف رافضين يعني فكرة الجراحة، وهذه أنا بشوفها في حياتي، يعني لا لا لا, لا أنا مستحيل، فرابطين فكرة أنه أنا ما حقدر أمشي بالعمود الفقري. في فلانة سوت مثلا عملية عمود فقري، لا والله ما عاد صارت تمشي، لا. ففي ناس رابطين أنه لا، رافضين الجراحة تماما. إيش مخاطر رفض الجراحة؟
0: طيب متى ما كانت عندنا أعراض متزايدة، سواء من التأميد، من التنميل، من الضعف العضلي الشديد، خسارة التحكم بالبول أو البراز أو أي وظيفة كانت، طيب هنا العلاج الجراحي لازم، طيب والأفضل أنه ما نتأخر، لأنه كل ما يعني بادرنا وعملنا العملية طيب في وقت أسرع، كل ما كانت النتائج تظهر على المريض بشكل أفضل، وكل ما تأخرنا طيب النتائج بتكون الحقيقة بطيئة والتعافي يكون أبطأ من أنه إحنا لو بادرنا وعملنا العملية في وقت يكون المريض بصحته وعضلاته بقوتها.
1: صح، وكل ما كان المريض أيضا كمان عمره بيكون صغير، مو زي المريض كل ما يتقدم في العمر.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: دكتور حطلع لفاصل أخير وأرجع أستكمل حواري معك.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام.

0: دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم إنه المريض اللي يرفض، خلينا نقول، الجراحة وإيش الأضرار اللي ممكن يتعرض لها لو رفض الجراحة لأكثر من مرة. طيب، نسبة نجاح يا دكتور عمليات العمود الفقري؟
1: والله خلينا نقول الآن مع التطور اللي احنا يعني بنشهده حقيقي كمان يعني التقنيات الحديثة، الجراحة الموجهة، المنظار، الروبوت الجراحي، يعني الحقيقة نسبة النجاح صارت جدا جدا مرتفعة، يعني تتجاوز 90% في أغلب الحالات والعمليات الشائعة اللي بنعملها.
0: نعم. طيب دكتور، لو جينا نتكلم لما بعد الجراحة، خلينا نقول ما شخص يعني اضطريت انك انت تعمل له عملية جراحية ايا كان نوعها، طيب نيجي نتكلم عن العلاج الطبيعي اللي كلكم انتم كأطباء بتحرصوا على المريض انه لازم تعمل علاج طبيعي. في بعضهم بيعمل العلاج الطبيعي وبيلتزم به، والبعض الآخر للأسف لا، التزم مثلا جلسة والباقي الجلسات يغيب عنها. أنا بتكلم عن دور العلاج الطبيعي، مثل ما هو لي دور جدا كبير للمفاصل، يعني خاصة الدكاترة اللي أنا بستضيفهم يعني بيقولوا العلاج الطبيعي نص، يعني خلينا نقول نص نجاح العملية الجراحية. أنا بسمع رأيك في الموضوع هذا.
1: خلينا أكمل الجملة اللي تفضلتي بيها. صحيح، تكملة الجملة إنه يكون في الوقت المناسب بعد الجراحة مثلا. طيب، فإذا قلنا عملنا الجراحة اليوم، طيب التئام العضلات يصير بشكل كامل بعد أسبوعين إلى ثلاثة، هنا يجي دور العلاج الطبيعي بحيث يكون مفيد على أساس التئم منطقة الجراحة، التئمت والتئمت العضلات. الآن نبغى نمرن العضلات على أساس إحنا نقويها، على أول شيء نقويها نرجع الوظيفة، ولا تضعف المنطقة فبنحتاج عملية أخرى. هذه هنا تكمن أهمية إنه إحنا نعمل العلاج التحفظي أو العلاج الطبيعي على أساس إنه تقوية العضلات. فالهدف الأساسي ليس إزالة السبب بس، ولكن تقوية العضلات. أحيانا خلينا نقول اللي هو إذا عندي ديسك طيب في الرقبة والأسفل الظهر، والمريض عنده خسر وظيفة عضلية ولا عصبية، ممكن هنا العلاج الطبيعي يعطي على قولهم نتائج سلبية، لأنه أنا عندي وظيفة خسرناها، فلازم نعالج السبب أول. بعد ما نعالج السبب ننتقل إلى العلاج الطبيعي على أساس نرجع الوظيفة. فهي التوقيت واختيار المريض المناسب اللي يستفيد منه. ومين يحدد هذا الموضوع؟ الدكتور المعالج.
0: طيب دكتور، هل يعني خلينا نقول كل المرضى في جلسات العلاج الطبيعي لازم مثلا يعمل شهر مثلا علاج طبيعي، شهرين، ولا بيختلف من مريض لمريض حسب طبعا نوع العملية وحسب استجابته هو كمان للعملية؟
1: يختلف من مريض لمريض. أديك مثال، إحنا بنقسم قوة العضلات إلى 5 نقاط. طيب، فإذا عندي مريض يعني كان 4 من 5 كقوة العضلات عنده، فهذا ما يحتاج علاج طبيعي مكثف، لأنه إن شاء الله بعون الله يرجع بسهولة إلى 5 من 5. ولكن إذا عندي مريض طيب كان 1 على 5 قوة العضلات عنده كمثال، هذا حيحتاج علاج طبيعي مكثف أكثر من المريض اللي كان 4 على 5. وهكذا إحنا بنقيمها كده تقييم بسيط على أساس السادة المستمعين يعني يعرفوا ليش فلان مثلا من الناس أو المريض الفلاني أخذ شهر أو 6 جلسات ومريض آخر أخذ 3 أشهر جلسات علاج طبيعي.
0: فعلا يعني في مقارنات بصراحة بين المرضى، إنه ليش أنت كده وليش أنا كده، وبيجي يقول للدكتور أنا ليش يا دكتور خليتني شهر هذا اللي بيصير لأن يمكن كنت راجع مع والدتي فبشوف صراحة. طيب دكتور، بالنسبة للأشخاص اللي بيهملوا العلاج الطبيعي، إيش الأضرار اللي ممكن يتعرضوا لها إذا أهمل العلاج الطبيعي؟ خلينا نتكلم بعد الجراحة.
1: إذا أهملنا العلاج الطبيعي، اللي ممكن يحصل إنه الوظيفة ما ترجع خلينا نقول قوة العضلة والوظيفة أو الحركة ما ترجع الاستمرارية أو اللي هو ما كان عليه ما قبل الجراحة أو ما قبل أو في الحياة الطبيعية. فالهدف إن هو إرجاع الوظيفة بشكل كامل، وإذا ما قدرنا نرجع الوظيفة بشكل كامل على الأقل نرجعها بشكل إنه المريض

0: يقدر يعتمد فيه على نفسه بشكل كامل أو جزئي في بعض الحالات، يعني خلينا نقول الإصابات الخطيرة. العلاج الطبيعي يعني خلينا نقول هو مكمل للعلاج الجراحي أو الأساسي، ما نستغني عنه.
1: طيب دكتور، يعني في سؤال بصراحة جاني، أنه هل فعلا خلع الكتف لي علاقة بالعمود الفقري؟
0: لا، خلينا نقول هذا ما له أي علاقة. أحيانا الناس تربط بينهم، خلينا نقول لك نتيجة عرض من الأعراض المعينة. خلينا نقول في ديسك عند مريض بين الفقرة الخامسة أو الرابعة والخامسة أو الخامسة والسادسة، الألم ينتقل من الرقبة إلى الكتف. طيب، فهنا بيصير الالتباس عند بعض المرضى إنه في لهم علاقة، الحقيقة ما لهم علاقة.
1: طيب كده وضحت الصورة خلاص. طيب دكتور، بالنسبة خلينا نتكلم للعلاج الطبيعي قبل الجراحة، هل إهماله أيضا ممكن يسبب تفاقم الوضع أو خلينا نقول زيادة في الأعراض أو زيادة في هذا ويضطر يتجه إلى جراحة؟
0: هنا بنقسم السؤال لاثنين. في بعض الناس احنا نعرف انهم حيرتاحوا على العلاج الطبيعي بحيث انه مشكلتهم الاساسيه تكون العضلات، وهذول بنوجههم للعلاج الطبيعي على اساس يحسنوا المرونه طيب وقوه العضلات. في بعض الناس ممكن العلاج الطبيعي ممكن ياثر عليهم سلبا، طيب لما يكون في خسران وظيفة، في ضغط على العصب شديد، نحتاج نشيل المسبب أولا بعدين ننتقل إلى مرحلة العلاج الطبيعي. فبيختلف من مريض لآخر، فما نقدر نعمم صراحة الجواب هنا. لازم إحنا في حاجة نسميها تيلد ثيرابي. إيش معناه تيلد ثيرابي؟ معناته بنفصل وبنخيط العلاج على حسب كل مريض على حدة. ففي مرضى أحيانا ينزعجوا إنه فلان صديقي أو زميلي في العمل أخذ العلاج الفلاني وأنا عندي نفس الأعراض. طيب هنا عندنا مشكلة، يكون أحيانا المسبب مختلف عشان كده العلاج يكون مختلف.
1: طيب دكتور، كسور الفقرات يعني هل خطورته أو إهماله خلينا نقول ممكن يسبب لا قدر الله إلى الشلل أو إلى فقد الوظيفة أو إلى أي أعراض يعني ممكن الشخص يتعرض لها؟
0: أيوه، كسر الفقرات طبعا، خاصة إذا الكسر هذا عمل نتوء خلينا نقول، أو قطعة من الفقرة ضغطت على الحبل الشوكي أو على أعصاب الطرفية، ممكن تسبب لنا خسارة وظيفة ولا حتى عدم حركة لأسفل الأقدام أو الأيادي بصفة دائمة. عشان كده إحنا في هذه الحالات ما ننتظر دقيقة ونتدخل على أساس نثبت المنطقة والكسر نشيله ونبعده عن الحبل الشوكي.
1: هل يقدر المريض بعدها يا دكتور يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي ولا لا في خطورة شوية في أنه يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي؟ يعني
0: إذا مرت فترة ملائمة خلينا نقول والتأمت التثبيت اللي عملناه والفقرات ثابتة وما في أي تزحزح للفقرات والحبل الشوكي في وضعه الطبيعي، بيرجع المريض يمارس حياته بشكل طبيعي، ما بيكون عنده أي مشاكل. ودائما بنشوفها في حوادث، في حوادث الدبابات وخلينا نقول الدراجات النارية، حوادث في البيوت، الملاهي المائية، بتيجي إصابات شديدة متى ما عالجناها بشكل سريع والحقنا انه نبعد الحبل الشوكي عن الخطر، بيرجعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
1: دكتور، احنا الان في فتره اجازه واكيد في بعض الرياضات خلينا نقول اللي ممكن تكون سبب في لا قدر الله تعرض الشخص لانزلاق او لكسر او ايا كانت، يعني سواء كان عمره صغير او عمره كبير، ايش هي الرياضات خلينا نقول اللي فيها ريسك يعني فيها خطوره؟
0: يعني الرياضات خلينا نقول الأكثر حاجة بنشوفها شيوعا القفز، الرياضات المائية كثير، التسلق، خلينا نقول الدبابات النارية أو الدراجات النارية، أحيانا حتى الدراجات العادية يعني كثير منها بتجي حوادث. السكوترز ليتلي هذه يعني هذه
1: عندنا إذا الطفل نجح نجيب له سكوتر.
0: أي والله هذه يعني حتى الكبار الآن والشباب طيب وللأمانة يعني فيها سرعات عالية وبتيجي إصابات

0: خطيرة بالناس.
1: المشكلة يا دكتور في بعض الرياضات يعني للناس اللي بتسافر، خلينا نقول ومن هواة الرياضات بتمارسها يعني خارج السعودية، زي الهايكينج، التسلق على الجبال، ما يعرفوا خطورتها بصراحة إلا إذا كان شخص محترف.
0: صح صح، وكثير حتى بيجونه يعني، لكن تتخيلي بيجونا ناس محترفين يعني، لو ممكن أعددهم.
1: وهذه غلطة يعني الشاطر
0: بيان. الشهر الماضي صحيح، الشهر الماضي ممكن 4-5 محترفين قفز ومحترفين، حتى سينما دبل ستانتس، وبيجونا وبيعندهم إصابات خطيرة. فأحيانا الإهمال في يعني خلينا نقول تعليمات السلامة، طيب زي ما تفضلتي غلطة الشاطر بألف، بتيجي إصابات خطيرة.
1: طيب دكتور، إصابات الأطفال فيها خطورة زي إصابات الشخص اللي خلينا نقول الكبير ولا لا؟
0: طبعا يعني المبدأ واحد، ولكن للأمانة الأطفال عندهم يعني مرونة أكثر في عظامهم، طيب وقوتها أكثر من الكبار السن، خلينا نقول في تحمل الصدمات، طيب فإصاباتهم بتكون أقل حدة للأمانة من كبار السن أو حتى متوسطين الأعمار.
1: دكتور، سؤالي الأخير لك، كيف ممكن أنا أتلافى إصابات الظهر، سواء كان عن طريق ممارسات اللي بعملها في حياتي، ممارسة الرياضة، إيش الفيتامينات اللي يجب أن أنا أركز عليها وأخذها وتكون في أسلوب حياتي أيضا من ناحية التغذية؟
0: صحيح، فإحنا خلينا نقسمها إلى أقسام. مثلا أول حاجة التغذية، طيب التغذية لازم تكون متنوعة بحيث أنه الشخص يعني ما يأخذ أو يتبع حمية طيب تقلل من القيمة الغذائية حقة الغذاء اللي هو بتناوله للجسم. المكملات الغذائية جدا جدا مهمة، مثل الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، فيتامين دال. احنا تقريبا كثير من مجتمعنا عندهم نقص كبير في فيتامين دال.
1: هو مو كثير، هو الكل
0: الكل. واحيانا يعني بس احب انوه للساده المستمعين على حاجه جدا هامه، احيانا يكون فيتامين دال في الحد الطبيعي ولكنه في الحد القليل الطبيعي او الحد الادنى الطبيعي،
1: اضعف الايمان.
0: ايوه، فهذا مو معناته انه انت يور اوكي، لا، الافضل انه احنا نرفعه. طيب فالتغذية مرة مهمة، الرياضة باستمرار، السباحة للناس اللي عندهم إمكانية، أقل الإيمان المشي إذا نقدر نجري، والجري لازم يكون باتباع تعليمات إنه يكون عندنا الأحذية مخصصة للجري بحيث الصدمات اللي على الأرض أثناء الجري ما تأثر على الركبتين والعمود وأسفل العمود الفقري والمفاصل الحرقوفية. ننتبه دائما على الفحوصات بشكل كامل لأجسامنا، خاصة الغدد مع أطباء الأسرة. يعني عدم إهمال آباءنا وأمهاتنا كبار السن، لازم نتابعهم ونتابع تحاليلهم باستمرار لأنه معلوماتهم الطبية بسيطة. فلازم إحنا يعني كمجتمع وكناس مسؤولين عنهم لازم نتابعهم باستمرار على أساس لا يتعرضوا لا سمح الله لإصابات يعني كبيرة فيها ساعات وأيام طويلة من العلاج.
1: نعم، يعطيك العافية دكتور إياد علي فيزو، أستاذ مساعد واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ومتخصص في الأمراض العصبية الوظيفية. شكرا لك دكتور على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يعني مثل ما أنا استفدت يكون كل المستمعين استفادوا.
0: العفو العفو، إن شاء الله يكون استفادوا، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة، انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
4: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
3: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك.

صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: مستمعينا في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم ونرحب فيكم مستمعينا في كل مكان. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. وزي ما تعودتم مستمعينا، حلقتنا فيها مجموعة من المواضيع الأسرية وكمان سؤالنا اللي حنطرحه عليكم بعد قليل، وأكيد ما تكمل حلقتنا ولا تحلى إلا بمشاركاتكم الجميلة. واللي حابب يشاركنا ويكلمنا تقدروا تتواصلوا معنا على الأرقام 012-647-7154، 012-649-5154، كمان على 012-647-5444، وعلى الواتساب على 800-244-2828.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات.

0: وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن موضوع مرتبط بالأبناء، خلينا نقول يرتبط بشكل كبير بشخصية الأبناء. من البداية وكلنا نعرف أنه الطفل بتتشكل شخصيته من خلال علاقته بأقرب الناس له، وطبعا في مقدمتها أو في مقدمتهم علاقته بوالديه. الأب والأم ما بيقدموا بس الطعام والرعاية، ولكن بيعطوا كمان القيم، طريقة التفكير، أساليب التعامل مع الحياة، وهذه كلها بيتعلموها الأبناء من تصرفات الأب والأم أكثر مما يتعلموها من الكلام بس. وفي دراسات في علم النفس التنموي بتقول إنه الأب والأم لهم تأثير مميز في نمو الطفل، وطبيعة العلاقة مع كل منهم بتمنح خبرات مختلفة. يعني مثلا الابنة بتتعلم من الأب أشياء مختلفة، والابن بيتعلم من والدته أشياء مختلفة. الأب بيترك بصمة معينة في شخصية ابنته بطريقة، وتأثر الأم كمان في شخصية ابنها وتكوينها بطريقة مختلفة. هذه الأمور كلها تتداخل مع بعض بشكل معين وتكون شخصية الطفل في النهاية. اليوم نحن بنتكلم عن موضوع الدروس أو المهارات الحياتية اللي ممكن تتعلمها الإبنة من والدها والابن من والدته. إيش الأمور أو الدروس الحياتية اللي ضروري إنه الإبنة تتعلمها من والدها؟ إيش الأشياء الأب يشعر إنه هي إنه هو لازم يعلمها لابنته أو الإبنة تحتاجها منه تحديدا؟ وإيش الأشياء اللي يحتاجها الإبن كمان من والدته؟ نحن اليوم بنتكلم عن هذا الموضوع من تجاربكم الحياتية أو من تجارب اللي حولكم، تشوفوا عموما كده في حياة الأطفال الكبار، حتى يعني بعد ما كبروا أو أنتوا حتى، كيف تحسوا الأشياء اللي أخذتوها يعني كبنات من الآباء، والأبناء من الأمهات بطريقة يعني خلينا نقول كده محددة. هل هذا التأثير فعلا حقيقي؟ وهل لو كان في نقص في هذا الجانب، يعني من الأب مثلا كان في قصور أو من الأم كان في قصور، هل هذا الشيء بيأثر بطريقة معينة؟ اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع مستمعينا. زي ما قلنا سؤالنا يتكلم عن الدروس والمهارات الحياتية. إيش هي الدروس والمهارات الحياتية اللي غالبا تكتسبها الإبنة من والدها، واللي يكتسبها كمان الابن من والدته؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا وتكلمونا حول موضوعنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-7544. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا في صبح ومساء، وخلينا نروح لمشاركاتكم حول موضوعنا اللي يتكلم عن الدروس والمهارات الحياتية اللي غالبا تكتسبها الابن من والدها ويكتسبها الابن من والدته. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
4: الو.
3: يا هلا ومرحبا باسم.
4: صباح الورد يا علاء وللمخرج علاء ومستمعين جداتا.
3: يا هلا ومرحبا فيك باسم، تفضل.
4: أنا أشوف أنه الابن والبنت عند الأم هم أول حاجة يتعلمون النظافة الشخصية وكمان النظام، بالذات الأم، لأن هي تكون قريبة منهم من صغره. شلون ممكن يتعلموا اللقلقة؟
3: طيب
4: يعني عارف نقرأ الكلام لبره.
3: بس احنا نتكلم يا باسم بطريقة مختلفة شوية، احنا نتكلم عن الدروس والأشياء اللي ممكن تتعلمها الابنة من والدها والابن من والدته، يعني بشكل خاص. يعني في أشياء معينة تتعلمها الابنة من والدتها، من والدها، ضروري انها تكون تاخدها منه، والابن كمان ياخدها من والدته.
4: أنا أشوف البنت ممكن تتعامل مع، تعلم من أبوها التعامل مع الغير،

0: رقم واحد إن تكون حريصة. هو المفروض يعلمها بالذات البنت أكثر من الولد. أما الولد يعني يتعلم من أمه إنه كيف يوصل اللي يبغاه. يعني أنا أشوف يعني لأنه توصيل الشيء اللي يبغاه والحوار يتعلمه رقم واحد من الأم رضي أول شيء. لأن أنا أرجع وأقول هي تكون أقرب للابن.
1: جميل جميل باسم، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: تسلم،
1: مع السلامة. نروح لاتصال كمان من محمودي. هلا ومرحبا.
2: أفضل الله صباحك يا ألاء وسارة المخرجة طاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: يا هلا ومرحبا فيك محمود، تفضل.
2: شوفي أختي الكريمة، الأبناء هم يقتبسوا شخصياتهم من والديهم. طبعا الابنة من والدها تعلم الصبر والحلم وكل الفضائل الطيبة أختي الكريمة. عشان هي في الأخير بتمثل والدها، عندما إن شاء الله ربنا يسعدها وتتزوج يكون خير تمثيل لوالدها. كذلك الابن أم تزرع فيه كل الفضائل التي يجب أن يتحلى بها أمام الغير. فالبيت مدرسة أختي، البيت مدرسة للأبناء، يتعلموا كل ما هو خير لهم إن شاء الله.
1: جميل. هل تشوف يعني أنه الابن يتعلم من والدته كيف يتعامل مع المرأة، كيف يتعامل مع زوجته في المستقبل، إيش الطريقة الصحيحة للتعامل مع المرأة؟ يعني في أمور كثير يعني ترتبط بهذا الجانب، الأب ممكن ما يقدر يوصلها للابن بطريقة زي ما توصلها الأم مثلا.
2: طبعا، لأنه الابن دائما قريب من والدته ودائما ساكن معها في البيت وعايش معها، فهي يعني الحقيقة ما تبخل عليه بكل خير، ما تبخل عليه أن يكون ذاك الشاب الورع التقي الصالح الذي يعني يمثل هالبيت، البيت فلان آدمي. والله يقول والله فلان مربته، يعني ما معناه أنه أخذ من والدته كل فضيلة وكل ما هو خير الذي ينعكس على تصرفاته مع الآخرين. يعني بعض يقول قال في مثل يقول والله هذا أمه ما ربته أعوذ بالله. يعني ما معناه انه ما تعلم من امه الحاجات الطيبه اللي يجب ان يتعلمها.
1: تشوف انه كثير يربطوا يعني الابن بوالدها اكثر والابن بوالدته اكثر.
2: نعم، ما في شك اختي، يعني دائما ابدا الام يعني الابن يعني يستكن عند امه ويعرف ان امه يعني بتعلمه كل ما يعود عليه بالنفع. لانه هو في الاخير خريج هالمدرسة الكبيرة، المدرسة اللي تعلم فيها كل ما يعني ينعكس عليه إن شاء الله بالإيجاب. لأنه في الأخير هو بيمثل الأسرة الكريمة، الأسرة فلان آدم. فعلى الابن يعني دائما وأبدا يحاول أن يكون قريب من أمه عشان يتعلم الفضائل ويتعلم كل ما هو خير في حياته.
1: أكيد
2: جميل. كذلك الابن يعني دائما يقول البنت هذه حبيبة أبوها. يعني دائما قريبة من أبوها، يعلمها الصبر والعزيمة والهمة، وعشان تكون إن شاء الله في المستقبل تلك الفتاة يعني تربت التربية الصحيحة السليمة، وإن شاء الله تكون أسرة فيما بعد، تزوج وتمثل والدها خير تمثيل، وتقول والله فلانة أبوها رباها. يعني ما معنى ان اخذت من ابوها كل الفضائل وكل الطباع الحسنه الطيبه.
1: جميل، يعطيك العافيه محمود، شكرا لاتصالك ومشاركتك. معنا اتصال مشاركه من افراحي. هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كيف حالك استاذه؟
1: لا الحمد لله تمام، كيف حالك؟
3: الحمد لله، الله يسعدك يا رب. والله شوف يعني بالنسبه لل يعني الام مع الابن مثلا طريقة التعامل، فن التعامل مع الأشخاص طريقة مثلا إدارة الحوار، طريقة يعني بالنسبة للأب يعني البنت مع أبوها أنه تكون صادقة يعني ومتفهمة في كل الأمور زي كذا.
1: طب في أشياء معينة يا أفراح الابن ممكن يتعلمها من والدته بسبب أنها هي يعني هو ابن إن شاء الله يتزوج ويكبر، يعني يكبر ويتزوج، والأم بتمثل النساء في وجهة نظره؟ يعني كثير من الأبناء مثلا لما يكبروا يقولوا أنا أبغى زوجة تكون تشبه أمي في كده وكده وكده، لأنه هو شاف هذه الصفات والحاجات في والدته. هل في أشياء يعني بيتعلمها من الصغر وترتبط بنظرته للنساء بشكل كبير؟
3: صحيح، تتعلم يعني مثلا يتعلم منها طريقة المعاملة مثلا زي ما بنشوف معاملتها مع والده، يتعلم زي ما يعني خلاص لما يكبر ويفهم كذا لما تكون في زوجة يعرف المعاملة معها واحترامها وزي كذا واحترام كمان أهلها.
1: جميل، والفتاة تتعلم نفس الأشياء من والدها.
3: من والدها.
1: جميل، يعطيك العافية أفراح، شكرا للاتصال.
3: يعافيك يا رب، هلا وسهلا،
1: مع السلامة. كملين المشوار معكم مستمعينا، نحن بنتكلم اليوم عن الأشياء اللي بيتعلمها الابن من والدته والأشياء اللي بتتعلمها الابنة من والدها. في أشياء مختصة، أشياء خلينا نقول واضحة ودقيقة في هذه العلاقة، علاقة الابنة بوالدها وعلاقة الابن بوالدته. في أمور مهم جدا أنه توصل للأبناء في التربية من خلال الأب أو من خلال الأم حسب هذه العلاقة المختلفة، يعني زي ما قلنا علاقة الابنة بوالدها مختلفة عن علاقتها بوالدتها، ونفس الشيء الابن. في أمور بتوصل بطريقة أفضل من الأب للابنة ومن الأم للابن. نحن بنتكلم اليوم عن هذه النقاط مستمعينا، إيش الأشياء، إيش الصفات، إيش الأمور اللي ممكن يتعلموها من خلال هذه العلاقة. تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى 012-647-7544، على الواتساب كمان على 800-244-2828.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح مساء على جدة FM.
1: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا، وموضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن الصفات والأمور اللي يتعلمها الابن من والدته واللي تتعلمها الابنة من والدتها. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من عبد الرحمن. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين و جميع طاقم وافراد الاذاعه جده.
1: يا هلا ومرحبا فيك وسعد الله اوقاتك بكل خير، تفضل.
2: الله يرضى عليك. انا عندي بالنسبه للموضوع ما ياخذه الطفل او الولد والبنت من ابوه وامه، هذا شيء مشترك. مستحيل ان الولد ياخذ كل شيء من ابوه او كل شيء من امه. الافضل انه يتعامل الاب والام بشكل كويس قدام الاولاد، لانه كل واحد حياخذ الشيء اللي يناسبه. يعني انا عندي اطفال، يعني كاب يعني اجد ان الولد ياخذ الفاضي وتصرفاتي، لكن ياخذ الدلع من عند امه. الالعاب والهدايا ومعلش يا حبيبي من عند امه. فبيكون حنين، لكن الفاظه لازم الاب يحافظ على الفاظه، ولا تلاقي الولد يتلفظ كانه ابوه صغير.
1: صحيح.
2: البنت كذلك حتاخذ من ابوها الدلع، انه كل ما حد يتعرضها تروح تبكي عند ابوها، وفعلا تلاقي ابوها يحامي عليها. ممكن انها تتطبع بالشيء هذا ويصبح في نرجسيه في الامر لما تكبر في سنها، انه انا الافضل.
1: يعني لو كان فيها افراط اكيد.
2: ايوه، بيكون الشيء معتدل. غير كذا بالنسبه للاطباع والنقاشات والشيء اللي يدور بين الاب والام، سواء نقاشات هاديه او عصبيه، تجد شخصيات الاولاد جالسين يقتبسونها من أهاليهم. أحياناً تجد الولد مرة لطيف، يعني أنت ممكن في عائلتكم طفلين يتجمعون، هذا تحصل شراني وعي مشاكل مهوشات، والثاني لطيف جداً. تجد أنه العائلة هذه هادين في بيتهم، تعاملهم بهدوء، تفاهماتهم بهدوء. الثاني لا، لازم صراخ ولازم يرتفع الصوت. فأغلب الأشياء هذه تكون مشتركة ما بين الأب والأم والولد والطفل، هذا مستحيل تقدر تتحكم فيه دام انه عايش في أسرة.
1: جميل. طيب عبد الرحمن، يعني الابنة في أشياء بتتعلمها من والدها، خلينا نقول تخليها تستعد لمواجهة العالم بعد كده، خصوصا لما تتزوج أو تتعرض لأنها تكون تشتغل في مجال عمل أو أي كان المكان. في أمور أعتقد أنه هي تتعلم

0: والابن في أشياء يتعلمها من والدته تختص بالمرأة، يعني هو يكون على اطلاع بهذه الأفكار.
1: معلش ولا أقطع كلامك، هي مراحل عمرية. لما يكون طفل، يعني أنا الآن أجد أنه أطفالي البنت متى تسأل فيها؟ لما يضربها أخوها. متى تسأل فيها؟ لما تبغى ميك أب، تري صغيرة والميك أب هذا صار في كل مكان. فهي لما تكون في السن هذا تدور الدلاع، تدور. لما تكبر وتوصل مرحلة أنه مسؤولية، أنه في الكلية أو في الجامعة أو كذا، تبدأ أنت توجهها أو أمها توجهها بالتوجيه الصحيح. كذلك الولد، انه كيف حيتعامل الاب والام حيكون في بيت الزوجيه مستقبلا، والبنت كذلك. قد تكون بعض الاسر تجدين الام تتحمل تصرفات الزوج تقريبا او تصرفات الاب، تلاقينها نسخه من امها او من ابوها، احد منها طبعها بالشيء هذا، انه تحمل يا بنتي، تحمل يا بنتي، الحياه الزوجيه لازم واحد يتنازل ولازم زي كذا. هذه لها سن محدد، متى؟ لما نخلص المراحل الدراسية. الباقي الأشياء كلها مستحيل تتحكم فيها، لأنه تريها لحظية، أنه الخيار في الزواج، الخيار في الوظيفة، هي قرارات لحظية. لما تيجي أنت تقول للولد طول عمره أنه لازم يكون عندك زوجة بالمواصفات وبالوضع كذا كذا كذا، لحظة الزواج حيروح يستخير ترى، ما حيسأل.
0: هي أكيد يعني ما بتكون بهذه الصورة عبد الرحمن. هي أمور بتبنى على مدى سنوات العمر بشكل تدريجي.
1: إيش الولد يأخذ من أمه؟ ممكن نظافة البيت، الترتيب، حسن الاستقبال. هو يبغى زوجة بالمواصفات هذه، لأنه بيئة ذو اللي عاش فيها.
0: جميل.
1: البنت لما تكون في حياتها متعودة على الدلع والريش، وأنه أبغى بس أنبسط، وعندها اللي يخدمها وعندها اللي يساعدها، حتكون تختار الزوج اللي يجيب لها كل حاجة وهي جالسة. يعني تلاقينا شعور بالمسؤولية يكون ضعيف، أو في العكس برضو، أنه تلاقينا مسؤولة عن بيتها وتحاول تشيل بكذا. لو تزوجت شخص مقصر تلاقينا هي تكمل الباقي.
0: جميل.
1: ونسأل الله يصلح أولادنا أولاد
0: آمين. يعطيك العافية
1: المسلمين أجمعين. شكرا
0: عبد الرحمن، شكرا للاتصال، مع السلامة. اتصال كمان ومشاركة من أبو ركان. يا هلا ومرحبا.
2: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هو التربية يعني منذ الأطفال الصغار، والله يا كافر، والله وشلون يعني
0: كيف
2: الأطفال الولد والبنت
0: عموما، الأبناء في أي مرحلة عمرية كانت هم أبناء، والأهل بيوصلوا لهم هذه التربية، وبيوصلوا لهم هذه المشاعر، بيوصلوا لهم هذه الأفكار اللي بيستقوها الأبناء من الوالد والوالدة. ففي أشياء تتعلمها الإبنة من والدها، وفي أشياء يتعلمها الإبن من والدته. هل في أشياء أنت تشوف أنه ضروري الإبن يتعلمها من أمه، وتتعلمها الإبنة من أبوها، ولا لا؟
2: والله أنا أشوف أن الوضع أنه مشترك يعني. أنا بالنسبة لي أنا شخصياً أعامل الأولاد والبنات معاملة أخوان. يوم شفتهم كبر ومش صح، ها؟ والله معاملة أخوان معامل. وش رأيك فلان يا أخو يا كذا، ما أقول يا أبني ولا كذا.
0: جميل.
2: هم يقولوا لي يا بابا يا بابا.
0: جميل.
2: هذه بالنسبة لي أنا.
0: جميل كلامك.
2: أبن البيت كأخوان يعني، ما هم كشسمة. ولا احترام متبادل بيني وبين أم العيال وبين العيال والبنات وهكذا.
0: جميل. يعطيك العافية أبو ركان، شكرا لاتصالك.
2: هلا، مع السلامة.
0: مع السلامة. معنا كمان مشاركة من امتنان. يا هلا ومرحبا.
3: أهلين أستاذة ألا، يسعد لي صباحك بكل خير.
0: يسعد صباحك يا ربي، كل خير الحمد لله تمام. يا هلا ومرحبا، تفضلي.
3: أهلا بك. شوفي، بالنسبة لموضوعكم إنه إيش المهارات اللي دائما البنات يكتسبوها من أبهاتهم، إنه الثقة بالنفس هذه. ايوه، وقوه الشخصيه.
0: صح. تعرفي أيوة. يعني في اشياء يمكن كثير يغفلوا عنها. الاب لما يتعامل مع ابنته بطريقه معينه، يشعرها بالاكتفاء، يشعرها انها هي جميله، يشعرها بالامان، يشعرها بانها مسموعه. ما حد دور على هذا الشيء وعلى هذا الشعور بعدين برا، قد ما هي حتحس بالاكتفاء من والدها بهذه الأمور
3: حرفيا. يعني دائما أنا صحباتي والبنات اللي حولي لما نتكلم إيش نقطة ضعفك، كلهم يقولوا أبويا أبويا.
0: لأنه كان في غياب في الدور هذا، ما كان موجود بشكل صحيح.
3: بالضبط. يعني أما شوفي، الابن دائما يعني ممكن يتعلم من أمه الصبر، تحمل المسؤولية، الحنان، العطف.
0: إيه، بس في أشياء تانية تتخيلي معايا يا امتنان.

0: هذا الابن اتزوج، في أشياء أمور معينة تصرف فيها مع زوجته بطريقة مختلفة أو بطريقة ما هي لائقة، حتقول هذه الزوجة أمه ما علمته، صح ولا لا؟
1: أكيد هي حتحط اللوم على أمه، بس أكيد ما في أحد كامل برضو يعني.
0: إيه أكيد، هي الحياة. بس في جوانب كان ممكن هذا الابن يتعلمها من أمه فيما يختص بالتعامل مع المرأة مع الزوجة. إحنا ما بنقول إنه كل الناس بتعمل هذا الشيء، لكن بنقول إنه الأفضل يكون في هذا الشيء.
1: فعلا بالضبط، بس لازم يصير في تحمل يعني.
0: جميل.
1: أيوه.
0: شكرا يا امتنان، شكرا لمشاركتك الجميلة، يعطيك العافية. كملين معكم المشوار مستمعينا، اللي حاب يكلمنا ويشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 و012-649-1514 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين معكم المشوار مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن العادات السلبية عند الأطفال، كيف ممكن نتعامل معها بطريقة صحيحة. كثير من الآباء والأمهات يقلقوا لما يلاحظوا بعض التصرفات على أبنائهم أو بعض السلوكيات، الكذب، نوبات الغضب، الإفراط في استخدام الشاشة وغيرها. هذه كلها يعني سلوكيات ممكن تزعج الأهل. ردة الفعل الأولى ممكن تكون توبيخ وعقاب وتهديد، لكن مو هو هذا الأسلوب الصحيح للتعامل مع كل جزئية من هذه الجزئيات. ليش بيكتسب أول شيء الأطفال عادات مزعجة؟ الطفل ما بيكرر السلوك إلا إذا كان بيحس إنه هو بيحقق فائدة معينة، حتى لو ما كان واعي بهذا الشيء. يعني ممكن هذه العادة يسويها عشان يخفف القلق والتوتر اللي عنده، أو يتخلص من الملل، أو يبحث عن الراحة والأمان، أو يلفت انتباه الوالدين، أو يقلد الآخرين، أو لأنه هذا السلوك ببساطة تحول إلى عادة تلقائية مع الوقت. عشان كده نركز على معرفة السبب اللي بيؤدي إلى هذا السلوك عشان نعرف نتعامل معاه بطريقة صحيحة. العقاب في الغالب في هذه الأشياء ما بينفع، لأنه توبيخ الطفل باستمرار بسبب عادة معينة ممكن يرجع لها مرة ثانية الطفل لما يشعر بالتوتر أو يكون بمفرده، لأن الدراسات بتشير إلى أن العقاب المتكرر ممكن يزيد من القلق والشعور بالخجل، انخفاض مستوى ثقة بالنفس وممارسة السلوك هذا بشكل سري، وهذا الشيء اللي طبعا أكيد الأهل ما يبغوا. إيش أشهر العادات السلبية اللي ممكن تكون عند الأطفال وكيف ممكن نتعامل معها؟ قضم الأظافر أو مص الأصبع أو قضم الشفاء، هذه من الأشياء المرتبطة بالتوتر والقلق عند الأطفال أو الحاجة إلى التهدئة الذاتية. بدل ما إحنا نحاول يعني نضغط على الطفل ونخليه لازم يوقف بسرعة، نلاحظ إيش الأوقات اللي بيزيد فيها هذا السلوك، ونحاول نعطيه بدائل تشغله عن هذا الشيء. يعني مثلا نشغل اليدين بحاجة مختلفة، مثلا كرة ضغط أو صلصال أو رسم أو مكعبات، أيا كان الموضوع، بس نحاول أنه نحن نشغل يده بحاجة ثانية. كمان نستخدم إشارة متفق عليها بين الطفل ووالديه عشان نذكره بدون ما نحرجه أمام الآخرين. يعني مثلا إذا بدأ يقضم أظافره أمام الآخرين ونحن نبغى ننبهه، يكون في طريقة معينة، مثلا نظرة معينة، غمزة معينة، يفهم من وراها أنه انتبه. كمان نحاول نزود من أوقات الاحتضان واللعب والتواصل مع هذا الطفل، خاصة إذا كان بيمر بمرحلة فيها ضغط نفسي. العادة اللي كمان ممكن تزعج الأهل والأطفال بيلجأوا لها هي الإدمان على مشاهدة التلفاز أو الجوال أو الكمبيوتر، أيا كان الجهاز. إذا كان بيقضي ساعات مرة طويلة عليها، هنا طبعا سحب الأجهزة منه بشكل فجائي أكيد غلط. نحاول إحنا نقلل الوقت تدريجيا، نحط جداول للاستخدام، ونقدم بدائل ممتعة ثانية، رياضة، ألعاب جماعية، طبخ، قراءة، أنشطة فنية. هذا كله حيكون أسلوب مساعد في هذه الحالة. ثالث عادة من العادات هي نوبات الغضب والبكاء عشان الطفل يوصل للي يبغاه. هنا ضروري الأهل ما ياخذوا قرار وقت الصراخ، ينتظر هدوء الطفل، يتحدث معه بصوت منخفض، ويلتزموا بالقوانين الموضوعة مسبقا. كمان من العادات الكذب. بعض الأطفال بيلجأوا للكذب عشان يخفوا أخطاء معينة أو يخبوا أشياء معينة. مو بالضرورة أنهم أطفال سيئين، ولكن هم غالبا خايفين من العقوبة. إذا شعر الطفل أنه الاعتراف بالخطأ حيقابل بالصراخ أو الإهانة، حيتعلم أنه هو يخفي الحقيقة. أما إذا قال أو عرف أنه الصدق يقابل بالهدوء وتحمل المسؤولية غالبا حيتعلم أنه الصراحة أكثر أمان من الكذب. فإحنا هنا طريقة تعاملنا مع الموضوع هي اللي تحل المشكلة. من العادات كمان اللي هو مثلا لمس الوجه باستمرار أو لمس الأنف أو تنظيف الأنف أو الأشياء اللي كده سلوكيات بسيطة ممكن نشوف إذا كان وراها سبب طبي، يعني مثلا يكون في حساسية في الأنف أو جفاف أو ملل أو توتر. في هذه الحالة بنحاول إحنا نعالج السبب الطبي إذا كان موجود، وبرضو زي ما تكلمنا أول نشغل اليدين ونذكر الطفل بدون إحراج بعلامة معينة أو بطريقة

معينة بدون ما نحرج أمام الآخرين. ونحن مهم جدا نفهم ليش الطفل بيعمل هذا السلوك، إيش الدافع وراه عشان نقدر نعالجه ونستبدل هذه العادات. ما نحاول إحنا نزيلها تماما، ولكن نشوف البديل عنها. نمدح السلوك الصحيح لما هو يبدأ يخفف من هذه العادة، نمدحه، نحاول إحنا يعني نحتفي بالنجاح اللي هو عمله. نستخدم طريقة التفكير الهادئ، دائما نذكره بطريقة هادية وسرية، ما نفتحه قدام الناس، ونكون قدوة. يمكن نحن أحيانا نكون السبب وراء هذا الموضوع. وإذا كان في أكثر من عادة، ما نحاول نزيلها كلها مرة واحدة، نحاول نركز على عادة واحدة في كل مرة إذا كان في 5-6 عادات مثلا. في دراسات في علم النفس بتقول إنه تكوين العادات واستمرارها يعتمد على حلقة متكونة من 3 عناصر. أول شيء المثير اللي بيدفع إلى هذا السلوك، وبعدين السلوك نفسه، وبعدين المكافأة اللي يحصل عليها الطفل مثل الشعور بالراحة من وراء هذا السلوك. فنحن إذا فهمنا هذه النقاط هنقدر نتعامل معاها كأهل. وفي الخلاصة مستمعينا، وفي النهاية، العادات السلبية عند الأطفال ما هي دائما علامة على سوء التربية، ولكن ممكن تكون وسيلة بيعبر فيها الطفل بطريقة أو بأخرى عن مشاعر معينة أو عن عدم قدرته على التعبير على هذه المشاعر. نحاول نبعد عن العقاب القاسي خصوصا في هذه الأشياء اللي قلناها، نقدم بدائل ونعزز السلوك الإيجابي، وإن شاء الله نكون قادرين على معالجة هذه السلوكيات. كان هذا موضوع مستمعينا من مواضيعنا، يتكلم عن العادات السيئة عند الأطفال وكيف ممكن يتعامل معها بشكل صحيح.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: وعدنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار في الصبح ومساء، واليوم نتكلم عن موضوع الأمور اللي يتعلمها الأبناء من الوالدين. البنات إيش الأشياء اللي بتعلموها من الوالدين أو يحتاجوها من الوالد، البنات يتعلموها ويحتاجوها من الوالد، والأبناء يحتاجوها ويتعلموها كمان من والدتهم أو من أمهم. خلينا نقول يعني في أمور معينة حلو إنه البنات يتعلموها من والدهم، ترتبط مثلا بثقة بالنفس، تقدير الذات، قد إيش هو ممكن يزرع هذه الأشياء في نفسها، الشعور بالأمان، كيف تثق في الآخرين بشكل صحيح، كيف تضع الحدود، كيف تأخذ القرارات بشكل صحيح، حل المشكلات، الاستقلالية، اختيار الشريك بطريقة صحيحة، شريك الحياة طبعا، كيف تتعامل مع الرجال، الطموح، المثابرة، كثير من الأشياء حلو إنه الابنة تتعلمها من والدها. في كمان أمور يتعلمها الابن من والدته، زي مثلا خلينا نقول التعاطف، الاستماع، التعبير عن المشاعر، الصبر وضبط الانفعالات، الاحترام والتقدير للمرأة من خلال نموذج العلاقة اللي بيكون مع والدته، كيف كمان يعني يواجه الضغوط بطريقة معينة، كيف يقدر يشعر بالحنان والرعاية. كثير من الأمور اللي ترتبط بدور الأم مع أبنائها الأولاد ودور الأب مع بناته، إيش الأشياء اللي ممكن تأثر في حياتهم بطريقة كبيرة، إيش الأشياء اللي الأباء يركزوا عليها المفترض، إيش الأشياء اللي يحتاجوها البنات من الوالد، وإيش الأمور اللي يحتاجوها الأولاد من والدتهم. طبعا إحنا ما بنقول إنه ما في دور شامل ومتكامل بين الاثنين، طبعا في كثير من الأمور بتعلموها منهم هم الاثنين، وبتعلموها من علاقتهم هم الاثنين مع بعض، هذا شيء طبيعي، لكن إحنا نقول في أشياء يتم التركيز عليها بشكل

بشكل أكبر. يمكن خلينا نقول دائما يتم التركيز على أنه الأب يعلم ولد الرجولة ويركز على هذا الجانب، والأم تعلم بنتها كيف تكون مثلا سيدة في المستقبل، محترمة، كيف تكون مسؤولة، كيف تكون مقدرة للحياة الزوجية. هذه الأشياء كلها طبيعي أنها هي تستقيها من الأم كمان، لكن في جوانب ثانية تحتاج إلى الجانب الآخر. يعني الابن يحتاج إلى جانب المرأة المتمثل في والدته، والابنة تحتاج إلى جانب الرجل المتمثل في والدها. هذا موضوعنا مستمعينا، بنتكلم عن الأمور أو الأشياء أو الدروس أو المهارات الحياتية أو الطرق اللي ممكن أو الأشياء اللي ممكن يكتسبها الابن من والدته والابنة من والدها. تقدروا تشاركونا مستمعينا وتتواصل معنا حول هذا الموضوع بالاتصال على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى 012-647-5444. على الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: كملين معكم مشوارنا مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن الأب والأم. هل لازم يكونوا قدوة مثالية للأبناء، ولا يفيد الأبناء إنهم يشوفوا عيوب الوالدين بشكل ممكن يساعدهم أكثر؟ كثير من الأباء والأمهات يعتقدوا أن التربية الناجحة معناها أنهم يظهروا أمام أبنائهم بصورة مثالية، ما يخطئوا، ما يغضبوا، ما يضعفوا، ما يفقدوا هيبتهم واحترامهم أمام أطفالهم. يعني هذا المعتقد اللي عند كثير من الأباء والأمهات. لكن الدراسات الحديثة في علم النفس التنموي تشير إلى أن الطفل ما يحتاج إلى والدين مثاليين قد ما يحتاج إلى والدين حقيقيين يعرفوا كيف يتعاملوا مع أخطائهم بطريقة صحيحة. ففي سؤال مهم، هل إخفاء الأطفال أو عفوا هل إخفاء الأخطاء أمام الأطفال بيخلي بيكون أفضل، ولا رؤية الوالدين يعترفوا بالخطأ ويصححوا أمامهم هذا الشيء بيخلي درس لا ينسى في الحياة؟ إيش الشيء اللي بتعلمه الطفل من والديه؟ فعلا الأطفال ما بتعلموا من النصايح قد ما يتعلموا من الملاحظة، وهذا اسمه التعلم بالملاحظة، وهي نظرية وضعها عالم نفس شهير، وتعني أن الطفل يراقب سلوك والديه باستمرار ويقلده من غير ما حد يطلب منه هذا الشيء. إحنا ما نقدر نقول للطفل مثلا كون صادق، لا تكذب، سوي هذه الأشياء، ونحن بنعمل العكس تماما، هو بيراقب السلوك وبيعمله بالضبط. هل الوالدين المثاليين شيء حقيقي وموجود في الواقع؟ الإجابة العلمية لا، ما في والدين مثاليين على هذه الأرض. كل والدين عندهم العيوب اللي موجودة فيهم بشكل طبيعي، والسعي للكمال في التربية ممكن يصير مشكلة في حد ذاته. الأب والأم اللي حاولوا أنهم هم يكونوا كاملين طول الوقت أمام أبنائهم، أول شيء حيعيشوا هم في ضغط نفسي كبير، وحينقلوا للطفل رسالة غير مباشرة مفادها أنه الإنسان ما يخطئ، أو لازم ما يخطئ، أو الإنسان الجيد ما يرتكب أي خطأ. مع مرور الوقت حيخاف الطفل من الفشل ويخفي أخطائه، وحتى خلينا نقول يعتقد أنه في كمان صورة للطفل المثالي. ليش بيفيد الطفل أنه هو يشوف والديه بيخطئوا؟ إذا كان الخطأ يدار بطريقة صحيحة، هذا الخطأ حيكون درس تربوي عظيم. لما يغضب الأب مثلا وبعدين يهدأ ويقول أنا رفعت صوتي أنا أعتذر مثلا، هنا الطفل يتعلم مجموعة من الأمور، يتعلم أنه الكل يخطئ، الاعتذار ما يقلل من قيمة الإنسان، المشاعر يمكن السيطرة عليها، وأنه الخطأ ممكن إصلاحه. وهذا بيبني عند الطفل الشيء اللي بتسمى المرونة النفسية، وهي القدرة على التعافي من الأخطاء بدل من الانهيار أمامها. الاعتذار ما يهدم هيبة الوالدين. في كثير من الثقافات يعني أو الآباء والأمهات يعتقدوا أنهم هم لو اعتذروا هذا الشيء بيضعف من شخصياتهم، ولكن الأبحاث تشير إلى العكس تماما. هذا الشيء بيزيد ثقة الطفل بالأب والأم ويعزز شعوره بالأمان، يجعله أكثر استعداد للاعتذار، هو كمان يقلل السلوك العدواني داخل الأسرة. كمان في نفس الوقت زي ما احنا بنقول انه ما في اب وام مثاليين ولازم ما نبان قدامهم بطريقة مثالية تماما، كمان ما نخليه يشوف كمان الجانب الخفي اللي لازم ما ينشاف. في نقطة توازن لازم تكون في النص. مو المقصود انه الطفل يتحول الى شاهد على كل المشكلات والخلافات والامور هذه كلها والضغوط المالية والانهيارات النفسية، لا، الطفل يحتاج كمان للشعور بالأمان. عشان كده في فرق كبير بين احنا نكون عندنا شفافية صحية، ان احنا نقول مثلا انا كنت متوتر، او لو غلط اعتذر.

أوضح أسلوبي وأوضح اللي صار، وبين أني أنا أحمل الطفل أعباء الكبار وأنه دائما هو بيشيل معانا همومنا. الجانب الأول بيحمل الطفل المسؤولية أو بيعلم الطفل المسؤولية، والثانية بتزرع في الطفل القلق والشعور بالذنب. عشان كده ما نكون مثاليين تماما، نكون واقعيين، لكن في نفس الوقت ما نحمل هذا الطفل أكثر مما ينبغي. إذا كانت العلاقة فيها أخطاء نعترف بالخطأ، نتحمل المسؤولية، نصلح الضرر ونغير السلوك المستقبلي. في دراسات علمية بتشير إلى أن جودة العلاقة بين الطفل ووالديه ما تعتمد على غياب الأخطاء، ولكن كيفية إصلاح هذه الأخطاء، الاعتذار من هذه الأخطاء بعد وقوعها. ويصف الباحثين هذا بمفهوم الترميم، يعني لو صار في توتر أو خلاف بسيط وبعد كده تم إصلاحه بطريقة صحية، هذا الشيء ممكن يعزز شعور الطفل بالأمان والثقة، لأنه تعلم إنه العلاقات ممكن تمر بصعوبات لكنها تتصلح، ومن غير الضروري إنها تنتهي هذه العلاقات مع كل خطأ. وفي النهاية مستمعينا، خلينا نقول الأبناء ما بيبحثوا أكيد عن والدين مثاليين ما يخطئوا، ولكن عن والدين يمنحوهم نموذج واقعي لكيفية التعامل مع الخطأ. القدوة ما هي في الكمال ولكن في الصدق، ومعرفة كيف ننهض بعد السقوط ونعتذر ونتعلم وبعد كده نكمل حياتنا. كان هذا موضوع من مواضيع المستمعين، يتكلم عن هل يحتاج الآباء أو هل يحتاج الأبناء إلى آباء مثاليين، ولا يحتاجوا أيضا كمان إلى رؤية العيوب في والديهم، كيف ممكن نجد هذا التوازن كمان بين الاثنين. كملينا معكم مشوارنا المستمعين، حنروح لهذا الفاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جدة.

0: والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو، تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم. وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: وعدنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء. وطبعا موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن الأمور اللي بتعلمها الابن من والدته والأمور اللي تتعلمها الابنة من والدها. نروح لمشاركاتكم مستمعينا واتصالاتكم. ومعانا اتصال. يا هلا ومرحبا.
1: أيوه السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا محمد.
1: أهلاً أستاذة لا وجميع المستمعين بعد جدة من يسمع محمد الحربي جميع طاقم البرنامج.
0: يا هلا ومرحبا فيك. تفضل محمد.
1: أيوه بالنسبة لي أنا أتوقع يعني زي مثلا البنات يتعلمون من يعني خاصة من الأم زي الطبخ وزي الأشياء هذه زي تنظيف البيت الأشياء الاعتيادية يعني عندنا زي
0: هذا الطبيعي. بس إيش الأشياء اللي تعلموها من الوالد؟
1: مثلا يمكن علمهم على السواقة زي كذا لأن قبل ما تيجي عندنا رخصة السواقة هنا أنا في أنا في بنات يعني عيال تعلموا السواقة قبل ما تنزل رخصة
0: حلو
1: أو أي إنهم يعني يسمحون بالسواقة للرجال للنساء طبعا فكانوا متعلمين السواقة من أبهاتهم زي كذا
0: حلو
1: متعلمين على ركوب الخيل متعلمين على الرماية كمان
0: ما شاء الله تبارك الله. لا يعني هنا هذول الآباء يعني سووا جهد مضاعف خلينا نقول أكثر من اللي إحنا متخيلينه.
1: إيه صراحة لأنه يعني زي الرماية وركوب الخيل يعني أحس إنه
0: يعني علموهم الأشياء زي ما بيعلموا أولادهم علموا البنات كمان.
1: أيوة نفس الطريقة لأنه هو ما في فرق إلا يعني أنا الحين ألاحظ في إدارات حكومية يعني قائمة على الجنسين سواء ذكر أو أنثى العمل واحد ما في يعني بغض النظر عن الأشياء يعني بدون تحيز يعني إن العمل مؤدى على الشكل الصحيح بغض النظر عن الجنس يعني ذكر أو أنثى لأن إحنا خرجنا في العمل وأنا عندي مثلا إدارة حكومية وعندي شركة مثلا عندي العمل يقوم على يعني
0: أكيد كلنا نتشارك.

0: في هذا الدور اللي مقدمه. طيب محمد، يعني تشوف انه الاب حلو لما يعامل بناته بهذه الطريقه، يعلمهم هذه الامور اللي ممكن تفيدهم في حياتهم او حتى ما تفيدهم ولكن تقربهم من الاب بشكل اكبر؟
1: نعم، هو نوع من اللطافه ونوع من يعني تعليم اشياء يعني ما كانوا تعلموها، وانهم يقتربون من بناتهم او يعني جميل. يكون لهم ايوه يعني شيء يكون اقرب من اني انا اتعلم من احد ثاني، خاصه الوالدين اذا تعلمت منهم يعني افضل من يوم نصحنا الاصدقاء يعلمونا في شيء، لكن اذا علمت الوالد تبقى يعني هذه يعني معروف لا ينسى طول عمره يعني ما انساها.
0: اكيد اكيد. طيب في اشياء معينه ممكن كمان الابن يتعلمها من والدته؟
1: يعني اكثر شيء الوالده انا ملاحظه يعني كثره الطبخ واشياء زي الحلا ومنحلا اشياء زي كذا هذه.
0: طيب كيف ممكن يتعلم منها كيف يتعامل مع النساء، كيف يتعامل مع زوجته المستقبليه، الامور هذه؟
1: هذه هي تمشي زي امه مثلا، انا اذا رحت يعني البيت الثاني مثلا ادولز على مثلا المراه اني هي تعلم على كل شيء قبل ما يدخل في كل شيء.
0: جميل،
1: يعطيك العافيه. وانا لاحظت يعني خاصه أنا العلاقات يعني الزوجيه والاشياء الحياتيه انه يعني دحين صار في مفهوم اكثر من اول يعني.
0: حلو، جميل جدا، شكرا يا محمد لمشاركتك.
1: جميل، شاركناكم دائما متميزين.
0: واحنا دائما ننتظر مشاركاتك، شكرا للاتصال.
1: واللي معاك استاذة مناهل ما ننسى دورك يا مان.
0: توجه لك تحية، شكرا يا محمد. معنا اتصال مشاركة من خالد، يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا بك يا ألا، حيك وحيي الأخت مناهل ونهارك سعيد.
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
2: أنا بالنسبة في نظري الشخصية أن أخت ألا الأبناء لا يحتاجون إلى آباء مثاليين.
0: أكيد.
2: نعم، الأسباب أخت ألا طبعا الآباء يضعون معايير صارمة يصعب على الطفل تربيتها، هذا أول شيء. الشيء الثاني الخوف من الخطأ، قد ينشأ الطفل في بيئة تخاف من الفشل. زين. أيضا غياب المهارات الحياتية لدى الطفل. سؤال ماذا يحتاج الأطفال للأبو المثاليين؟ يحتاجون إلى الأمان العاطفي، إلى الاعتراف بالخطأ، إلى التواجد والإنصات، المرونة، كذلك التعاطف. هذا ما يحتاجه الأطفال من أبائهم.
0: جميل، جميل كلامك. جميل كلامك، شكرا لك يا خالد على مشاركتك واتصالك.
2: السلام عليكم.
0: مع السلامة. مكملين معكم مشوارنا مستمعينا، وخلينا ناخذ هذه الرسالة اللي وصلتنا على الواتساب من مازن الغانمي. يقول بالنسبة تعليم الأم للبنات الطبخ وإدارة البيت والأشياء هذه تفيد إذا تزوجوا، أكيد يعني الأم لها تأثير كبير على البنات. بالنسبة للأم مع أولادها تعلم كل شيء يكون تأثيرها قوي كمان على الشباب. شكرا لك يا مازن على مشاركتك معنا. مستمعينا مكملين مشوارنا معاكم، اللي حاب يشاركنا حول موضوعنا، احنا بنتكلم عن الامور اللي تعلمها الابن من والدته وتتعلمها البنات من والدهم، ايش الامور اللي فعلا يحتاجوها في هذا الجانب. تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 012-649-5154، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومستمعينا، اليوم كنا بنتكلم عن الأمور اللي تتعلمها الإبنة من والدها ويتعلمها الإبن من والدته، وكيف هذه الأمور خلينا نقول تحدد أكيد جودة العلاقة بين الاثنين، وتحكم كمان في كثير من الأمور اللي ترتبط بأسلوب التربية. إيش الأمور اللي ممكن تتعلمها من الإبنة من والدها؟ يمثل الأب بالنسبة لإبنته أول رجل في حياتها، من خلاله بتبدأ تكون تصورها عن الرجال والعلاقات الإنسانية والثقة بالنفس وغيرها من هذه الصفات. بتتعلم منه تقدير الذات والثقة بالنفس. تحديدا بتشير الأبحاث إلى أنه الفتيات اللي بيحظوا بعلاقة دافئة وداعمة مع الآباء يتمتعوا غالبا بثقة أعلى بالنفس وصورة إيجابية عن ذواتهم. لما الأب يشجع ابنته ويستمع لها يمنحها الاحترام، فهو بيرسلها رسالة غير مباشرة تقول أنت تستحقي التقدير. أما إذا كان مثلا هذا الأب دائما الانتقاد أو الإهمال، ممكن تنشأ وهي تبحث عن قبول الآخرين لتعويض هذا النقص. الشعور بالأمان كمان، الأب ما هو مجرد مصدر للحماية الجسدية، ولكن أيضا بيمثل مصدر للأمان النفسي. الطفلة اللي تشعر أن والدها موجود عند الحاجة بتكون أكثر جرأة في استكشاف العالم وأكثر قدرة على تكوين العلاقات السليمة، وهذا بينسجم مع ما يعرف في علم النفس بنظرية التعلق، اللي بتشوف أنه شعور الطفل بوجود شخص بالغ داعم يشجعه على الاستقلال وليس العكس. كمان بتتعلم منه كيفية اختيار العلاقات الصحيحة. في دراسات بتدعم أنه العلاقة مع الأب بتأثر في توقعات الإبنة للعلاقات في المستقبل. الإبنة اللي تعودت على الاحترام، تعودت على التقدير، تكون أكثر قدرة على رفض العلاقات المؤذية. لكن الفتيات اللي نشأوا في بيئات قاسية عندهم صعوبة في تمييز العلاقة الصحية. كمان الجرأة والاستقلال، تتعلم من والدها الاستقلالية، المبادرة، حل المشكلات، تحمل المسؤولية، احترام الحدود. هي تحترم الحدود، وكمان هي تحب انه ما حد يهينها او ما حد يقلل منها ولا يستخدم العنف او السيطرة معاها. وهذه من اهم الدروس اللي ممكن تستمر مع الابن طوال الحياة. الابن كمان يتعلم من والدته بناء خلينا نقول فهمه للمشاعر والعلاقات الإنسانية، الذكاء العاطفي. يتعلم من أمه كيف يسمي المشاعر بطريقة صحيحة، كيف يفهمها، وكيف يطور من قدرته على التعرف على هذه المشاعر والتعامل معها بدل كبتها. يتعلم التعاطف، كيف يواسي، كيف يستمع، كيف يعتذر. يتعلم التعبير الصحي عن المشاعر. يتعلم نقطة مرة مهمة، احترام المرأة، لأنه أول امرأة بيتعامل معها هذا الإبن هي والدته. من خلالها يتعلم كيف يتحدث مع النساء، كيف يحترمهم، كيف يقدر جهودهم، وعشان

جيدة، هذا ممكن يكون دافع لأنه تكون العلاقات الزوجية مستقبلا كمان بنفس الطريقة. كمان في يتعلم الرعاية والمسؤولية، الاهتمام بالآخرين، مساعدة أفراد الأسرة، تحمل المسؤوليات المنزلية، هذه ما هي صفات أنثوية ولكن هي مهارات حياتية يحتاج يتعلمها الإبن كمان من والدته، لما يشوف أمه بتمارس هذه الأمور ويشارك فيها فهو يكتسبها بشكل طبيعي. فخلينا نقول يعني إذا كان في غياب لأحد الوالدين بعض الأمور تحتاج إلى تعويض، ويمكن تعويض بعض الوظائف التربوية، لكن ما نقدر نستنسخ العلاقة نفسها بالكامل. ممكن الجد يقوم مقام الأب أو العم أو الخال أو أي شخص مثلا ممكن يقوم بدور داعم يخفف من آثار هذا الغياب. والعامل الأكثر حماية للأطفال مو بالضرورة زي ما قلنا أسرة مثالية، ولكن وجود شخص بالغ يمنح الطفل الحب والاستقرار والاحتواء. وخلينا نقول يعني الرسالة الأهم من هذا الموضوع إنه الإبنة ما بتتعلم الاحترام نفسها من الكلام ولا من الأشياء اللي بنتعلمها كذا نظريا، ولكن من الطريقة اللي بتتعامل فيها والدها معاها. الإبن كمان يتعلم من الطريقة اللي يشوف فيها والدته كيف تتعامل مع الآخرين وكيف تتعامل معه. مستمعينا نحن كذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج صبح ومساء، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، شكرا لكل اللي تواصلوا معنا وكل اللي استمعوا لنا. في الأخير هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل دحمان، إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: اخبار الطقس على جدة اف ام.
4: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية 29 من يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتوقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تتحول خلال المساء جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 5 إلى 15 كيلومتر على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال المساء شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وأخيرا حالة البحر، خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
3: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في 60 ثانية.
2: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة وحلقة أسبوعية من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج مناهل دحمان. ويسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن التصبغات الجلدية وأبرزها، طبعا أبرز أسبابها خلينا نقول، وطرق علاجها، وكيف ممكن نتلافاها في المستقبل. أيضا طبعا في فقرة موضة رح نتكلم عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل أذواقنا.

0: يؤثر سلباً على صحة بشرتنا وشعرنا. وفي فقرتنا الأولى أكيد رح نتكلم اليوم على التصبغات وأبرز أسبابها وطرق علاجها مع الدكتورة سلمى العجلان، استشاري الليزر والحقن التجميلي والتصبغات. دكتورة سلمى، أسعد الله أوقاتك.
1: هلا وسهلا فيك ريهام.
0: أهلا وسهلا دكتورة. طبعا إحنا الآن في فصل الصيف، كثير بنتعرض للشمس، سواء كان يعني بنخرج للعمل أو حتى بنروح أماكن بنمشي فيها، أو حتى للناس اللي بتعمل تان الآن في الصيف. خلينا نتكلم يا دكتورة في البداية، إيش نقصد بالتصبغات الجلدية، وهل هو مرض ولا مشكلة؟
1: طبعا في البداية التصبغات يعني هي زيادة أو نقص في صبغة ميلانين بالجلد بشكل مبسط.
0: نعم.
1: غالبا هي تكون مشكلة تجميلية، لكن أحيانا التصبغات تكون علامة على حالة صحية وتحتاج تقييم.
0: صح، لأنه يعني كثير بصراحة يعني دكتورة في بعضهم ما بيستفيدوا من خلينا نقول من الكريمات، من حتى الأدوية الجلدية، فيضطروا يعملوا تكشير ويلجأوا لأجهزة الليزر لإزالة هذه التصبغات.
1: طبعا لأن التصبغات هي يعني موضوع أعمق من الكريمات.
0: صح.
1: غالبا التصبغات دائما أقول التشخيص نصف العلاج، والتصبغات كلمة واحدة لتشخيصات كثيرة جدا، فمهم أعرف إيش المشكلة وكيف أعالجها.
0: طيب دكتورة، لو جينا نتكلم يعني هل فصل الصيف هو مربوط بالتصبغات الجلدية، ولا نقدر نقول إنه لا، كل الفصول ممكن أنا أتعرض لها فيها يعني خلينا نقول لتصبغات جلدية؟
1: طيب هذه النقطة مرة مهمة. ليش؟ لأني أنا دائما أربط التصبغات بعاداتنا أكثر من الفصول. بمعنى أنا بالعكس، أنا أشوف يعني أنا عندي عيادات تصبغية متخصصة، فأنا أشوف إنه فصل الشتاء في الخليج تزداد نسبة التصبغات أكثر، وهذا مربوط بعاداتنا. إحنا في الصيف في الخليج بشكل عام مستحيل إنك أنت تطلعي تتغدي تحت الشمس، أو إنك مثلا تتعرضي ساعات طويلة تحت الشمس، لأن شمس الخليج جدا حارة فما حد يتحملها.
0: صح.
1: ولكن في فصل الشتاء أغلبنا يطلع، لأن الجو غائم، الجو حلو، الكشتات أكثر. فأنا أشوف إن التعرض في الشتاء للشمس أعلى والتصبغات في الشتاء أعلى. طبعا دائما الشمس الباردة نتيجتها سيئة في التصبغات، ولكن دائما إحنا نفسيا نحس إنها أخف ضرر.
0: بالعكس والله يا دكتورة، يعني كلامك صحيح، لأنه أنا يعني مرة سافرت لبلدة وكانت جدا باردة، ولما رجعت حسيت إنه تصبغات عندي
1: طبعًا
0: زادت.
1: طبعا لأنه أنا دائما أقول يعني يمكن عندي فقرة انتبهت لها في العيادة، وهي الناس اللي تسافر لندن مثلا، كثير تصبغات الشمس الباردة تكون أسوأ على بشراتنا. فقط الصيف يمكن في نقطة واحدة في السفر، يعني الناس لما تسافر لمنطقة وتسوي تان، ومثلا تسافر المنطقة أقل حدة في الحرارة، فهم يتعرضوا بشكل مباشر. فدائما ارتباطي بالتصبغات هي بالتعرض، سواء الشمس حارة ولا الشمس باردة.
0: طيب لو جينا نتكلم عن علاقة أشعة الشمس بصبغة الميلانين، وخاصة الموجودة في الجلد، يعني
1: طبعا الشمس عامل رئيسي في تحفيز الخلايا على إنتاج الميلانين بشكل عام. إيش مؤثر الشمس؟ هو تحفز الخلايا على إنتاج الكثير من الميلانين، عشان كذا لما نتعرض لها بشكل مستمر تزيد التصبغات.
0: نعم. طيب دكتورة، هل في ناس يعني خلينا نقول هم أكثر عرضة للتصبغات الجلدية عن ناس تانين؟ يعني والله مثلا أنا ممكن أتعرض للشمس أنا وشخص آخر، لكن سبحان الله أنا أصاب بالتصبغات هو لا.
1: طيب خلينا نقول إنه بشكل عام البشرة العربية هي من أكثر العرضة للإصابة بالتصبغات بشكل عام.
0: نعم.
1: فإحنا بشراتنا العربية أكثر مثلا من الأوروبية عرضة للتصبغات، هذا رقم واحد. رقم اثنين الجينات، دائما العائلة اللي عندها تصبغات بشكل عام فهي أكثر عرضة من غيرها للتصبغات. الحامل مثلا بسبب تأثير الهرمونات فهي أكثر عرضة للتصبغات من شخص آخر.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن أكثر أنواع التصبغات شيوعا، يعني خاصة في منطقتنا هنا،
1: بحكم عياداتي التخصصية أقدر أقول إنه عندنا شيء ما يسمى بداء النشوان.

0: ثاني وهو مرض جلدي تصبغي من أكثر شيوعاً في الخليج. الكلف بشكل كبير عندنا من الأشياء المتكررة يجينا. مثلاً لو أقارن في الخليج عندنا الكلف أكثر من النمش. النمش تكراره في
1: النمش يا دكتورة صار موضة.
0: النمش صار موضة ولا هو مزعج ترى إلا إذا زاد أو توسع.
1: في لي علاجات يا دكتورة سواء الكلف أو النمش؟
0: طبعاً الكلف بس الكلف دائماً مرتبط بعدة عوامل. يعني الكلف يدخل فيه مثلاً أحياناً تغيرات وعائية، يكون في توسع في الأوعية الدموية في الكلف، يكون مرتبط بهرمون. فعادةً الكلف يعني علاجه معقد أكثر لأنه إحنا نحتاج نقفل كل الأسباب. إذا كان في عامل هرموني نوقفه، إذا كان في تغيرات وعائية نشتغل عليها ثم نشتغل على التصبغ. النمش طبعا علاجه ليزر وأسهل في العلاج.
1: نعم. طيب بالنسبة يا دكتورة لحب الشباب، الجروح، الحروق، في بعضهم حتى أثار العمليات الجراحية، في بعضها تترك تصبغات وفي بعضها تتلاشى سبحان الله يعني.
0: طيب خلينا نقول إنه مثلا دائما الأشياء الوراثية أو الأشياء اللي مرتبطة بهرمونات هي أصعب في العلاج. أي شيء صار بسبب أثر خارجي فهو شيء مؤقت بشكل عام وأسهل في العلاج. حتى مثلا إذا أنت جسمك مثلا العلامات فيه تطول أكثر، ولكن لما تجيني اليوم كمراجعة أنا أشوف أنه علاجك أسهل من أحد عنده شيء وراثي، فهي غالبا شيء مؤقت. بعض الناس تطول عندهم وعلاجها سهل.
1: نعم. طيب بالنسبة لتأثير التغيرات الهرمونية على ظهور التصبغات، يعني زي ما حضرتك ذكرتي إنه المرأة الحامل ممكن يصير عندها تصبغات بسبب تغيرات الهرمونية، هذه أوكي الحامل عذرناها. طيب هل في ممكن التغيرات الهرمونية مثلا للمرأة بعد سن الأربعين أو للفتاة مثلا أثناء عند البلوغ؟
0: طبعا في ارتباط واسع بين التصبغات وتغيرات الهرمونية. في فترة البلوغ نلاحظ التصبغات تزيد، أو لازم يكون في تعامل معين في فترة البلوغ. في نقطة تكيسات، ناس كثير مثلا تجي عندها تصبغ فهي أساسا ما تدري أنه عندها تكيسات. نعم. واحد من الأسباب اللي لازم يعالج طبيا قبل لا تعالج التصبغات.
1: صح، عالجي تكيسات المبايض اللي بتكون عند
0: طبعا
1: النساء.
0: دائما لابد علاج الأساس قبل العرض.
1: نعم. طيب بالنسبة يا دكتورة للأدوية ومستحضرات التجميل، هل ممكن تسبب تصبغات؟ ما شاء الله تبارك الله، الآن لو تفتحي السوشيال ميديا حتلاقي فيه نصايح كثيرة، استخدمي دال كريم واخلطيه مع دال كريم، أو كريمات مثلا فلان الفلانية كويسة، الخلطات. أنا بصراحة يعني أنا بشوف هذه مرأة جدا منتشر، وبعدين بيجوا يتكلموا في التعليقات إنه والله بتحصل لهم تصبغات.
0: طبعا لأنه دائما مشكلة الخلطات والأشياء اللي على السوشيال ميديا هي توعد بنتائج سريعة. ودائما أنا أقول قاعدة في التصبغات بالذات، لا توجد نتائج سريعة للتصبغات، لأن دورة الجسم تبدأ كل 28 يوم. فاستخدام هذه المواد غالبا

0: أحتاج أني أحط إهمال واق الشمس واحد من أهم الأسباب في التصبغات، عدم تجديده.
1: لا هم يا دكتورة بيحطوه بس مرة واحدة في الصباح وعلى بالهم إنه هو ماسك معاهم اليوم كله.
0: إيوة، عدم التجديد هذه نقطة أساسية. مثلا تتوضأ ما ترجع تحطه، أو تعتقد إنه مسافات، أنت لما تتكلمي عن 5 أو 10 دقائق يوميا على مدى 365 يوم فهي وقت كافي لإصابتك بتصبغات خلال السنة. لما نتكلم عن عادات، إحنا مفروض نصلح عاداتنا من الأساس.
1: صح، يعني غير إهمال. طيب دكتورة واق الشمس، هل في أخطاء ثانية ممكن مثلا
0: الاحتكاك؟ يعني الناس اللي تستخدم مثلا الطرحة تشدها بشكل معين بشكل يومي. شوفي ريهام، أي شيء يكون عادة إحنا نخاف منه. يعني صح. احتكاك بشكل عادتها في لفة الطرحة مثلا، عادتها في الجلوس على المكتب وإنها تحط مثلاً تكي على الأكواع بشكل معين، أي شيء عادات هو راح يقلب عندي بتصبغات مزمنة. أي شيء عرض صار معاها مثلاً مرة مرتين ما في مشكلة.
1: حتى يا دكتورة، يعني في بعض الفتيات اللي بيعملوا ليزر إزالة الشعر بيشتكوا بعدها من التصبغات.
0: هذه تكون حروق بسبب
1: الليزر. نعم، وممكن علاجها
0: طبعا. يعني دائما انا اشوف انه اذا صار في مسبب واضح سهل العلاج.
1: طيب واقي الشمس هل هو يعتبر هو يعني خلينا نقول يمنع التصبغات ولا يخفف من ظهورها؟
0: واقي الشمس لا يمنع التصبغات، واقي الشمس يخفف من ظهورها ويقلل من اثر. احنا قلنا الشمس تحفز انتاج الميلانين، فهو يقلل من اثر الشمس على البشره. بس في نقطه مهمه احب اقولها، دائما الناس تربط واقي الشمس فقط بالتصبغات، هو مش مهم فقط في التصبغات، هو يحمي من نوعين من الأشعة، النوع اللي يسبب التصبغات والنوع الآخر اللي يعطي عمر أكبر للبشرة. هنلاحظ أن الناس اللي تستخدم واقي الشمس يبين عمرها أصغر من عمرها الحقيقي، وهذه نقطة مرة مهمة. يعني هو يحافظ على الجمال العام وليس على التصبغات بشكل رئيسي.
1: طيب بالنسبة خلينا نتكلم عن يعني عشان الوقت لا يداهمنا، عن علاج التصبغات، في بعض الأشخاص يستخدموا مثلا الوصفات المنزلية زي الليمون أو الخلطات الطبيعية، هل تعتبر هذه آمنة يعني ولا لا؟ أنا عندي تصبغات لازم أتجه إلى الطبيب بحيث أنه هو يعني يصرف لي العلاج المناسب، سواء كان كريمات أو جلسات ليزر أو تقشير على حسب نوع الحالة.
0: الوصفات المنزلية غالباً تسوي تهيج وحروق تزيد من التصبغات بدل علاجها. دائماً في التصبغات قلت لك هي كلمة ولكن تحتها 1000 تشخيص، فمهم ما في أحد يقدر يعالج اليوم التصبغ إذا ما عرف التشخيص.
1: نعم، طيب خلينا نتكلم دكتورة يعني عن طرق العلاج. يعني مثلاً إذا كانت التصبغات حوالين العين أو في منطقة خلينا نقول الرقبة، الأكواع، الركب، كيف ممكن نعالجها؟ يعني هل نبدأ بمراحل، مثلاً نبدأ بالكريمات ولا نبدأ على طول بجلسات التقشير؟ لأنه دائماً نحن نربط إنه التصبغات علاجها التقشير.
0: طبعا هذه معلومة أنا ما أحبها، لأن أنا ما أشوف التقشير علاج تصبغات أبدا. هو يعطي نظارة ممكن يستخدم مرة في السنة ولكن ليس علاج للتصبغات، لأنه ما هو منطقي أنا أكحت الجلد عشان أوصل لطبقة داخلية وتتفتح فترة معينة وتروح. أنا أشوف أنه طبعا نرجع نقول على حسب التشخيص، إذا كانت التصبغات سطحية وهذه تمثل 10 إلى 20% من الناس اللي تيجي العيادة ممكن الكريمات تشتغل، ولكن أغلب التصبغات هي عبارة عن أكثر من نوع، تصبغ عميق متوسط وسطحي. ففي هذه الحالة أنا أؤمن بالليزر ودمج أكثر من جهاز يعطيني نتائج غالبا مستدامة وتعطيني نتائج حقيقية. ومنطقيا أنه الليزر من الأشياء أو التكنولوجي اللي تطور فيها علم التجميل، دفعت ملايين الريالات لتطوير هذه التكنولوجي عشان توصل لطبقة التصبغ وتعطيني تفتيت للصبغة بأمان عالي على الجلد.
1: في الآن يا دكتورة يعني أكثر لاحظ السيدات مثلا بيعانوا من التصبغات حوالين العينين مثلا، ويعني بيشوفوه بصراحة مشكلة، وبصراحة في ناس كثير يعني استخدموا اللي هي إبرة البلازما، الميزو، لكن ما لقوا نتيجة. هل ممكن

0: هذه الأجهزة تفيد معاهم؟
1: طبعاً أنا في عيادتي أعتمد على الليزر في حول العين. ما عندي إيمان كبير بالحقن لأنه دائماً نتائجه مؤقتة، وغالباً اللي يجيني في العيادة هو يبحث عن نتائج دائمة.
0: صح.
1: الليزر مشكلته الريكفري حقه شوي متعب، ولكن يحسن جودة الجلد ويفتح التصبغات، ونحصل على نتائج رائعة بعد عدة جلسات.
0: طيب
1: حتى في الحالات إذا كان سببها تصبغ وليس مثلاً ظل أو خفشة.
0: فعلا في ناس تعتقد انه الخفسة علاجها هي تصبغات وعلاجها الليزر.
1: لا.
0: الخفسة طبعا ممكن يعالجها بالفيلر
1: طبعا.
0: طيب دكتورة، بالنسبة لأصحاب البشرة السمراء هل يعتبروا هم أقل عرضة من الناس مثلا ذو البشرة البيضاء في حدوث تصبغات؟
1: لا، العكس تماما. عادة البشرة السمراء هي أكثر عرضة للتصبغات من البشرة البيضاء.
0: نعم. طيب دكتورة، بالنسبة للأطفال هل يعني معرضين للتصبغات زيهم زي الكبار؟
1: طبعا الأطفال فيها عرضة للتصبغات بسبب الشمس، عندهم العرضة بس ولكن مش أكثر من الكبار.
0: نعم. طيب بالنسبة دكتورة للمكملات الغذائية، الفيتامينات ممكن تساعد في الوقاية من التصبغات؟ ممكن تساعد مثلا يعتبر كعلاج تكميلي أيضا مع خلينا نقول استخدام جلسات الليزر في علاج التصبغات؟
1: ما في إلى الآن أي مكملات تغني مثلا عن واقع الشمس.
0: لأني أنا بصراحة دكتورة بسمع إنه الكولاجين مرة ممتاز، مثلا بعض الفيتامينات يعني للبشرة والشعر هذه مرة مفيدة، هل فعلا هي يعني نسبة الفائدة فيها خلينا نقول 50% ولا نسبة لا تذكر أصلا؟
1: لا، نسبة لا تذكر. لما نتكلم إحنا اليوم تجيني مراجعة عندها نقص أصلا، فأنا أعطيها مكمل يحتوي على بعض الفيتامينات مفيدة لصحة الأظافر للشعر، تجي البشرة بعدهم. ولكن في بعض مضادات الأكسدة أقدر أعتبرها أنها عامل مساعد في الوقاية من الشمس، يعني طلعت المكملات تعتبر واقي عام من الشمس، ولكن لها نسبة أقدر أعطيها 20%، فلا يعني مكملة وليس رئيسية.
0: دكتورة سؤالي الأخير لك، نصيحة توجهها لكل السيدات خلينا نقول الفتيات الرجال في الوقاية من التصبغات، وإنه لو عندي تصبغات كيف ممكن أعالجها، أعالجها بطرق آمنة عن طريق مثلا نصيحة الطبيب وليس مثلا نصيحة أحد في السوشيال ميديا أو استخدام أي كريم خلينا نقول بدون وصفة طبية؟
1: صراحة النصيحة اللي دايماً أحب أوجهها، دايماً أقول الوقاية أسهل وأقل تكلفة من العلاج.
0: صح.
1: مهم جداً أنك تستخدمي أشياء بسيطة تمنعك بكرة من تكاليف عالية جداً. استخدام الواقي الشمس، أنك أنت تهتمي في عاداتك اليومية، ما تستهوني في أي عادة ممكن تخلف عندك تصبغات. إذا صار عندك تصبغ ولا عمرك يعني تستهوني في أي كريم تستخدميه، لابد أنك أنت تبحثي عن طبيب متخصص يعطيك الخطة العلاجية إن حبيتي تعالجي. استخدام أنا أسميهم بائعين الوهم في الخلطات أو الأشياء اللي عن طريق السوشيال ميديا.
0: أنا والله يا دكتورة أستغرب من اللي يطلعوا في السوشيال ميديا يقولك من أول يعني خلاص ما تحطي الكريم على شوفي هتشوفي ولا من أول بخة هتشوفي الشد في البشرة وهتشوفي النضارة، يعني كأنه سحر صراحة.
1: شكرا ريهام، لأنه أنا أشوف أن الوعي التجميلي ارتفع جدا. أول ما تسمعي كلمة تصبغات تروح من أول جلسة أو من أول استخدام، اعرفي أنه هنا في مشكلة كبيرة أنت حتواجهيها في المستقبل.
0: صح، ما في أصلا شيء من أول جلسة، مستحيل يعني.
1: مستحيل، خصوصا في التصبغات، خصوصا في التصبغات.
0: صح، تحتاج أكثر من 3 أو 4 جلسات يعني عشان تشوفي نتيجة.
1: عامل الوقت بشكل كبير، لأنه صح. تكوين التصبغات مر على يعني مدى وقت زمني عالي، فمستحيل يزال في وقت قصير.
0: صح، وفي النهاية يعني أنت حابة توصل للنتيجة معينة، لازم أنت يعني التصبغات هذه ما جات بين يوم وليلة عشان أنت توصل للنتيجة بين يوم وليلة. يعطيك العافية دكتورة سالمة العجلان، شكرا لك على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل أنه كل المستمعات والمستمعين اللي معانا يكونوا استفادوا من هذا اللقاء.
1: يا حبيبتي
0: شكرا لك.
1: شكرا.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال على جدة اف ام. طبعا اليوم رح نتكلم عن فعلا السوشيال ميديا، هل هي خلينا نقول معيار للجمال والذوق، ولا قتلت الذوق العام وصرنا نحن نختار عن طريق السوشيال ميديا؟ اليوم بإذن الله يسعدنا طبعا أن تكون معنا الأستاذة نجلاء قشعر، خبيرة مظهر ومدربة تطوير ذات. أستاذة نجلاء أسعد الله أوقاتك.
4: أسعد الله مسائك ريهام، كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام، الله يسعدك يا أستاذة. في البداية طبعا اليوم نبي نتكلم، إحنا دائما أي حاجة نأخذها من السوشيال ميديا، حتى في اختيارنا الملابسنا، حتى في اختيار ملابس البيت، ملابس الأطفال، العمل، أيا كان بناخذها عن طريق السوشيال ميديا. هل يعني سؤالي الأول لك، هل فعلا أن السوشيال ميديا غيرت معايير الجمال والذوق؟
4: شوفي، أول حاجة خلينا نعرف مفهوم الذوق. الذوق طبعا مو مجرد ملابس حلوة أو مكياج جميل أو شعر مرتب، الذوق هو أسلوب حياة.
3: صح.
4: يظهر في طريقة الكلام، في احترام الآخرين، في اختيار اللي يناسب المكان والزمان. والذوق الحقيقي هو أن نكون إحنا راقيين حتى لو ما حد يشوفنا.
3: أكيد.
4: فلو نرجع للسؤال نقول إنه هل السوشيال ميديا غيرت معايير الجمال؟ السوشيال ميديا خلت معايير الجمال تختلف بطريقة إنه صارت أسرع، يعني يظهر ترند ونحاول أغلب الناس
3: ما ياخد شهر يواصل. شهرين ويروح
4: بالضبط، فعلى طول يجي الترند الثاني، فإحنا بنواكب العصر اللي إحنا فيه وعصر السرعة والترندات، فبنضطر نغير. فأغلب الناس بيغيروا، فهنا بيحصل تغيير في الشيء اللي يناسبنا. مجرد ما إحنا بنروح للترند الثاني وبسرعة، أحيانا بناخد القرار بيكون سريع، فنكون رحنا لشيء ما ناسب هويتنا، ما ناسب شخصيتنا، ما ناسب تقاليدنا، فهنا المشكلة اللي بتحصل. وهذا طبعا شيء احنا بنتعرض له لا إراديا، ومجبورين انه احنا نمشي في هذا الموضوع.
3: يعني هل فعلا اصبحنا نقلد اكثر مما نختار؟
4: طبعا طبعا، صار الكل صار يقلد، يعني في كثير من الاحيان يعني احنا بنشوف المؤثرين على الشاشات 24 ساعة.
3: صح.
4: خلت أغلب الناس بياخدوا نسخة من هذا المظهر، نسخة من طريقة الكلام، نسخة من الآراء، العقليات بتتبرمج، فطبيعي بيصير التقليد سريع وارد جدا على الشخصية وعلى شخصية يعني الأشخاص كلهم اللي هم بيتابعوا السوشيال ميديا، ومستحيل نقدر نستغني عن شيء أساسي وجود السوشيال ميديا في حياتنا، فطبيعي أنه نتأثر.
3: طب ليش ما ناخده من ناحية إيجابية، أنه هل كثرة المحتوى فعلا رفعت من هذا الذوق وعطتنا خيارات كثيرة متاحة، ولا برأيك لا والله للأسف يعني انخفض عندنا؟
4: شوفي، هو الاثنين يعني الحاصل الاثنين، السوشيال ميديا فيها محتوى راقي وفيها محتوى ثقافي وتعليمي، وفي المقابل فيها محتوى سطحي. المشكلة مو في المنصة، المنصات كثيرة، المشكلة أبدا مو في المنصة، المشكلة في المتابع. المتابع يعرف إيش يختار.
3: أنا فعلا يعني أنا كيف أختار مثلا؟ مو شرط إنه الفلانة لبست هذا الفستان معناته حيناسبني.
4: بالضبط بالضبط هو ده. فإحنا نعرف المشكلة فينا إحنا. المنصات بتقدم زي ما قلنا الشيء المفيد والشيء الراقي والشيء الثقافي والتعليمي، ولا بتقدم كل شيء وفي شيء سطحي. إحنا دورنا نختار الشيء اللي يناسبنا. نعم. ما نتبع يعني، ما نروح إذا هذا شيء ترند حتى لو ما كان شيء مفيد أروح أجري وراه وأتبع، لا من الغلط. فالموضوع عندنا إحنا.
3: طيب يعني أكيد هذا دوركم أنتوا يعني كخبيرات مظهر، في أنه أنتوا مثلا بتجيكم رسائل استشارات أو تقدموا محتوى في أني أنا ممكن كيف أختار الشيء اللي يناسبني بعيدا عن السوشيال ميديا، بعيدا عن مثلا أني أنا أتأثر بالترندات. إيش دوركم في هذا الموضوع، في أنه أنتوا تصنعوا محتوى يكون قريب شوية في أنا أقرب المعلومة وأبسطها خاصة للفتيات خلينا نقول الصغار؟
4: أنا أمس كان عندي برنامج عملته بالتعاون مع مركز النهضة، عملناه كان اسمه برنامج تغييرات بأناقة كبيرة. أنت لو تشوفي كيف البنات كانوا مبسوطين، يعني هذه من الأشياء اللي إحنا بنحاول نساعد بيها الجيل الجديد. إن إحنا أنا دوري كخبيرة حتى لو كانت يعني برامج تعاونية، مو شرط كل شيء يكون ربحي، لا إحنا عندنا مجتمع لسه جيل صاعد، إذا إحنا مو من صغرهم غرسنا فيهم هذه الأشياء وهذه الأساسيات كيف حيكبروا؟ حيكبروا على الترندات والغلط والهوجة اللي حاصلة. فهنا بالضبط هذا دورنا. في لقينا فرصة إنه إحنا نقدم توعية لهذه الفئة للمجتمع، للبنات اللي دوبهم ما بنغرس فيهم، هم زي المستودع إحنا بنعبي فيهم لين نكون شخصيتهم. ففعلا زي ما تفضلتي هذا دورنا إحنا، كوني أنا خبيرة مظهر أو تطوير، أنا أحاول أن يعني أصطاد أي فرصة أقدر أقدم بها خدمة لكل الناس اللي هتستفيد من خبرتي.
3: هل برأيك يعني الآن بعيدا مثلا عن الفتيات والسيدات وكل النساء، أي. يعني حتى مثلا اللي حابة إن هي تلبس مثلا أو تعرف الألوان اللي تناسبها، أو يعني خلينا نقول نعمل توعية مثلا إنه هذا لبس مناسب للعمل، هذا لبس مناسب للمناسبات، هل برأيك إنه كل سيدة تحتاج إنها هي تذهب إلى خبيرة مظهر أو مصممة أزياء فإنها تعرف إيش اللي يناسبني وإيش اللي ما يناسبني، وبعدها لك خيار يعني في إنك أنت تختاري اللي يناسبك من السوشيال ميديا؟
4: هو مو واجب وشرط، لكن إذا كانت يعني شوفي
3: بالعكس والله أنا أشوف معيب إنه أنا أروح لخبيرة مظهر وأعرف إيش الألوان اللي تناسبني إيش
4: لو ما كان دراسة. أيوة مو قطع الكلام، لو ما كان هذا الشيء أساسي وضروري ما كان حطه كدراسة ومدارس بدأت يعني تنزل فيه دورات وتنزل كورسات ودبلومات، بالذات لما يكون دبلوم شامل متكامل في كل ما يخص المظهر. المظهر يدخل كمان حتى في الشخصية، مو بس في اللبس، يدخل في طريقة الكلام، في أنماط الشخصية، في لغة الجسد، في فلما نجي للنقطة اللي هي الملابس، فمو عيب ولا غلط إنه أنا أستعين بذوي الخبرة. إحنا في كل مجالات حياتنا حتى في الصحة، إحنا ما بروح نشتري دواء من حالنا، صح ولا لا؟
3: صح. بنستعين بالدكتور،
4: التعليم بنستعين بالمعلم. ففي الملابس في الفاشن وكده خلاص صاروا في ناس يعني مختصين، احنا يعني عادي ان احنا نلجأ لهم ويساعدونا، يعني يساعدونا في اختيار الملابس. يعني ممكن واحدة تيجي عندها مبالغ ما شاء الله تبارك الله وبتروح تقضي كل يوم وبتشتري، لكن انها تفتقد التفاصيل والدراسة الصحيحة اللي تخليها تنسق الالوان اللي تناسبها. في الوان ما تناسب كل البشرات، صح. يعني مثلا انا تكون بشرتي حمطيه واختي بشرتها حمطيه، نقوم نروح نشتري نفس اللون، اشترت هي مثلا لون اصفر وانا اشتريت لون اصفر، تلاقي ناسبني ما ناسبها. ليه؟ السؤال يجي انه طب مو هذه حمطيه ودي حمطيه ودي سمره ودي سمره، طب ليه ما ناسبهم؟ في شيء اسمه اندرتون البشره، هذا من اللي يعرفه المختصين في هذا المجال. فلما انا اروح اسوي تحليل لاندرتون بشرتي حتعطيني الأخصائية بلت للألوان اللي تناسبني، الألوان اللي تناسب بشرتي، هنا أنا أكيد ما حتعرض لأي مشكلة في الإشلالة.
3: أكيد.
4: بس للأسف كثير من الناس ما يعترفوا بهذه الأمور.
3: طيب يعني سؤالي الأخير لك بصراحة أستاذة نجلاء، يعني الحديث يطول والحديث ممتع معاكي، ولكن يعني سؤالي كيف ممكن إحنا نحافظ على الذوق في عصر السوشيال ميديا؟ كيف أنا في النهاية إنه أنا صحيح متاحة لي في كل وسائل التواصل الاجتماعي جميع الترندات جميع الأذواق، ولكن أنا في النهاية كيف أحافظ على الذوق اللي يناسبني ويناسب شخصيتي؟
4: مرة حلو هذا السؤال، إنه فعلا إحنا في عصر على قولك عصر الترندات والمنصات والسوشيال ميديا وانتشار المشاهير، فإحنا هنا دورنا عشان نحافظ على الذوق العام في وسط هذه الهوجة اللي حاصلة، إننا نستخدم المنصات بوعي ونعرف نختار نتابع مين، نسأل نفسنا حتى إحنا مو بس المتابعة، أنا لما أبغى أنشر لازم الإنسان يسأل نفسه أنا بأنشر هذا المحتوى ليه؟ أفيد الناس بإيه؟ إيش الرسالة؟ يعني دائما نقول إيش الرسالة اللي أنا بدي أقدمها؟ إيش الهدف؟ حتى لو كانت صورة أنا أسأل نفسي، طالما أنا قدرت يعني أكون منظمة في محتواي وعندي هدف، حتى لما أجي أتابع، وأنا من هذول الناس، أنا من أجي أتابع شخص أقول أنا بتابعه ليه؟ يعني أنا لو أعطيت هذا الشخص أتابعه ساعة، طب هذه الساعة لو ما استفدت منها أنا ممكن صح. أحطها في شيء ثاني أستفيد منها
3: صح.
4: فهنا دورنا إن إحنا نتابع بوعي ونختار مين اللي نتابع ونسأل نفسنا إحنا بنتابعهم ليه؟ إيش الفائدة اللي استفدناها؟ وهل هذا المحتوى حيضيف لي قيمة؟ لأنه فعلا لما بنتابع إحنا منصات أو حسابات بتفتقد الذوق العام وبتعارض قواعد الإتيكيت، ترى هذا بيأثر فينا لأنه صاروا بيخترقوا قواعد الإتيكيت في الألفاظ، بالذات في البثوث، ما بحدد منصات بعينه بس بنسمع ألفاظ بيخترقوا الخصوصية، قواعد الذوق العام، الألفاظ، يعني أشياء صعب أن نتقبلها.
3: يعطيك العافية، يعطيك العافية أستاذة نجلاء قشعر، خبيرة مظهر ومدربة تطوير ذات، شكرا لك جزيل الشكر على هذا اللقاء.
4: الله يعافيك وشكرا لكم أنكم بتتيحوا لي الفرصة أن أنا أشارككم مواضيعكم الهادفة.
3: الله يعطيك العافية، شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام. وأكيد من الموضة والإتيكيت التغذية، ورح نتكلم اليوم عن تأثير المأكولات، أو خلينا نقول المأكولات الغير الصحية والأنظمة غير الصحية بالبشرة والشعر. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا طبعا أنه نستضيف الأستاذة عائشة حسين، أخصائية تغذية علاجية. أستاذة عائشة أسعد الله أوقاتك.
3: يا هلا فيك، الله يسعدك.
2: أستاذة عائشة، في البداية يعني بنتكلم إيش علاقة خلينا نقول الأنظمة الغذائية بصحة البشرة والشعر؟
3: طيب، أول حاجة الأكل والأساس هو عندنا عشان يتجدد خلايانا والأنسجة والبشرة وشعرنا، وفي نفس الوقت الحالة الداخلية هي بتبان من الخارج، من سطح الجلد أو الشعر أو البشرة أو فيتاميناتنا، المعادن، مضادات الأكسدة. في نفس الوقت يعني هي بتحفز نمو الكولاجين، الإشراق البشرة، البصيلات الشعر نفسها، كيف نحن نحافظ على سلامة الحاجز الجلدي من الالتهابات، وفي نفس الوقت على الداخل من الخارج.
2: نعم، طيب لو جينا نتكلم، يعني انت عارفة الآن فترة الصيف كثير يعني بيعتمد أكلنا على السكريات، الوجبات السريعة، وبيشتكوش طبعا الشباب والشابات من ظهور رحب الشباب اللي بيشتكي من شيخوخة الجلد. طيب أنا حابة أسألك، كيف تؤثر هذه المأكولات على المدى البعيد؟ طبعا هي ما حيكون تأثيرها آني، ولكن على المدى البعيد كيف بتأثر على البشرة؟
3: طيب، تأثر أول حاجة عندنا في شيخوخة الجلد اللي في عمر صغير تبدأ معانا، تكون من عمر بدري، تلاقيهم هي صغيرة في السن لكن بدأت عندها علامات تقدم السن أو الشيخوخة اللي هي مبكرة. هنا تكون في ظاهرة اللي هي بترتبط بزيادة أكل السكريات، بتكون زي الألياف لما تلتصق في الكولاجين نفسه بتأثر، وفي نفس الوقت بيصير كأنه حبل لكن ناشف ومفتفت، ما في ترطيب، ما في مرونة. في نفس الوقت حب الشباب لما نحن بناكل وجبات سريعة أو دهون ضارة، الجسم ما يقدر يستفيد منها، ما يمتص، ما تأثر علينا بناحية إيجابية، بالعكس تأثر علينا بناحية سلبية. وأول سبب بيسبب لنا ارتفاع أنسولين وعامل النمو اللي هو شبيه بالأنسولين، فيحفز غدد دهنية إنها هي تفرز الدهون أكثر، وهنا يزيد تكاثر الخلايا الكرياتينية. في نفس الوقت يعني لما تتراكم على سطح الجلد عندنا،
2: نعم،
3: بتسبب سد للمسام بالضبط، وتبقى هنا تزيد يا الحبوب يا إنه يعني بتطلع بشكل أكثر.
2: نعم. كمان المشروبات الغازية، المشروبات اللي فيها صبغات، هل فعلا تؤثر نفس التأثير على البشرة؟
3: صح، في مشروبات هي بتكون طبيعية لكن فيها صبغات زي مثلا الجزر أو هذه، هذه بتصبغ بتسبب لنا صبغة في لون الجلد وخاصة في فصل الصيف ومع التان وكذا. لكن في نفس الوقت في سكريات فيها كمية عالية، مثلا بيستخدموا معاه الريد بول أو المشروبات الغازية اللي هي زي الكولا أو شيء، حتى لو فيها مثلا خالية من السكر بكلها تأثير لكن تأثيرها بسيط. في نفس الوقت السكر سريع يعني بيسبب ارتفاع وفي نفس الوقت انخفاض في سكر الدم، فهذا الشيء المؤشر الجلاسيمي بيأثر علينا بنتيجة عكسية. فنحن هنا الالتهابات عندنا تبدأ تزيد، سوء الهضم، يعني الجهاز التنفسي برضو يتأثر منها، الجهاز الهضمي، جفاف الجلد والبشرة،
2: جفاف الجلد وشرب الموية كمان.
3: بالضبط، وهنا نجي عند شرب الموية كمان.
2: دائما عندنا مقولة إنه والله أنت أشرب 1 لتر موية في اليوم، هل 1 لتر تنطبق على كل الناس ولا كل واحد على حسب وزنه؟
3: بالضبط، في على حسب وزنه، حسب عمره، حسب نوع الرياضة اللي هو يمارسها أو ما يمارس رياضة، درجة حرارتك، الجو اللي نحن فيه أصلا في كل مدينة يختلف، هل عندك حالات صحية أو لا. فنحن هنا ما في، أغلب الناس يا 1 لتر يا 3 لتر يا 8 كاسات، هذه قاعدة ثابتة.
2: أيوة،
3: هذا
2: شيء مرة غلط. 1 لتر خلاص.
3: بالضبط، وهذا الشيء عندنا مرة غلط فيه. فنحن ندرس حتى يعني كمية شرب الموية لينا ليها رقم معين لكل شخص يختلف، مو كل الناس زي بعض. لما بيجيني أحد في العيادة وبقول له عندك كمية موية هذا احتياجك، لا تزود ولا تنقص، بيستغربوا، ما عندهم وعي كافي بأنه حتى كمية الموية ليها مقدار.
2: فعلا يعني هو يعتقد انه اذا شرب 1 لتر في اليوم اي شخص يعني انه خلاص هو كده احتياجه، لا ممكن يكون اكثر من احتياجك او اقل.
3: بالضبط، في ناس عندهم هل هو طفل، هل هو كبير في السن، هل هو صح يتحرك، هل هو مثلا بيشرب او بياكل اشياء او ادوية بتأثر عليه كمان في نفس الوقت، عشان كمان ما يسبب جفاف للبشرة او للشعر ويسبب تقصف او تساقط.
2: طب بالنسبة للكافيين والقهوة، هل فعلا ممكن تؤثر على صحة البشرة ونمو الشعر؟ يعني خلينا نقول في اشخاص ما يبدأ يومه الا بشرب قهوة، يعني يقول لك انا مستحيل استوعب الناس اللي حواليني لما نشرب قهوة، ويشرب باستمرار طبعا على طول اليوم وبس في الصباح،
3: على طول اليوم،
2: على طول اليوم لين قبل ما ينام يشرب قهوة.
3: كل حاجة زي ما قلنا ليها قدر، حتى كوب القهوة لما نجي نشربه في مثلا احتياج من الموية قد ايه انت تاخذه، ايش نوع القهوة، هل هي بحليب، هل هي قهوة تركي، هل هي قهوة
2: الان اشكال والوان يعني.
3: بالضبط، فانت لازم تعرف في نفس الوقت الكافيين صح يعني يسبب جفاف، لكن مثلا لو نحن جينا استخدمناه كمقشر مثلا للبشرة هنا لا يعطينا ترطيب. ليه؟ اول شيء يحفز الدورة الدموية وينشط فروة الراس والبشرة والجسم والبصيلات، وفي نفس الوقت في دهون، فبالعكس. لكن هذا الشيء لو نحن شربنا كافيين بكمية عالية ممكن يسبب لنا ارتفاع في الكورتيزول، فهذا الشيء يأثر علينا في ايش؟
2: الكورتيزول معروف يعني هرمون التوتر.
3: بالضبط، مو بس التوتر يعني حتى من الأكل أحيان بيكون أو من النوم أو من الأشياء كثير، لكن هنا بيأثر علينا في وزننا، في جلدنا، في شعرنا، في نفسيتنا. حتى تشوفي وشها تقولي وجهك شاهب أو تعبان أو مريض، هي تلاقيها عضويا.
2: نعم، في بعض يعني خلينا نقول غير الكافيين، يعني هل في عناصر غذائية أخرى ممكن تسبب شحوب للبشرة غير الكافيين؟ طبعا
3: أكيد في زي ما قلنا السكريات، هل هو ماشي أصلا على نظام يناسب حياته أو لا، يناسب جسمه، الجسم يقدر يمتص هذه الأكلات يستفيد منها، هل عنده مثلا اضطرابات، هل القولون مثلا يأثر فيه، هل بياكل وجبات سريعة فيها دهون عالية، هل إنه مثلا الوجبات السريعة على فكرة ما هي ممنوعة لكن كل شيء لي مقدارها.
2: لا، هو في فرق ما بين أكل وجبات سريعة كل يوم
3: بشكل
2: وأكل وجبات سريعة مثلا مرة ولا مرتين في الأسبوع.
3: حسب بالضبط وتحسبها من أكلك وكيف أنت ترتب حياتك. في ناس كثير عندنا خاصة فئة المراهقين أو الأطفال ما يحبوا السلطات أو الورقيات، لا أي فعلاً. شيء نباتي غير الرز والخبز ما يدخل أكلهم نهائيا.
2: صح، غير كمان مو بس الخضروات، الفواكه يعني البقوليات
3: بالضبط. فنحن كيف ندخلها ليهم بطريقة ما يلاحظوها ما يحسوها، مثلا نسوي لهم فيها صوص، نسويها في عصير نظيف، لو حطينا حاجة أو حاجتين بيلطف الطعم وفي نفس الوقت ما بيوضح، الجسم استفاد وهو استفاد.
2: صح. طيب بالنسبة يعني صحة الاعتقاد، خلينا نقول بأنه في فعلا الألبان والشوكولاتة دائما نحن نربطها بحب الشباب، أي واحد مثلا عنده حب شباب يقول لا تأكل، لا تشرب لبن ولا تأكل شوكولاتة، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ مو صحيح، ممكن أنت تأكل الشوكولاتة وممكن يعني خلينا نقول أكل ثاني يكون بيأثر عليك.
3: طيب في ناس تأثر عليهم في ناس لا، متى تأثر؟ مثلا أول حاجة لو هو من ناحية الألبان، نتكلم على الاثنين اللي انت تكلمت فيها، الألبان لو كانت مثلا خالية من الدسم هنا أحيانا بتأثر على الهرمونات بشكل كبير أو مشتقاتها، بتفرز الدهون تزيد حب الشباب على البشرة، فهنا الأشخاص يصيروا معرضين لها أو يكون عندهم حساسيات أطعمة.
2: صح.
3: كثير ناس هنا ما يسووا أصلا لا حساسيات أطعمة ولا حساسيات فحص جيني هل هي تناسبنا هذه الأكلات أو لا، بتطلع لهم على فكرة الحساسيات بتطلع على أشكال كثير مو بس حبوب، بتطلع على شكل سيلان من الأنف، بتطلع على شكل حكة، على شكل عطاس، على شكل إكزيما.
2: صح.
3: فهذه كلها أشكال من أشكال الحساسيات، في ناس تحسب لا حساسية فقط يا إكزيما يا حكة، فلا. طيب فهذه كلها تنبيهات.
2: طيب بالنسبة للشوكولاتات يعني مو شرط أنا مثلا من الناس اللي أحب الشوكولاتة، هل ممكن مثلا أخذ الشوكولاتة اللي هي اللي خلينا نقول اللي ما فيها أصلا سكريات، ما فيها مثلا خلينا نقول أي مكونات أو مواد حافظة؟
3: طيب أول حاجة

0: الشوكولاتة أنواع. نحن لما نجي نطالع الشوكولات لما تكون بيور أو نقية أو مصدرها كويس
1: بيكون طعمها مر. أنا يعني جربتها بصراحة.
0: لا في أنواع صحيح، بس في أنواع حسب بتشتريها بيكون السكر المضاف فيها سكر أصلا طبيعي من الطبيعة، زي مثلا سكر جوز الهند. في سكريات وطعمه نفس السكر اللي احنا بنستخدمه الأبيض اللي هو الصناعي، نفس الطعم بالضبط. فأنت إيش المصدر؟ جسمك يستاهل يدخل حاجة نظيفة، لأنه السكريات لما تكون فيها عالية هذه كلها تتحول للجسم سموم. السموم لما الجسم يتعب أو يمرض بتلاقي بشرتك تتعب، أظافيرك بتتعب، نفسيتك حتى بتتعب. فمضاف فيها سكر مكرر، فيها حليب ما هو ما يناسبك، في الحليب أنواع مو نوع واحد، في دهون مهدرجة
1: صح،
0: فهنا يسبب لنا يعني ترفع احتمالية ان نحن نصاب بسوء البشرة او تصبغات، مو بس انه هي حبوب او اكزيما او شيء، لا. في نفس الوقت فيها المؤشر الجلاسيمي عالي والالتهاب بيزيد معها
1: أكيد. يعني أنا أشوف أنه بصراحة أنا ممكن أقدر أكل كل شيء ولكن باعتدال عشان لا أضر بشرتي ولا أضر شعري وفي نفس الوقت أستفيد. يعطيك العافية أستاذة عايشة حسين، أخصائية تغذية علاجية، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: العفو، أهلا فيك وشكرا صراحة لكم.
1: الله يعطيك
0: العافية. يعطيكم العافية.
1: وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج مناهل دحمان. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: تبذل المملكة جهوداً متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية 29 من يوليو. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة. توقعات البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائش مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتوقعات الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تتحول خلال المساء جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 5 إلى 15 كيلومتر على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال المساء شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وأخيرا حالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلاس، الأيقونة الحمراء إذاعة جدة، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم، من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة رولا بالأحمر، ومن التقديم معكم بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج الزميلة مناهل دحمان. أعزائي المستمعين والمتابعين في كل مكان، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأهم وأبرز عناوين الأحداث. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد السفراء المعينون حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم، أمير المنطقة الشرقية يرعى معرض الحرف والأعمال اليدوية 2026 سبتمبر المقبل، أمير القصيم يرعى انطلاق فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي. نائب أمير الباحة يدشن مشروع الخريطة الاستثمارية لغرفة المنطقة. وزير الشؤون الإسلامية يدشن المرحلة الجديدة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم في دورته 46 والدليل التنظيمي. الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد. التأمينات الاجتماعية تطلق حملة الحماية التأمينية لتعزيز الوعي بالحقوق والمنافع التأمينية. الذكاء الاصطناعي في التعليم تحول شامل يقود المملكة إلى الصدارة العالمية. تعزيز الرعاية للموهوبين، اعتماد افتتاح 10 مدارس نوعية للموهوبين في تعليم الأحساء، وجمعية البر بالأحساء تطلق برنامج صيف الإبداع بمشاركة 100 مستفيد ومستفيدة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ.

0: تاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: تجوال على جدة FM.
2: مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أطلقت جمعية البر بالأحساء برنامج صيف الإبداع بمشاركة 100 مستفيد ومستفيدة بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب في برنامج يمتد 10 أيام، ويقدم حزمة من الدورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والسلامة المنزلية إلى جانب مهارات تنموية متنوعة، دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية.

0: للحديث عن برنامج صيف الإبداع وأهدافه في تمكين أبناء الأسر المستفيدة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير إدارة الشركات والإعلام بجمعية البر بالإحساء الأستاذ فادي حمد الجمل. أهلا ومرحبا بك أستاذ فادي.
1: حياك الله أستاذ نهى، وحيا الله المستمعين في إذاعة جدة، وأشكركم على هذه الاستضافة وبالأخص برنامج استجوان.
0: حياكم الله أستاذ فادي. يعني بداية حدثنا عن برنامج صيف الإبداع وما أبرز أهدافه في تمكين أبناء الأسر المستفيدة واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية.
1: حقيقة أن برنامج صيف الإبداع هو يأتي ضمن حزمة من البرامج التنموية التي تنفذها جمعية بر بالإحساء بمتابعة دؤوبة من أمينها العام الأستاذ حمد بن حميد العيسى. وفي هذا العام يعتبر صيف الإبداع هو النسخة الثانية للبرامج الصيفية التي تقدمها الجمعية بالشراكة مع المعهد الوطني للتعليم، حيث أن يستهدف في هذا العام أو في هذه النسخة 100 شاب وشاب وفتاة من أبناء الأسر المستفيدة، والذي يهدف إلى تأهيلهم وتهيئتهم للفرص التعليمية والمهنية.
0: نعم، يقدم البرنامج تدريبا في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والسلامة المنزلية، كيف تم اختيار هذه المجالات أستاذ فادي، وما هو الأثر المتوقع لها في تنمية مهارات المشاركين وتأهيلهم للمستقبل؟
1: في الحقيقة أن الجمعية يعني دائما تنبع برامجها التنموية من رؤيتها، والتي تنص على أنها مستفيدون ممكنون وخدمات شاملة ومجتمع متكاتف وموارد مستدامة. ومن هذا المنطلق تم اختيار هذه المجالات لارتباطها باحتياجات المشاركين ومستقبلهم التعليمي والمهني. فلا يخفى على أحد اليوم أن الحاسب الآلي وتطبيقات الذكاء الصناعي أصبحت من المهارات الأساسية في الدراسة والعمل بل في شتى مجالات الحياة. أيضا بالمقارنة وبخط متوازي مع اللغة الإنجليزية التي أصبحت متطلبا لنمو المهارات والمعارف في تطبيق الذكاء الصناعي والحاسب الآلي. إذا نتوسع مثل هذه الفرص وتعليم الأبناء والبنات وتدريبهم بشراكات نوعية مع جهات متخصصة مثل المعهد الوطني للتدريب، يعزز صراحة بيئة العمل النوعي المستقبلي لهذا الأبناء المشاركين.
0: نعم، ينفذ البرنامج بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب، يعني ماذا تضيف هذه الشراكة؟ يعني البرنامج ينفذ بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب، في رأيك هذه الشراكة ماذا تضيف إلى جودة المحتوى التدريبي وكيف تسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج؟
1: حقيقة أن الشراكة مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي هي ليست مقتصرة فقط على البرامج الصيفية، بل أن هناك شراكة ممتدة من عام 2025 وقبلها، حيث مثل ما ذكرنا آنفا أن هذه النسخة الثانية من البرامج الصيفية، وهي شراكة تدريبية وتنموية تهدف إلى تنمية مهارات مستفيدين الجمعية وتأهيلهم للمستقبل وسوق العمل. إذن التعاون بين الجمعية والمعهد الوطني في تنفيذ مثل هذه البرامج

0: مستمرة على مدار العام وبشكل منتظم ومدروس ومخطط له وفق خطتها الاستراتيجية. إذن هناك منظومة متكاملة من البرامج المحددة والمجدولة والتي يعمل يعني أو تعمل شتى إدارات الجمعية ومراكزها المنتشرة في الأحساء على رعاية الأسر المستفيدة وأبنائهم وتمكينهم اقتصاديا وتعليميا ورعايتهم، بل أن الأمر يمتد إلى ترميم المنازل وتفريج الكرب إلى أن يعني الجمعية تصل إلى جودة حياة لهؤلاء المستفيدين من الجمعية. كما تعمل الجمعية وبإشراف مباشر من مجلس إدارتها دراسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال ومتابعة حديثة من أمينها العام الأستاذ حمد بن محمد العيسى على تطوير هذه البرامج وفق الاحتياجات ووفق ما يطرأ من تغيرات. وتعمل الجمعية على التوسع في هذه الشراكات وتحسين خدماتها الرقمية ورفع جودة التنفيذ، وكل هذا وما ذكرناه من برامج تقدمها الجمعية يقاس لها أثر من أجل أكثر تنظيم في المستقبل.
1: بالنسبة يعني أستاذ فادي، كلمة تحب توجيهها من خلال طبعا برنامج إذاعة جدة؟
0: بداية والله نشكر إذاعة جدة ونشكر برنامج سجوال، نشكرك أنت أستاذ نهى على إتاحة هذه المساحة التي يعني توضح برامج الجمعية التي تمثلها وفق رسالتها ورؤيتها التي تسعى من خلال أن تكون أن المستفيدون يمكنون خدمات شاملة، وأيضا لا نغفل كذلك المجتمع. وتسعى الجمعية في الحقيقة إلى يعني تطوير الشركات وتدعو شركائها إلى يعني الاستماع إلى الجمعية ومشاركتها في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تحقق أثر تنموي ملموس في حياة المستفيدين وتحسن جودة الحياة لديهم
1: بإذن الله تعالى. وشكرا لك أستاذ فادي حمد الجمل، نائب مدير إدارة الشركات والإعلام بجمعية البر بالإحساء. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم. شكرا، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا. تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.

0: في كل صيف أعزائي المستمعين تتجه أنظار الزوار إلى محافظة الطائف بحثاً عن الأجواء المعتدلة والطبيعة الغناء، حيث تتوزع الحدائق والمتنزهات التي أصبحت جزءاً من هوية المحافظة السياحية، ويبرز متنزه الردف بوصفه واحداً من أشهر هذه الوجهات بما يجمعه من مساحات خضراء ومرافق ترفيهية وخدمات متكاملة جعلته مقصداً للعائلات والمصطفين على مدار العام. في التقرير التالي نتجول معكم داخل منتزه الردف لنتعرف على أبرز ما يقدمه لزواره، ولماذا أصبح محطة أساسية في برامج السياحة بمحافظة الطائف مع الزميلة ريهام قبوري.
1: في محافظة الطائف حيث تمتزج الأجواء المعتدلة بعبق التاريخ وجمال الطبيعة، تتوزع الحدائق والمنتزهات العامة التي أصبحت جزءا من هوية المدينة السياحية، وتوفر متنفساً رحباً للأهالي والزوار على حد سواء. وفي مقدمة هذه الوجهات يبرز منتزه الردف الذي تحول إلى أحد

0: أبرز المعالم السياحية والترفيهية بفضل ما يجمعه من مساحات خضراء واسعة ومرافق حديثة وتجارب ترفيهية تناسب مختلف أفراد الأسرة. ويمتد منتزه الردف على مساحة تزيد عن 565 ألف متر مربع ليشكل لوحة طبيعية متكاملة تضم حدائق غناء ومسطحات خضراء وممرات مخصصة للمشي وساحات مفتوحة إلى جانب بحيرة مائية ونافورة تفاعلية تعد من أشهر معالم المنتزه وأكثرها جذباً للزوار خاصة خلال الأمسيات الصيفية. ولا يقتصر تميز الردف على جمال الطبيعة بل يمتد إلى ما يوفره من مرافق وخدمات متنوعة تشمل المسرح المفتوح الذي يحتضن العديد من الفعاليات ومناطق ألعاب الأطفال والمقاهي والمطاعم والجلسات المطلة التي تمنح الزائر فرصة للاستمتاع بأجواء الطائف المعتدلة وسط بيئة تجمع بين الراحة والترفيه. ويحمل المنتزه إرثا تاريخيا ارتبط بذاكرة أهالي الطائف على مدى عقود، إذ ظل أحد أشهر أماكن التنزه في المحافظة قبل أن يشهد سلسلة من مشاريع التطوير التي حافظت على طابعها الطبيعي وأضافت إليها بنية تحتية حديثة جعلتها أكثر قدرة على استقبال الأعداد المتزايدة من الزوار مع المحافظة على هويتها البيئية والجمالية. ومع حلول المساء يكتسب المنتزه طابعاً مختلفاً إذ تنبت ساحاته بالحياة وتتوافد العائلات لمشاهدة عروض النافورة التفاعلية التي تتراقص مياهها على أنغام الموسيقى والإضاءة بينما يمارس آخرون رياضة المشي أو الجري في الممرات المخصصة. ويستمتع الأطفال بمناطق الألعاب لتتحول زيارة المنتزه إلى تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والرياضة والاسترخاء. كما يشكل منتزه الردف محطة رئيسية ضمن البرامج السياحية التي يقصدها زوار الطائف بفضل موقعها القريب من العديد من الخدمات والمرافق وسهولة الوصول إليها، الأمر الذي يجعلها نقطة انطلاق مناسبة لاستكمال الجولة نحو المرتفعات الجبلية أو الأسواق الشعبية أو المواقع التراثية التي تشتهر بها المحافظة. وتعكس هذه الوجهة ما تواليه الجهات المعنية من اهتمام بتطوير المنتزهات العامة وتعزيز جودة الحياة من خلال توفير بيئات آمنة وجاذبة تسهم في تشجيع السياحة الداخلية وتمنح الزوار تجارب ترفيهية متنوعة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع السياحي وتحسين جودة الحياة.
1: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، استمعنا للتقرير الذي يتحدث عن منتزه الردف وقدمته لنا مشكورة الزميلة ريهام قبوري. تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: أعزائي المستمعين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، انطلقت فعالية اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي التي تنظمها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك، تحت شعار نبضنا دعم وأملنا عافية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر ودعم الجهود الوطنية للحد من أمراض الكبد وتحسين جودة الحياة. للحديث أكثر عن هذه المناسبة وأبرز برامجها وجهودها التوعوية، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف مسؤول المشاريع والبرامج بالجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك، الأستاذة أفراح نايف الحربي. أهلا ومرحبا بك يا أستاذة أفراح.
5: حياك الله أستاذة نهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على الاستضافة ويسعدني أني أكون ممثل الجمعية معكم اليوم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله، وسرنا طبعا تواجدك معنا اليوم للحديث طبعا عن جمعية طبعا الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك. في الحقيقة ماذا تمثل بداية يعني رعاية سمو أمير منطقة القصيم لانطلاق فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي؟
5: تمثل رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير المنطقة ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك، في الحقيقة هو يمثل دعم كبير لجهود التوعية الصحية وتعزيز دور القطاع غير الربحي في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى أنها تعكس اهتمام سموه المستمر ببرامج الجمعية، أيضا تسهم في توسيع أثر هذه المناسبة الصحية بما يدعم مستهدفات المملكة في الوقاية والكشف المبكر وتحسين جودة الحياة.
4: جميل. تنطلق الحملة أستاذة أفراح تحت شعار نبضنا دعم وأملنا عافية، ما أبرز رسائل هذا الشعار وما أهم الفعاليات التي تنفذها الجمعية بهذه المناسبة؟
5: شعار الحملة لهذا العام يحمل رسالة إنسانية واضحة وصحيحة في نفس الوقت، هو يؤكد أنه نشر الوعي ودعم المرضى وتشجيع المجتمع على الفحص المبكر كلها خطوات تقود إلى العافية بإذن الله. تنفذ الجمعية هذا العام أكثر من 40 فعالية توعوية وصحية تمتد لأكثر من 10 أيام في عدد من المناطق في المملكة، تشمل القصيم، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، المنطقة الشرقية، الباحة، وجازان، والجوف، بالشراكة مع جهات صحية وجهات حكومية وأيضا الكثير من المتطوعين. تركز الفعاليات على رفع الوعي وتصحيح المفاهيم الصحية، ونشجع المجتمع على إجراء الفحوصات الاستباقية للالتهاب الكبدي الفيروسي BUC، انطلاقا من أنه الوقاية والكشف المبكر هم أفضل وسيلة للحد من المضاعفات الصحية إن شاء الله
4: بإذن الله تعالى. طيب في فئات معينة في المجتمع أستاذة أفراح بتوصيها أنه هي تعمل الفحوصات لهذا المرض؟
5: طبعا المرض الكبد يعتبر مرض صامت، فممكن أي شخص يكون يحمل مشاكل تخص المرض ولا تبان عليه، فالأفضل أنه الإجراءات الوقائية كل فترة مناسبة لجميع فئات المجتمع.
4: نعم، خصوصا الذين لديهم أمراض مزمنة، لأنه ممكن تكون
5: مثل السكري وما ذلك.
4: نعم، لأنه مناعتهم بتكون ضعيفة.
5: أكيد.
4: طبعا ضمن جهود الجمعية التوعوية، ما أبرز المعلومات التي تحرصون على إيصالها للمجتمع عن التهاب الكبد الفيروسي وطرق انتقاله؟
5: التهاب الكبد الفيروسي له أنواع كثيرة وتختلف طرق الانتقال بحسب نوع الفيروس. الأهم من هذا أنه كثير من المصابين زي ما قلت لك قبل شوي أستاذة نهى ما تظهر عليهم الأعراض في المراحل الأولى.
4: نعم.
5: لذلك إحنا دائما نركز في الجمعية على أهمية الوعي والكشف المبكر. ليش؟ لأنه يساعد على اكتشاف الإصابة في وقت مبكر جدا، وحنا يعني نحرص على أنه نحوله للجهات الصحية المعتمدة لدينا عشان يحد من المضاعفات إن شاء الله
4: بإذن الله تعالى. كيف تسهم حملات التوعية في تعزيز الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي وتشجيع أفراد المجتمع على الكشف المبكر؟
5: طبعا الحملات اللي تقيمها الجمعية أغلبها تكون وقائية، قد يكتشفون فيها بعض الحالات المبكرة، قد تكون حالات زي ما قلت لك مو ظاهر عليها أي أعراض ويكتشفونها. وترى كثير حدث هذا الأمر، كثير اكتشفوا فيه. طبعا احنا عندنا بعض من برامج الجمعية من ضمنها الطبيب الزائر لعدد من مناطق المملكة اللي ما يكون فيها خدمات كبد، فيكتشفون حالات ما ظهر عليها أي أعراض.
4: نعم.
5: فهذه الهدف الرئيسي اللي ود اللي توصل له الجمعية من هذه البرامج.
4: نعم. الرسالة يعني في ختام لقائنا اليوم مع حضرتك أستاذة أفراح، التي يعني تودون توجيهها للمجتمع حول أهمية الوقاية والكشف المبكر.
5: هي رسالة بسيطة توجهها الجمعية للجميع.
4: نعم.
5: لا تنتظر ظهور الأعراض، الفحص المبكر يحميك من مضاعفات خطيرة. وأنا من هذا المنبر اليوم أدعو الجميع إلى الاستفادة من الفحوصات المتاحة والالتزام دائما بوسائل الوقاية ودعم الجمعيات الصحية مثل جمعية كبدك، لأن مساهمة المجتمع ما تقتصر على التبرع، هي تبدأ بالوعي وتنتهي بصناعة أثر صحي مستدام يخدم المرضى دائما. بذلك إحنا نحقق هدف في الجمعية اللي هو هدفنا يكون مجتمع أكثر وعي وحياة أكثر صحة.
4: نعم. شكرا لك أستاذة أفراح نايف الحربي، مسؤول المشاريع والبرامج بالجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد كبدك، ونتمنى للجميع الصحة والعافية. شكرا لك.
5: شكرا لكم.
4: أهلا وسهلا. ومع الاهتمام بالصحة وطبعا استدامة الصحة والتوعية الصحية وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. شكرا لكل ضيوفنا الذين رافقونا في حلقة اليوم من تجوال، وإليكم طبعا قبل الختام أبرز العناوين. مجلس الجمعيات التعاونية يطلق مبادرة رواج في القصيم، أكاديمية الشعر العربي تقدم دورتين في الشعر وعلومه بأحد الفيدة، بيت الثقافة بنجران ينظم فعالية لتعزيز قيم الاستدامة البيئية وحماية الحياة الفطرية، إعلان شروط ومعايير التسجيل في برنامج متطوعي كأس آسيا السعودية 2027، الهلال الأحمر بالباحة يدرب أكثر من 6000 مستفيد خلال النصف الأول من عام 2026. وطبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد في تجوال، توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان العسير الباحة ومكة المكرمة، مع رياح نشطة كذلك على المنطقة الشرقية الرياض والمدينة المنورة. بهذا مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم من تجوال، لكم منا كل التحايا، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة رولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور من التقديم نهى بنت مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلتي مناهل دحمان. في أمان الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص الموافق للثلاثين من يوليو، تسعى المملكة لدعم حقوق الضحايا وحمايتهم. وامتداداً للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، أعلن عن إقامة أسبوع للتوعية بمكافحة هذه الجرائم خلال المدة من 26 حتى 31 من يوليو 2026.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتوسع فيه وسائل التواصل، تظهر أشكال جديدة من الجرائم المنظمة التي تستغل أحلام الناس وطموحاتهم بحثا عن فرصة عمل أو حياة أفضل. ومن بين أخطر هذه الجرائم جريمة الإتجار بالأشخاص، التي لم تعد تقتصر على صورها التقليدية، بل امتدت إلى فضاءات رقمية معقدة يستدرج فيها الضحايا عبر إعلانات ووظائف وهمية، ليجدوا أنفسهم عالقين في شبكات احتيال واستغلال عابرة للحدود. ويأتي اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الجاري 2026 تحت شعار عالقون في فخ الاحتيال، ليسلط الضوء على هذا النمط المتنامي من الجرائم التي تجمع بين الإتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني والجريمة المنظمة، وما تخلفه من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية خطيرة. في هذه الحلقة من برنامج نقاش نتوقف عند أبعاد هذه القضية، ونتعرف على صور الإتجار بالأشخاص في العصر الرقمي، وجهود المملكة في مكافحتها، ودور الأنظمة والتشريعات ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الضحايا وتعزيز الوعي المجتمعي، وصولا إلى بناء بيئة أكثر أمنا وعدالة تحفظ كرامة الإنسان وتصون حقوقه. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، وتحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. وللحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ محمد المصري، أمين لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان. حياك الله أستاذ محمد. في البداية حدثنا عن اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديدا عن عنوان هذا العام عالقون في فخ الاحتيال، الذي يربط ما بين جريمة الاتجار بالأشخاص والاحتيال الإلكتروني.
3: حياك الله أخوي عزام، شكرا جزيلا لكم لهذه الاستضافة، شكرا للزملاء القائمين على هذا البرنامج. في البداية أنا أود أن أوضح أن اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في كل عام يطلق له عنوان محدد يرتبط بهذه الجريمة، وهذا يدل على أن هذه الجريمة متعددة الصور ومتعددة الوسائل في الاستغلال للضحايا، تتطلب جهد دولي وجهد وطني وتنسيق عالي جدا لمكافحتها. طبعا أهمية هذا اليوم، احنا عندنا هذا اليوم مهم لنشر الوعي اللي يعد أحد أهم وسائل مكافحة هذه الجريمة. الشخص الواعي سواء كان ضحية محتملة أو الشخص ممكن أن يتم استغلاله، لا يستطيع أحد استغلاله، والشخص الواعي ممن يتعامل مع هذه الفئات يستطيع أن يكتشف هذه القضية والإبلاغ عنها، وأيضا تمكن الأشخاص من عدم ارتكاب بعض المخالفات التي تجعلهم تحت طائلة الشبهة والمحاسبة القانونية.
2: طيب أستاذ محمد، كونك أمين لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، ما الدور الذي تقومون به في محاربة هذه الظاهرة؟
3: طبعا المملكة وضعت العديد من الجهود والأطر التي تعد سياج يحمي من جريمة الإتجار بالأشخاص، ابتداء من الإطار النظامي، النظام الأساسي للحكم، ونظام لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، والعدد من الأنظمة التي تضافرت لمكافحة هذه الجريمة. بعد ذلك وضعت الإطار المؤسسي، واللي من ضمنه لجنة معنية لمكافحة هذه الجريمة، وهي لجنة وطنية ومشكلة من عدة جهات معنية بمكافحة هذه الجريمة. احنا من خلال اللجنة ومن خلال الجهات المعنية نحرص بشكل مستمر في أطر مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، المنع والوقاية، الحماية والمساعدة، الملاحقة القضائية والتعاون والشراكات، على تعزيز كل الأطر. فعلى سبيل المثال في الحماية والمساعدة والملاحقة القضائية نطور الآليات التي من خلالها تمكن الجهات المعنية لتنسيق الجهود في هذا الإطار، كذلك فيما يتعلق في الوقاية وكذلك في التعاون والشراكات، لأنه كما نعرف هذه الجريمة عابرة الوطنية تتطلب تعاون دولي وتعاون وطني متكامل.
2: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ محمد المصري، أمين لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم. نقاش على جدة FM.

0: عودة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: عالقون في فخ الاحتيال، الوجه الجديد للاتجار بالاشخاص، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية. حياك الله مهندس ناصر. في البداية، كيف تنظرون إلى جريمة الاتجار بالأشخاص من منظور عمالي، وما أبرز المؤشرات اللي قد تكشف عن وجود حالات استغلال أو اتجار داخل بيئات العمل؟
3: حياكم الله وحيا الله لكم المستمعين.
2: حياك الله.
3: موضوع الإتجار بالبشر زي ما نعرف هو موضوع منتهاك لحقوق الإنسان أولا وحقوق العمال ثانيا، وزي ما نعرف يمكن من أهم الحقوق الإنسان هي حقوق العمال، وإجبار العامل على أي عمل دون إرادته أو استخدام التهديد أو العنف أو أيضا استغلال غير نظامي يعتبر من أنواع وأشكال الإتجار بالبشر، ويمكن تكون الصعوبات أيضا عندما يكون أيضا الضحية من النساء أو من الأطفال، وهذه تعتبر مخالفة صريحة لحقوق الإنسان وحقوق أيضا العامل. وإحنا في اللجنة الوطنية للجان العمالية حريصين على متابعة هذا الشيء، وأن نضمن أنه ما يكون هناك أي استغلال لأي عامل على أرض المملكة العربية السعودية، خصوصا أن المملكة حريصة على موضوع رعاية العاملين وحمايتهم من أي استغلال.
2: نعم، ما الدور اللي تقوم به اللجان العمالية في رفع الوعي بحقوق العاملين وحمايتهم من أي ممارسات ربما تندرج تحت الاتجار بالأشخاص أو العمل القسري؟
3: طبعا زي ما تعرف، طبعا اللجنة الوطنية للجان العمالية هي تمثل عمال المملكة، وإحنا عليه عاتقنا مسؤولية كبيرة فيما يخص توعية العاملين من أي أشكال الاتجار بالبشر. وبناء عليه احنا قبل 3 سنوات وقعنا اتفاقية مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. كان من أهم بنود الاتفاقية هو الحرص على رفع الوعي لدى العاملين ولدى المواطنين أيضا، وأيضا من ضمن الاتفاقية أن احنا نكون متابعة لكل الحالات اللي يثبت فيها أو يكون فيها شك فيما يخص اتجار البشر، نتابع الحالات أيضا نرفع للجهات المعنية، وأيضا سواء انتهاك حقوق الإنسان أو حقوق البشر. وأيضا كما تعلم لجنة الإتجار بالبشر في هيئة حقوق الإنسان هي المعنية المباشرة بكل قضايا الإتجار بالبشر، ولنا تواصل مباشر معهم. نستخدم أيضا الكول سنتر الخاص باللجنة الوطنية للجان العمالية لأي شكوى تصل لنا فيما يخص قضايا العمال وشكاوى العمال، وأيضا ما يخص أي شبهة تخص الإتجار بالبشر.
2: نعم، طيب مهندس ناصر، يحمل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الجاري 2026 يحمل شعار عالقون في فخ الاحتيال، كيف يمكن أن تتحول عروض العمل الوهمية إلى بوابة لاستغلال الضحايا والاتجار بهم؟
3: كما تعلم طبعا الذكرى العالمية للاتجار بالبشر هي طبعا ذكرى تؤكد على الجميع أنه يجب توثيق الموضوع المعلومات الخاصة بالإتجار البشر، وأيضا موضوع التثقيف حتى يعرف الإنسان أنه ما تعلق بكرة في موضوع إتجار البشر. اليوم يمكن من ضمن النقاط اللي تذكر دائما في مثلا في السعودية أو دول الخليج هو موضوع العمالة الأجنبية وموضوع استغلالهم فيما يخص التعاقد أو موضوع المخالفات التي تتم دون معرفة العامل. يمكن لو نرجع للحالات اللي وقفنا عليها تجد هناك كثير من الحالات يكون في مغرر بالعامل، سواء في عقود مخالفة أو حتى في تنظيم مخالف أو حتى في ما يخص استغلاله في كل أنواع الاستغلال. سواء عمل في عمل لا يرغب فيه أو عمل مخالف للاتفاق اللي تم عليه، أو حتى ما يخص ساعات العمل، ما يخص أيضا الأماكن اللي يعمل فيها. كثير مثلا من القضايا تأتينا أنه العامل وصل على أنه يعمل في مهنة معينة في مكان معين ويجد أنه كل هذه المعلومات مغلوطة وغير صحيحة. ولا ننسى أن هناك يعني مع الأسف عصابات خارجية تستغل هؤلاء الضعفاء العاملين في تغرير فيهم ووعودهم بوعود غير صحيحة، وتضعهم ضحية لهذه الجريمة. وهذه يمكن كما تعرفون في تنظيم دولي لمحاربة الإرهاب البشر، وفي تعاون دولي في هذا الموضوع. لذلك احنا في اللجنة حريصين كل الحرص اولا على موضوع التوثيق، انه اي حالة تصلنا نستطيع ان احنا نتعامل معها، وايضا

0: المسؤولين في الحكومة توعوا لهذا الموضوع ولهذا التحدي، وأصبح هناك حملات قوية على موضوع الإجابة البشر. يعني لعلني أعرج على الجهود اللي تقوم فيها هيئة حقوق الإنسان فيما يخص التعريف والتثقيف وأيضا المتابعة والرقابة والتفتيش على هذا الموضوع. أيضا لا ننسى أنه في أنظمة كثيرة المملكة سنتها لما يخص موضوع حماية العمال من الإجابة البشر. يمكن نعرف أنه الآن مثلا الاحتفاظ بالجواز، احتفاظ جواز العام يعتبر من أشكال الإجابة البشر، وهذا تجرم في المملكة العربية السعودية وحسب نظام العمل هذا يعتبر مخالفة يعاقب عليها من يمارسها. أيضا كل أوجه الإجابة البشر أصبحت مجرمة في المملكة. الجهود اللي تقوم فيها الجهات الحكومية جدا قوية، وزي ما ذكرت لك التحدي كبير. المشكلة الإجابة البشر هي مشكلة عالمية وليست في المملكة أو في الخليج، هي مشكلة على مستوى القارات بشكل عام، ويستغلها عصابات لا لا لا تراعي أي حقوق أو أنظمة. ولذلك احنا نقول احنا في المملكة عندما نضع لدينا نظام قوي وحماية قوية وأيضا رقابة نستطيع إن شاء الله أن نحمي بلدنا من هذا الموضوع. ولله الحمد يعني الحالات اللي في المملكة ليست حالات كثيرة وليست يعني شيء يعني مقلق، ولكن نحن نريد أن تكون المملكة مزدهرة فيما يخص حماية العاملين، حماية البشر، حماية الإنسان، وأن تكون جاذبة لكل العاملين في المملكة. ويمكن الأنظمة زي ما أنت عارف وضعت غرامات ووضعت أيضا عقوبات تصل إلى 15 سنة سجن، كل هذه تردع من هذه الحالات. وقدر المستطاع هو يمكن التحدي الأكبر هو اكتشاف الحالة، وليس التحدي اليوم عشان الأنظمة الموجودة أو كيف تتعامل معها. التحدي هو اكتشاف الحالة، خوف يمكن الضحية أنه يبلغ، كيف نعرف أنه والله العامل هذا أو الشخص هذا عليه حالة إجابة البشر أو عليه عمل قصري أو عمل إجباري. أو هذه كلها تتطلب من الجميع توافر الجهود. وأعتقد الحملات الإعلامية في مثل هذه المناسبات مثل اليوم العالمي أيضا تكون مساعدة لتوصيل الرسالة للجميع حتى يعرف الجميع حقه، ونعرف ما هو الإجراء اللي ممكن نسويه عندما تكون في مثل هذه الجريمة.
1: تحدثت مهندس ناصر عن نقطة جوهرية اللي هي تثقيف العمال بحقوقهم، من هي الجهات اللي تعمل على هذا الجانب، وما هي القنوات اللي يتم من خلالها بث هذه التوعية؟
0: التوعية هو تحدي كبير جدا، ويمكن خليني أكون واضح معك أكثر. التوعية تبدأ من بلد العامل عندما يأتي من بلده، لأنه في كثير من العاملين يعني مع الأسف نكتشف أنه عنده يعني جهل بالأنظمة والأشياء اللي تحميه، وأيضا القوانين الدولية والقوانين أيضا المحلية في المملكة. فلذلك يمكن أخذت على عاتقها الجهات الحكومية في المملكة ابتداء من وزارة الموارد البشرية فيما يخص الحملات الخاصة بهذا الموضوع، أيضا هيئة حقوق الإنسان هي جهة معنية أيضا بموضوع التثقيف وأيضا رفع الوعي. ويمكن إحنا حضرنا ورش كثيرة قامت بها الهيئة عن طريق لجنة الإجابة البشر، وكان لها بصمة قوية في نشر من ناحية الإعلامية عن طريق التلفزيون عن طريق أيضا مواقع للتواصل الاجتماعي. أيضا لا ننسى فيما يخص العمال، إحنا في اللجنة الوطنية للجان العمالية لنا برنامج إعلامي خاص بموضوع رفع الثقافة فيما يخص أيضا أتكلم عن كل التحديات تواجه العمال بما فيها موضوع الإجابة البشر، ولنا حملات إعلامية نقوم فيها من وقت إلى آخر حتى ننشر الوعي في هذا الجانب، خصوصا زي ما ذكرت لك بالذات العمالة الأجنبية لديهم جهل كبير فيما يخص عواقب وأيضا مشاكل الإجابة البشر.
1: نعم جميل. مهندس ناصر، ما أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص واللجان العمالية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني، وهذه نقطة هامة أكيد، في اكتشاف الحالات؟ يمكن أنت ذكرت أنه الأمر الأخطر أو المهم هو الوصول إلى هذه الحالات، ما دور هذه الجهات كلها في اكتشاف الحالات المحتملة والتعامل معها قبل أن تتفاقم؟
0: أهم نقطة عندنا موضوع التكامل في الإجراءات، لأنه أنت زي ما تعرف الجهات مختلفة وكل جهة معنية بجزئية معينة، ويتطلب تضافر الجهود ما بين مؤسسات المجتمع المدني، ما بين الجهات الحكومية، ما بين أيضا زي ما ذكرت لك هيئة حقوق الإنسان، وأيضا مثل اللجنة الوطنية للجهة العمالية. اليوم اللجنة الوطنية للجهة العمالية ليست يعني ممثل الحكومة، ولكن دورها كبير في موضوع اكتشاف هذه الحالات وأيضا مساعدة العاملين ليصلون لنا حتى نستطيع أن نتعامل معها. اليوم أي حالة تصل لا تتعامل معها جهة واحدة، عدة جهات بما فيها وزارة الداخلية، بما فيها هيئة حقوق الإنسان. طريقة أول شيء التعامل

0: الوصول للحالة، أوضع القبض على المتهمين، حماية العامل أو الشخص المتعرض للإتجار البشر، طريقة حتى تمكينه من الاندماج مع المجتمع بعد اكتشاف الحالة، وأيضا موضوع العقوبة وتطبيق العقوبة. فكل جهة لها مسؤولية، يجب أن تكون كلها متكاملة مع بعض. وهذا يمكن اللي احنا رأيناه، يعني الفترة الماضية خلال 5 سنوات الماضية أصبح هناك جهد كبير حتى تتكامل هذه الجهود مع بعضها البعض، حتى لما ما تكون مسؤولية فقط على وزارة الداخلية أو وزارة الموارد البشرية أو حتى الهيئة أو جميع الجهات بما فيها مؤسسات المجتمع المدني. يجب أن تتعاون أولا لاكتشاف هذه الحالات، اثنين لحل المشكلة وأيضا رفع الضرر عن المتضرر، وثلاثة أيضا العقوبة والجزاء التي يستحقه من قام بهذه الجريمة.
1: مهندس ناصر، كيف تنظرون لمدى الوعي بحقوق وقضايا الاتجار بالأشخاص وخصوصا في السنوات الأخيرة؟
0: لنتكلم بواقعية أكثر، فعلا ترى موضوع الاتجار بالبشر كان يعتبر يعني ثقافة فيه ضعيفة، ويمكن لأنه إحنا في المملكة ما تمر بحالات كثيرة في الفترات السابقة، ولكن الآن مع الأعداد الكبيرة من العاملين في المملكة، شركات الاستخدام كثيرة سواء الخارجية أو الداخلية، أوجه أيضا الاتجار بالبشر في تطور وتغير واستغلال هذه الجهات لجهل العاملين، في تحدي كبير. ولكن خلال 5 سنوات الماضية زي ما ذكرت لك، ويمكن يعني أثني على جهود هيئة حقوق الإنسان، أصبح هناك حراك على مستوى كبير لموضوع رفع الوعي بهذه الجريمة. يمكن اليوم كثير ما يعرف ما هي مثلا طريقة اكتشاف الجريمة، أيضا ما هي طريقة التعامل مع مثل هذه الجرائم، وكيف أتواصل وكيف أشتكي. اليوم عندك عدة، يمكن هيئة حقوق الإنسان عندها أكثر من تقريبا 7 قنوات لاستقبال الشكاوي، بالكول سنتر الخاص بالهيئة، كول سنتر الخاص باللجنة الوطنية للجان العمالية، وأيضا البلاغات الخاصة بالوزارة الداخلية، كلها تعمل مع بعض حتى تغطي على هذه خلنا نقول الثغرات فيما يخص التبليغ وأيضا التوصيل القضية. اليوم أعتقد نحتاج إلى تكثيف أكثر فيما يخص رفع الوعي بهذه الجرائم ووعي الناس كيف تتعامل مع مثل هذه الحالات. أمامنا طريق طويل حتى نستطيع أن نوصل رسالة للجميع، ولعل زي ما ذكرت لك الجوانب الإعلامية والنشر الإعلامي، ويمكن نشكركم اليوم أنه أنتم تبنيتوا في الإذاعة على هذا الموضوع الهام والحساس حتى نلقي الضوء للجميع، نبغى الجميع يعرف ما هي أهمية معرفة حالات الإتجار البشر، ما هي أهمية إنقاذ الضحية من الوضع اللي هو فيه، وكيف ان احنا نستطيع ان احنا نحل المشكلة، وايضا نضمن انه مثل هذه الجرائم لا تتكرر. وهذا ان شاء الله مع رفع الوعي ومع الاستمرار بهذه الحملات وايضا التكامل بين كل الجهات، باذن الله نصل الى مستوى جيد من الوعي ان شاء الله في مملكتنا الحبيبة.
1: نعم، سؤالي الاخير لك مهندس ناصر، يمكن تكلمت عن اهمية ايصال هذه الرسائل سواء للعاملين أو لأصحاب العمل أو للجهات المعنية، ما الرسالة اللي تودون توجيهها للعاملين وأصحاب العمل بشأن مسؤوليتهم المشتركة في بناء بيئة عمل آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتغلق الأبواب أمام أي أشكال أو أي شكل من أشكال الاتجار بالأشخاص؟
0: شكرا لك على هذا السؤال. أنت الآن لما تعمل في سوق العمل، أي شركة أو منشأة ترغب في إيجاد الأرباح وأيضا النمو والتطور، وهذا لن يتم إلا إذا كان عندك بيئة عمل جيدة جاذبة، بيئة عمل حسنة جاذبة لكل العاملين. فلذلك تجد أن الشركات الحريصة على بيئة العمل تجد فيها النمو، تجد فيها الازدهار والاستمرارية. اليوم احنا عندنا مشكلة في بعض الشركات اللي تتعطل وتتوقف، والسبب أنه لم تبنى بناء صحيح ولم توجد البيئة الصحيحة أو الحسنة التي تراعي جميع الحقوق، حقوق العامل وحقوق صاحب العمل. لذلك أنا أطلب أولا من العمال يجب أن يكون عندهم وعي بحقوقهم، وعي ويعني حرص على أنه لا يكون ضحية يوم من الأيام لأي أشكال من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاتجار بالبشر. من ناحية أخرى أيضا أصحاب العمل يجب أن يكونوا حريصين. يمكن أنا أمثل لك في بعض الجهات عندما وقفنا على بعض الحالات، أصحاب العمل قد يمارسوا بعض المخالفات التي لا يعرف أنها قد تصل إلى إجرام البشر، مثل موضوع مثل الاحتفاظ بالجواز، مثل ساعات العمل الطويلة، العمل في عمل غير مناسب أو غير لائق. هذه كلها تعتبر مخالفات يجب أن الجميع يعرفها، ونطالب من أصحاب العمل وأخواننا أيضا المسؤولين.
1: البعض للأسف يرى أنها ممارسات عادية،
0: هذه هي المشكلة. لذلك إحنا موضوع التوعية مهمة جدا، وهذه الرسالة اللي نوصلها لأخواننا أصحاب العمل وأيضا لأخواننا أيضا العاملين في المملكة سواء السعوديين وغير السعوديين، حتى يعرف حقه ويعرف كيف يطالب بحقه من الجميع.
1: المهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: عالقون في فخ الاحتيال، الوجه الجديد للاتجار بالأشخاص هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المستشار سليمان العجلان، الرئيس التنفيذي لجمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص. حياك الله أستاذ سليمان. بالبداية حدثنا عن جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كيف جاءت فكرة تأسيس هذه الجمعية وما الدوافع اللي قادت إلى إطلاقها؟
3: حياك الله أستاذ عزام، وشكرا جزيلا للقائمين على هذا البرنامج ولضيوفك الكرام وبالمستمعين. في أحد الأيام الهامة والتي تحتفي بها المملكة العربية السعودية في 30 يوليو من كل عام لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. طبعا إذا نظرنا إلى القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية نجد أن عدد الجمعيات الأهلية تجاوز 6097 جمعية وفق إحصائيات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ورغم هذا العدد الكبير لم تكن هناك جمعية أهلية متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حتى تأسست جمعية ابتسام عام 2021، وكانت أول جمعية أهلية متخصصة ومرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. طبعا جاء تأسيس الجمعية هو استجابة لحاجة مجتمعية ووطنية حقيقية، لأن جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الخفية والمعقدة، وكثير من أفراد المجتمع قد لا يدركون صورها أو مؤشراتها أو أساليب استدراج الضحايا، ومن هنا برزت الحاجة إلى كيان أهلي متخصص يعمل على نشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم الجهود الوطنية لحماية الضحايا والحد من هذه الجريمة. كذلك أضيف إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص طبعا هو دور أصيل ومعترف به دوليا، وأكد ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية والتوعية وحماية الضحايا.
2: طيب مستشار سليمان، ما الرسالة والأهداف الرئيسية اللي تعمل عليها جمعية ابتسام في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؟
3: طبعا جمعية ابتسام هي تنطلق من رسالة واضحة، هي تتمثل في الإسهام في الوقاية من جريمة الاتجار بالأشخاص ورفع مستوى الوعي بها والمشاركة في حماية الضحايا وتأهيلهم وتمكين العاملين والمختصين وبناء شراكات تدعم الجهود الوطنية في هذا المجال. في مقدمة أهداف الجمعية تأتي نشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لأن المجتمع الذي يعرف صور الجريمة ومؤشراتها يكون أكثر قدرة على حماية نفسه ومساعدة الآخرين. كذلك تهدف الجمعية إلى المساهمة في تأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص ودعم وتشغيل وتوفير برامج الإيواء لهم وفق اختصاصات الجمعية، ومن المؤكد أنه يكون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع التأكيد على احترام خصوصية الضحية وكرامتها وحقوقها. أيضا من أهداف الجمعية أنه تدريب وتأهيل العاملين والأخصائيين ومنسوبي القطاعين الحكومي وغير الحكومي على قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حتى يتم التعرف على الحالات والتعامل معها وفق المعايير المهنية والإنسانية. بالإضافة أنه تدعم الجمعية كذلك المبادرات الاجتماعية التي تمنع الاتجار بالأشخاص وتعمل على إعداد الدراسات والبحوث.
2: نعم.
3: وفي الختام أنه ترجمة الجمعية هذه الأهداف المعتمدة في اللائحة الأساسية للجمعية إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وهي رفع مستوى الوعي وتقديم الرعاية للضحايا، وكذلك تعزيز دورهم في المجتمع وتمكين المختصين وإعداد الدراسات المتخصصة. نعم.
2: تحدثت أستاذ سليمان عن التوعية، ولا شك أنها تمثل طبعا خط الدفاع الأول في قضايا الإتجار بالأشخاص. ما أبرز البرامج والمبادرات التوعوية اللي نفذتها جمعية ابتسام لرفع وعي المجتمع بهذه الجرائم؟
3: بالفعل أستاذ عزام، التوعية هي خط الدفاع الأول، لذلك حرصت جمعية ابتسام على بناء منظومة توعوية متكاملة، طبعا لا تعتمد على وسيلة واحدة، وإنما نجمع ما بين التوعية الرقمية والبرامج الميدانية وبناء الشراكات وإنتاج المعرفة والمشاركة المجتمعية. من أبرز المبادرات هي مبادرة مجتمعنا واعي، وهي تضم مجموعة من الحملات التوعوية والمقاطع المرئية والمواد التعريفية، وبهدف تبسيط مفهوم جريمة الإتجار بالأشخاص والتعرف التعريف بصورها. كذلك أطلقت الجمعية سابقا مسابقة ثقافية توعوية عبر منصة إكس، تضمنت أسئلة مستمدة من نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، رصدت لها جوائز مالية وعينية، وكان الهدف هو قياس مستوى الوعي المجتمعي والاستفادة من نتائجها في تصميم مبادرات وبرامج وفق احتياج المجتمع. كذلك لدينا في جمعية ابتسام مجتمع شركاء ابتسام المهني، يضم نخبة من الأكاديميين والمختصين والممارسين والمهتمين في منصة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة، بالإضافة إلى أنه عملت الجمعية على الوسائل الرقمية في نشر رسائل التوعية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، إضافة إلى أنه تم تشكيل فريق تطوعي وإنشاء لجنة للأنشطة والبرامج.
2: نعم. منذ تأسيس الجمعية أستاذ سليمان في عام 2021، ما أبرز الإنجازات والمحطات اللي تعتز بها الجمعية على مستوى الشراكات والبرامج وخدمة المستفيدين أيضا؟
3: طبعا لدينا سيادة أنه اتبعنا مسار مؤسسي متدرج، بدأنا بالأسس التنظيمية والإدارية ثم ترسيخ الحوكمة والجودة، فكان في المرحلة الأولى أنه ركزنا على بناء البنية التحتية المؤسسية للجمعية من خلال إعداد اللوائح والسياسات والإجراءات، وفي المرحلة الثانية عملنا على تعزيز الحوكمة والامتثال المؤسسي. استطاعت الجمعية تحقيق نتيجة تجاوزت 92% في تقييم الحوكمة، بالإضافة إلى انتقلنا إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، وحصلت الجمعية على شهادة الآيزو 9001 في نظام إدارة الجودة. وعلى مستوى بناء القدرات كذلك تم تأهيل وإعداد منسوبي الجمعية على اعتماد خبراء في تطبيقات أهداف التنمية المستدامة 2030، وحصلنا على اعتماد من مركز سيفاب السعودية وكذلك من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وانطلقنا بعد ذلك إلى الشراكات، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك توقيع اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، ومن ثم في الجانب الأكاديمي والقانوني عقدت الجمعية شراكات مع جهات تعليمية وتدريبية من بينها كلية الشرق العربي للحقوق ومركز سيفاب السعودية.
2: نعم. سؤالي الأخير لك، وبالعودة إلى اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، جاء شعار هذا العام تحت عنوان عالقونا في فخ الاحتيال، كيف تنظرون إلى هذا النمط الجديد من الاستغلال اللي يعتمد على الاحتيال الإلكتروني، وما الدور اللي تقوم به الجمعية في التوعية بمخاطره؟
3: حقيقة شعار عالقون في فخ الاحتيال هو يعكس تحول مهم في طبيعة جريمة الإتجار بالأشخاص. فالسابق كان الذهن يتجه مباشرة إلى الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو ما شابه، لكن اليوم الأمم المتحدة سلطت الضوء على أحد أسرع أنماط الإتجار نموا في العالم، وهو استدراج الأشخاص عبر عمليات اغتيال إلكترونية طبعا الوهمية، ومن ثم استغلالهم في مراكز منظمة. شبكات الجريمة المنظمة يعني ما عادت أنها تعتمد على أساليب تقليدية، أصبح اليوم أنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات عن وظائف مزورة. دور جمعية ابتسام هي تعمل على نشر الثقافة ورفع مستوى الوعي من خلال المبادرات ومن خلال البرامج التوعوية وكذلك التدريب.
2: أتقدم بالشكر الجزيل لك المستشار سليمان بن محمد العجلان، الرئيس التنفيذي لجمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
3: شكرا لك أستاذ عدنان.
1: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
3: نقاش على جدة اف ام.
4: حالقون في فخ الاحتيال، الوجه الجديد للإتجار بالأشخاص هو موضوعنا اليوم في نقاش. ولا شك أن الجانب القانوني مهم في مثل هذه القضايا، وللحديث حول هذا الجانب تحديدا معنا على الهاتف الأستاذ بتال البتال، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله أستاذ بتال. بداية، من الناحية القانونية، ما المقصود بجريمة الإتجار بالأشخاص؟ وش الفرق بينها وبين بعض الجرائم أو المخالفات الأخرى التي قد يختلط فهمها على الناس؟
5: أهلا وسهلا، الله يطول عمرك سلام، الله يحييك وحي ضيوفك الكرام والمستمعين. ابتداء يسعدني المشاركة في هذه الحلقة التي تأتي الهزام مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو أخي عزام يوم تتضافر فيه جهود الدول ليسلط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم المنظمة والتي تستهدف الإنسان في حريته وكرامته وسلامته. وبالمناسبة أخي عزام، المملكة العربية السعودية الشريعة التي كرمت الإنسان مثل المنظومة تشريعية متكاملة تجرم صورة شعب الأشخاص وتكفل حماية الضحايا وتفرض.
4: أستاذ بتال، بس بعد إذنك في تقطيع في الصوت، إما أنك تكلمنا من سبيكر.

أو من سماعة أو أنك في مكان الصوت فيه أو الاتصالات فيه ضعيفة. ما زال في تقطيع في الصوت. تسمعني أستاذ بتال؟ حنرجع نتصل عليك، حنرجع نتصل عليك إن شاء الله يضبط الاتصال. فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: عالقون في فخ الاحتيال، الوجه الجديد للاتجار بالأشخاص. وللحديث حول هذا الجانب، الجانب القانوني تحديدا، معنا على الهاتف الأستاذ بتال البتال، المحامي والمستشار القانوني. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ بتال. سألتك عن الناحية القانونية، وش المقصود بجريمة الاتجار بالأشخاص؟ وش الفرق بينها وبين بعض الجرائم والمخالفات اللي قد يختلط فهمها على الناس؟
4: الله يحييك وحيي متابعك الكرام وكذلك الضيوف. ابتداء الله يحييك، أول شيء سعدنا المشاركة في هذه الحلقة، وامتدادا لما تحدثت به سابقا، هو الله يطول عمرك، أول شيء التزامن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو يوم تتضافر فيه جهود الدول ليسلط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم المنظمة التي تستهدف الإنسان في حريته وكرامته وسلامته. وبالمناسبة المملكة العربية السعودية قد أولت لهذه الجريمة اهتماما بالغا، انطلاقا من مبدأ الشريعة الإسلامية التي كرمت الإنسان من خلال منظومة تشريعية متكاملة تجرم جميع صور الاتجار بالأشخاص، وتكفل حماية الضحايا، وتفرض عقوبات رادعة على الجناح. وتزداد أهمية الحديث عن هذا، عن هذه الجريمة يعني اليوم، في ظل تطور وسائل الاستغلال وانتقالها من الصور التقليدية إلى أنماط أكثر تعقيدا. يعني الآن الصور التقليدية الأولى اللي كانوا يستغلون فيها ببساطتها وتكون محدودة، الموضوع الآن اختلف على حداثة التقنية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. الوسائل هذه اللي استغلوها يعني واللي أكثر شيوعا المجرمون كأدوات استدراج ضحاياهم بما يسمى عروض العمل الوهمية، وهو ما يعكس شعار هذا العام عالقون في فخ الاحتيال. طبعا أخوي عزام، لو دينا ابتداء هذا عندي رسائل أبغى أوصلها للمستمعين.
3: أولا
4: أن كرامة الإنسان مصونة شرعا ونظاما، ولا يجوز بأي حال استغلاله أو الاستغلال. الثاني الله يحييك، الاتجار بالأشخاص ليس مخالفة عمالية كما يفهمها البعض، وليس مجرد نزاع بين عامل وصاحب عمل، وإنما جريمة جنائية مستقلة لها أركانها وعقوباتها الخاصة. الرسالة الثالثة الله يحييك، التقنية الحديثة المخيفة أمانة في بعض الأمور التي استخدامها السلبية أصبحت وسيلة يستغلها المجرمون لاستدراج الضحايا، لكن الوسيلة هذه نفسها لا تغير من الوصف القانوني للجريمة. الأمر الرابع والرسالة الأخيرة الله يحييك، النظام السعودي لا يقتصر على معاقبة الجناح، بل يعني في نظامه بل يضع الضحية في مركز الاهتمام ويوفر لها الحماية والرعاية والمساعدة القانونية. هذه الرسالة اللي حبيت أوصلها. أما طال عمرك من حيث المقصود بجريمة الاتجار بالأشخاص والمخالفات الأخرى، اللهم لك الحمد، لقد أحسن المنظم السعودي صنعا أنه ما ترك مفهوم هذه الجريمة الاجتهاد، وإنما وضع تعريفا نظاميا

0: تحقيقا في المادة الأولى من جرائم الاتجار بالأشخاص، محدد فيها أن الجريمة تقوم على ثلاث عناصر أساسية. يعني الآن أنا حتى أن يكون أمام بما معنى الجريمة لازم يكون في ثلاث عناصر رئيسية، اللي هو الفعل، ويشمل استخدام شخص، يعني تستخدم شخص يلجاني هذا، أو تجنده أو تنقله أو تنقيله من مكان إلى مكان، أو إيواءه أو استقباله. هذا الآن في صور الفعل.
1: نعم.
0: أما الوسيلة يجب أن تكون غير مشروعة، مثل الإكراه، اللي تجيب الشخص وتكرهه، هنا وسيلتك، أو تهدده، أو الاحتيال أو الخداع أو استعمال السلطة. الآن ما دلنا في الوسيلة من عنصر الثاني من التجريم. نأتي في الثالث وهي الغاية، وهي الاستغلال نفسه، ومنها عدة صور. الصورة الأولى العمل أو الخدمة قسرة، عدوى غصب، السخرة أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو التسول، مهما حصل التسول المنظم، أو الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء البشرية. هذه الصور الله يحييك يعني ما يعني ما هي جاية على سبيل الحصر، على سبيل المثال.
1: نعم.
0: ما يخفاك أستاذ عزام أن الآن يعني صور الاستغلال بشكل مخيف متجددة ومستحدثة، لذلك النظام ما حصرها في صور معينة. أما الفرق الله يحييك بين الاتجار بالأشخاص وبعض الجرائم الأخرى، أشوف فيها لبس كثير، ومنها مثلا على سبيل المثال المخالفات العمالية. المخالفات العمالية في لبس دائما في الجانب هذا، والفرق بينها وبين الاتجار بالأشخاص، ليس كل صاحب عمل يخالف نظام العمل يعد مرتكبا لجريمة اتجار بالأشخاص.
1: نعم.
0: فمثلا صاحب العمل لما يتأخر في دفع الأجر، أو مخالفة بعض أحكام عقد العمل، أو وجود لا قدر الله نزاع بين العامل وصاحب العمل، هنا تبقى في أصلها مخالفات أو منازعات عمالية تعالج وفق نظام العمل، يعني ما تدخل في موضوع
1: الجانب الجنائي اتجار بالأشخاص.
0: نعم. أما نجي هنا شوف اللبس هنا، أما إذا اقترن ذلك بالفرار أو سلب الحرية، يعني الآن عندك بس مارست عليه الصور هذه اللي هو الوسائل هذه بالإكراه أو سلب حريته أو استغلال العامل، استغلال غير مشروع أو إرغام على العمل، إذا الوصف تغير تقرت مخالفة عمالية إلى جريمة اتجار بالأشخاص.
1: نعم.
0: بحسب طبعا ما تثبت الجهات التحقيق وإلى آخره. طبعا معليش ما بستطرد أكثر، مثال آخر وهذا فيه لبس كذلك، والمفاهيم
1: مش المثال الثاني لأنه ما وضح معنا.
0: تهريب المهاجرين. إيه نعم. هذا الله يحييك يصير في خلط كثير. تهريب المهاجرين يكون الهدف الأساسي هو إدخال الشخص إلى دولة بطريقة نظامية مقابل منفعة مالية. أما الاتجار بالأشخاص فالغاية هنا ليست النقل ذاته، وإنما استغلال الإنسان، وقد تقع الجريمة حتى دون انتقال الضحية من مكان إلى آخر أو عبورها للحدود. فالعبرة هنا ليست بالوصول، يعني بالوصول، وإنما بوجود الاستغلال. اللي أنا بأكده للمستمع الكريم أن الاتجار بالأشخاص جريمة تمس كرامة الإنسان، ولا يكفي وجود مخالفة عمالية أو انتقال غير مشروع عبر الحدود لقيامها، بل لابد من توافر أركانها النظامية وعلى رأسها الاستغلال باستخدام وسائل غير مشروعة.
1: نعم. طيب بقي معي أقل من دقيقتين، وش أبرز الصور الحديثة أستاذ بتال للإتجار بالأشخاص اللي نشوفها اليوم، خاصة مع انتشار التقنية والمنصات الرقمية وعمليات الاحتيال المرتبطة بعروض العمل المهوية؟
0: أول صور الله يحييك مثل ما قلت الآن عروض العمل الوهمية، وبمعنى أنه يجيك مثلا يقوم الجاني بنشر إعلانات توظيف أعلن برواتب مرتفعة ومزايا مغرية مثلا، ثم يطلب من الضحية السفر. هنا الضحية تتفاجأ بأن طبيعة العمل مختلفة، يحتجز مثلا وثائق أو يجبر على العمل في ظروف مختلفة عما تم اتفاق عليه. وهنا لا تكون المشكلة في عقد العمل، وإنما في الاستغلال الذي أعقب ذلك. وكذلك من الصور المنتشرة بيع التأشيرات مثلا، التي لا يعلم في الغالب المتعاملين بها مدى خطورة هذا السلوك، وأنه يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، كما أكد على ذلك رئيس هيئة حقوق الإنسان دكتور عواد العواد آنذاك في مداخلة تلفزيونية له على قناة الإخبارية.

0: كذلك من الصور مركز الاحتيال الإلكترون، وهذا من أخطر الصور الحديثة، يستدر فيه أشخاص مختلفة بوظائف تقنية أو إدارية يسحب جوازات ويجبرون على إدارة الاحتيال الإلكترون. هذه واحدة من من من من, من الصور الخطيرة جدا. كذلك الاستغلال عبر المنصات الرقمية، الاستغلال الأطفال في المحتوى الإلكتروني أو الاستغلال الجنسي على الإنترنت أو الاستغلال الأشخاص في أعمال غير مشروعة إلى آخره. كذلك الله يحييك الاستغلال في التسول الموظف، هذه أحد صوره.
1: نعم.
0: فهنا هذه الصور اللي قد تحدث في موضوع الاتجار بالأشخاص.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ بتال البتال المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: الله يطول عمرك. الله يطول عمرك.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي ومشاهدي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. في الختام تقبلوا تحيات محمد المرحبي في الإعداد، وتحياتي من التقديم عزام الخديدي، وتحيات زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش نفكر أولاً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف.

المدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، حياكم الله مع مشوار الربوع اللي بنزين فيه الطبوع من أحلى زحمة يومية وأحلى عصرية. كل اللي يبيها فقط أنكم تثبتون الموجة ومع تثبيتها واستماعكم لهذا البرنامج بيالة شاهي، واللي خاطرة صراحة واللي خاطرة أيضا بفنجال قهوة It's okay. ممكن أيضا فنجال قهوة ذهبوا واستمتعوا معايا بمشوار برنامج في الزحمة. معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام انتظرونا.

فكرات ردداتنا وتطبيقاتنا وأيضا بثنا المباشر أصدقائي اسمعوني واستمتعوا معي على طبعا منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحتي الشخصية. كل اللي عليكم أنكم تدخلون على هذه المنصة وتسمعوني من خلال التطبيق وأيضا لا تنسون عملونا فولو. صراحة أهم شيء عملونا فولو عشان نوصلكم بالذات كل جديد البرنامج في الزحمة. وأيضا الساعة الثانية رح يكون موضوعها أوريدي موجود أو أوريدي موضوح موجود على منصة إكس. ولا تنسون أصدقائي سعودي راديو بلس. طبعا بالنسبة لساعتنا الأولى مثل ما تعودنا سناكة وسناكتنا اليوم نعم المال عن المال عن الفلوس عن الدراهم يا جماعة عن الدراهم المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني. فرح نتكلم عن المال رح نتكلم عن تأثيره خاصة أن تأثيره صراحة كثير استوقفني وبنشوف إحنا كيف المفروض أن نتعامل مع المال عموما. وحتى يعني الناس انقسموا في نظرياتهم بالنسبة للمال. اللي بيقول لك أكرمكم الله يعني وسخ دنيا, واللي بيقول لك لا هذا جمال الدنيا والحياة. كل واحد بمنظوره سبحان الله, كل واحد يعني بينظر للمال من خلال قد إيش هو بيشوف هذه القيمة من خلال عيونه. فاللي حابين يشاركوني طبعا بسناكة اليوم رح تكونون من خلال الواتساب. الواتساب طبعا أصدقاء الواتسابيين رح تكونون على 800-244-2828. أما بالنسبة لساعتنا الثانية فرح نروح فيها لمقولة, ومقولتنا اليوم مقولة جميلة ومقولة رائعة أيضا للكاتب توماس كارلل. بيتكلم فيها عن في شغلة في تطوير الذات والتنمية البشرية. أنا حبيت أختم صراحة المقولات هذا الأسبوع في شغلة تخصنا إحنا كبشر. فاللي حابين أيضا يشاركوني في الساعة الثانية كل اللي عليك فقط أنك تتواصلوا معي من خلال الأرقام التالية على 6477154 كثف اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية, أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. الواتساب قلنا رقم الواتساب, ما قلنا رقم الواتساب. آفا يلا يا أمون الواتساب أصدقاء الواتسابيين الأبطال صراحة يعني دائما ساعة الواتساب شيء جدا مبهر على الواتساب. وشرف أيضا صديقنا الجديد يا جماعة شرف راشد عباسي. ويلكم يا راشد منور يا لا واليوم أبشركم كتب اسمي بس حرف الأي في النهاية هذه ما حطيتها يا راشد. You didn't put the last letter from my name AMEENA. What is the A and make it one E not double E. Oh thank you so much. يلا على 800-244-2828. أحلى وأجمل المنوعات رح نستمتع فيها كلنا سوا كلنا مع بعض ومع بمشوار برنامج في الزحمة من 4 إلى 6. فأحلى الأغاني أحلى المنوعات مع مطربينكم اللي تحبونهم واللي تفضلونهم رح إن شاء الله تسمعونهم تستمتعون معهم. الأغاني اللي تحبونها ممكن تضيفونها لي على الواتساب. اليوم خاصة معانا مناهل دحمان المستمرة أيضا اليوم الربوع, فاليوم أكيد رح تسمعون أجمل وأحلى الذكريات مخرجتنا مناهل دحمان. ننطلق يا مناهل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي، هلا مرحبا فيكم مع سناكة اليوم.
1: سناك.
0: طبعا سناكة اليوم هي عبارة عن دراسة، ودراسة اليوم ما بتتكلم عن المال. والدراسة صراحة يعني شوفوا، إلى يعني دائما إحنا بنعرف إن المال لما يكون قليل عند الشخص أو شحيح بيكون تأثيراته نفسية أكثر، ولكن دراسة اليوم بتكشف بتقول لا، إن المشكلات المادية بتجعل المخ يشيخ قبل الأوان، فديروا بالكم. ديروا بالكم يا جماعة، يعني المال، قلة المال بتجعل المخ يشيخ قبل الأوان. أنا قلت استعرض هذه السناكة عشان نشوف الحلول، إحنا لازم نوجد الحلول. كشفت دراسة جديدة أصدقائي إن المشكلات المادية بتجهد الأعصاب وبتجعل المخ يشيخ قبل الأوان. من ناحية تجهد الأعصاب، أكيد 100% كلنا بتجهد أعصابنا المال، بالذات اللي عليهم قروض أو اللي عندهم يعني كثير من الالتزامات. طبعا الدراسة هذه أصدقائي اللي أجراها فريق بحثي من كلية لندن الجامعية بتقول إن الأشخاص اللي بيعانون من مشكلات مادية أو تراجع في الدخل، في بالتحديد شوفوا يعني حتى حددوا العمر، بالذات في مقتبل العمر بتتراجع القدرات المعرفية لديهم بحلول سن 53. تتراجع القدرات المعرفية، شيء مرة كبير. طبعا في إطار الدراسة اللي نشرها طبعا نشرتها أحد الصحف العلمية اللي متخصصة في أمراض الشيخوخة، وكشفت عن صور الأشعة اللي أجريت على مجموعة من أمخاخ المشاركين في التجربة، وقالوا إن نقص المال على مدار العمر رح يأثر أصدقائي على وظائف المخ، بل أيضا رح يؤدي إلى انكماش حجمه في المرحلة السنية ما بين 69 إلى 61 إلى 71 سنة. تخيلوا نقص، يعني أجروا تجربة أوريدي، أجروا تجربة ولقوا أن نقص المال على مدار العمر، على فترات العمر الإنسان، رح يعني يأثر على وظائف المخية، ومو بس كده، رح يؤدي إلى أن مخه رح ينكمش. تخيلوا المخ حجمه رح ينكمش، بالذات المرحلة العمرية اللي ما بين 69 إلى 61 إلى 71 سنة. يعني هذه 3 سنين بتكون مفصلية ومهمة للبني آدم. طبعا الباحث جاك ويلز أصدقائي، وهو أحد المشاركين في التجربة، بيقول إن هذه الدراسة تناولت على عدة عقود للوقوف على تأثير تراكم المشكلات المادية على مدار سنوات طويلة ومدى ارتباطها بالوظائف. يعني الدراسة هذه لما أجروها أصدقائي، أجروها على مدى عقود طويلة، عقود من زمان. ليش؟ عشان يظهرون الآن بالنتائج اللي راح أذكرها. طبعا الدراسة هذه أصدقائي شملت تحليل بيانات تقريبا 2800 مواطن بريطاني من مواليد عام 1946. طبعا ايش اللي صار مع هذول المشاركين اللي حللوا بياناتهم تقريبا 2800 مواطن بريطاني؟ طبعا كان بيتم الاستفسار اصدقائي منهم عن ظروفهم الماديه لما كانوا في اعمار ما بين 26 و43 و53 سنه، او اذا كانوا بيجدون صعوبه في الوفاء بالتزاماتهم الماديه في هذه المرحله، في هذا السن. يعني جابوا مجموعه وكانوا بأعمار تقريبا 69 و71، وأجروا عليهم الدراسات عموما، شافوهم في الأعمار هذه اللي 26 و43 و53 كيف كان وضعهم المادي. النتائج عموما، النتائج أصدقائي كشفت أن انخفاض الدخل والصعوبات المادية ترتبط بتراجع قدرة العقل على معالجة البيانات. تخيلوا بيصير في تراجع في العقل عند عقل البني آدم على معالجة البيانات، أيضا تدهور الذاكرة اللغوية في سن 53 سنة، بالإضافة أيضا تبين أن الرجال هم أكثر تأثرا من المشكلات المادية مقارنة بالنساء. يعني الرجال هم اللي بيتأثرون أكثر من النساء في هذه المرحلة العمرية، سواء كان في معالجة البيانات اللي يشوفونها، كيف قدرتهم على أنهم يعالجونها، أو أن حتى في الذاكرة اللغوية عندهم، المحصلة اللغوية رح تدهور عندهم. طيب ليش؟ ليش الرجال وليش بتصير هذه الثلاث شغلات بتصير عند البني آدم اللي بيكون عنده ضائقات مالية؟ يقول لكم الرد يعني البحثون أرجعوا السبب في هذا إلى أن مواليد هاي الفترة من الرجال كانوا بينتمون إلى جيل بيعتبر الرجل هو رب الأسرة المسؤول عن إعالة جميع أفرادها. وبالفعل يعني أنا لما شفت صراحة المرحلة العمرية 1946 هذه مواليد هذا العام مواليد مرة يعني مرة حيل يعني كبار زمان، فهما كان هذه الفترة يعني الغالب والسائد عليها أن هذا الجيل الرجل هو العمود الفقري وهو المسؤول عن كافة المستلزمات، هو المسؤول عن الأسرة، هو المعيل الوحيد للأسرة، إعالة جميع أفرادها بدون يعني أي تدخلات جانبية. طبعا احدى المواقع الالكترونيه اصدقائي هيلث داي اللي بتكون مختصه في الابحاث الطبيه نقلوا عن كبيره الباحثين برافيتا باتاليا وهي استاذه الصحه السكانيه بكليه لندن الجامعيه، ذكرت مقول عقب الدراسه هذه بتقول فيها ان هذه النتائج اصدقائي بتشير الى ان دعم الاشخاص اللي بيعانون من مشكلات ماديه والحد من الفقر ممكن يساعد في منع تدهور الوظائف المعرفيه والخرف في المستقبل. شوفوا حتى الخرف ممكن خرف الزهايمر وهذه الامراض العصبيه. This is our snack for today. اوكي دن دن حلو حلو. طيب قبل نروح للأسئلة هاتوا السناكة، إيه موجودة ترى هاتوا السناكة، ابدوا حطوا لي هاتوا السناكة، العدد قليل فعشان كذا وقفت. فقد إيش انتوا بتحطون هاتوا السناكة راح نعطيكم الطيران، هذه شغلة واحدة. الشغلة الثانية، هل فعلا الرجال بتأثرون أكثر من النساء؟ هل الرجال بيتأثرون أكثر من النساء بحالة إن في التزامات كبيرة مش قادرين المادية يلتزمون فيها؟ هل بالفعل بتشوفون إن الالتزامات المادية بتأثر بالمخ، بتخلي مخنا يشيخ أكثر ولا لا؟ مو صحيح، ما يشيخ المخ بسرعة، بالعكس الإنسان بيقعد يفكر يفكر يفكر يفكر وهو بالطريقة هذه بيخلي ممكن فعلا هو بيجهد المخ أو بيجهد عقله، ولكن بيخليه إنسان يعرف كيف يدور الإنتاجية، كيف يدور المال، كيف يبحث عن فرص مالية أكثر من طبعا مثلا العمل اللي هو بيقوم فيه. هذه فكرة، هذه شيء أنا بقوله. طيب الشغلة الثانية، هم راحوا الفترة عمرية عام 1946 وهذه الفترة الزمنية كان فيها الرجل هو اللي متسيد، هو المسؤول عن الأسرة بشكل كامل. الآن في 2026 اختلفت الأجيال واختلفت الأزمنة واختلفت من الستينات الخمسينات للسبعينات الثمانينات التسعينات الألفية، اختلفت وبالذات العصر الحالي اختلف فيها مفهوم الالتزامات المالية. هل بتشوفون اللي مواليد الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات، خليني أقول إلين الثمانينات، هل هذا هو جيل صح ماشي إن السيادة المالية لازم تكون عند الرجل؟ هل الآن الأجيال الحديثة صار عندها مفهوم مغاير في مبدأ المسؤولية الزوجية والمشاركة المالية؟ بتشوفون هذا الصح إن يكون في مشاركة، في تفاهم المفترض في يكون في مشاركة ولا لا؟ صراحة لا يعني الوضع تغير، المفروض يكون في مشاركة، والمشاركة هذه تكون مسبقة، بمعنى إن قبل الزواج هم يتفقون، وممكن هذا يحل مسألة الخرف اللي بيجعل مور خرف اللي إنه بيحل مسألة الدماغ إنه بيجعل المخ يشيخ قبل الأوان. يلا ابدوا شاركوني، أنا عارفة موضوع complicated، الموضوع كثير يمكن شوي معقد في كلام كثير، بس أنا عملت مقارنة ما بين جيل الأربعينات والجيل يعني الجيلين الأجيال اللي ما بين 46 الأربعينات إلى الألفية. أنتوا أكيد حيكون لكم رأي لأنكم أنتم مريتم بمثل هذه التجارب، لكن أنا أبي الجيل الحديث أتمنى أنه يشارك. إيش رأيكم؟ عطونا الحلول والنتائج على الواتساب، ناطرتكم على الواتساب على 800-244-2828. وهاتوا السناك، لا تنسون.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
1: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
1: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

مقطع مصور الأمطار الخير والبركة شهدتها مدينة السحاب والضباب وأبهى عصر هذا اليوم. إهداء لعشاق برنامج في الزحمة من مقدمين ومعدين ومستمعين. شكرا يا سعيد القحطاني، الله عليك وعلى هالصور اللي بتعم مملكتنا الحبيبة. اوكي، نروح طبعا لسناكة اليوم. اصدقائي كانت بتتكلم عن يعني الضائقات المالية، او بتتكلم عن المال، بتتكلم انه المشكلات المادية بتجعل المخ بالشيخ قبل الاوان. تخيلوا، ديروا بالكم، يعني هو لازم، يعني يقولك لا تفكر كثير، اتركها على الله، ولكن لازم المخ يفكر، لازم العقل يعرف كيف يدبر اموره، لازم يعرف شلون التفكير. انا مع التفكير صراحة، انا مع التفكير، انك كيف تقدر انك يعني يكون في عندك دخل اضافي. بالعكس، كثرة التفكير انا بشوف انه بينمي المهارات عند الانسان. دراسة بتقول المشكلات المادية بتجعل المخ يشيخ قبل الاوان. ايش رايكم، تتفقون مع سناكة اليوم اللي سمعتوها؟

ولا لا تتفقون مع الدراسة أن فعلا المشكلات المادية بتخلي المخ يشيخ؟ وطبعا هم أجروا دراسة على مجموعة مواليد عام 1946، وقالوا أن هذه الفترة الزمنية كان الرجل هو رب الأسرة والمسؤول عن إعالة جميع أفراده، ولقوا أن فعلا هذا مواليد هذه المرحلة العمرية بيعانون فعلا، راح يكون عندهم تدهور في معالجة البيانات، ولقوا لقوا أن الفئة العمرية هذه عندهم مشاكل في معالجة البيانات وتدهور الذاكرة اللغوية بسن 53. لما وصلوا سن 53 خاصة أنهم قالوا أن الإنسان بيصير عنده مشاكل بسبب طبعا المال ما بين عمر 69 إلى عمر 71 سنة. طيب الآن أصدقائي الوضع تغير عند الجيل الحديث، أنا بشوف الوضع تغير عند الجيل الحديث، صار في جيل يحب يشارك، كل شيء عنده مشاركة، كل شيء عنده مشاركة. أنتوا شو رأيكم أول شيء؟ هل بالفعل الضاقة المادية أو المشكلات المادية بتجعل المخ يشيخ؟ المخ بيشيخ، بتشوفون نعم ولا لا؟ وقولوا لي شلون نخلي مخنا جل ما يشيخ إذا كان في مشكلات مادية، إيش الحل؟ أعطوني الحل، شلون ما يشيخ؟ وإيش رأيكم بالجيل الحديث؟ صراحة الجيل الحديث عندهم، أنا شايفة عندهم تفكير رائع من الناحية المادية، ما يشتكي قد ما يفكر ويدبر أموره. يلا ابدوا شاركوني من خلال الواتساب على 800-244-8828، ويلا بينا. أبا رح نبدأ مع راشد عباسي، شكرا يا راشد على الكلام. My sister spreads happiness on people's faces. May Allah bless you with all the happiness in the world and grant you to long life. عمر طويل إن شاء الله يا رب، عمري عمر النبي. شعير راشد عباسي، شكرا يا راشد، much gracious, thank you so much for your beautiful and heartfelt word. Your kindness truly means a lot to me. حقيقي شكرا لك يا راشد، ممنونة لك على هالكلام الطيب. نروح لي نروح لمازل غانمي، حياك الله يا مازل. اكو طيران بس انا الحين اول ما بقول ذا على طول حتبدون، بس ماكو كثير يعني، علشان كذا انا راح اخليكم لبكره، نختم الاسبوع بكره مع هاتو السناكه. انخفاض الراتب بتسبب ضغوطات امينه غير طبيعيه، ليش؟ لانه عنده التزامات اسريه كبيره. هذا احنا، طب هذه واحدة من الأشياء أنت قلتها، وأنا تكلمت مع كثير من الشباب والبنات اللي يقدمون على وظائف، الراتب مو عجبك لا تقبله، الراتب بتشوفه قليل في شهاداتك، حق شهاداتك، حق مهاراتك، بالنسبة لمهاراتك وشهاداتك لا تقبله، اطلب زيادة في الراتب. لكن كون أنك أنت بتقعد تتدمر وبتقبل الراتب اللي هم عارضين عليك وتوقع وتجي بعد كده تقعد تتدمر، لا، أنت اللي مسؤول مش الموارد البشرية. لا تقبل إذا شايف السلري مو مناسب لإمكانياتك، مهاراتك، شهاداتك، خبراتك، الإكسبيرينس اللي عندك، لا تقبل الراتب القليل. أكيد أمينة، لأن المشاركة المالية بتكون الحياة جميلة بالمشاركة عموما، وجهة نظر، مو كثير ترى يقبلون المشاركة. أوكي بالنسبة لي مهيب محمد، حياك الله يا مهيب. المال عصب هذه الحياة أمينة، والشريان هتاجي بالنسبة لي، وأنا أشهد. يقول السعادة، اللي يقول إن المال ما يجلب السعادة، أنا أقول ليش يا أخي؟ صحيح إن المال لساعات ممكن ما يجلب لك السعادة، لكن بيشري راحة البال. يعني مثل لو حصل لك أو أحد أحبابك مرض أو صار في مصيبة لا سمح الله، المال موجود تستطيع إنك تعالج أي في أي مستشفى أو عنده. أضيف عليها يا مهيب، مو بس أي مستشفى، يقدر تسافر برا، أفضل دكتور تقدر تجيب له كونسلت ممكن تجيب له، أو أي دولة يعني تنام وأنت مرتاح البال. نعم أنا مع مبدأ السيادة المالية للرجل، لأن الرجل أكثر حاجة للمال من المرأة. أبا قوية ذي يا مهيب، أنت مع السيادة المالية للرجل؟ يعني أنت مو مع المشاركة الأسرية المادية يعني في الأسرة؟ يلا شوفوا، هذا يقول لك واحد، يقول لكم أنا مع السيادة المالية للرجل، لأن أغلب أهداف الرجل تتطلب المال وكذلك المرأة. طب خلها تشارك، حطوا رولز، حطوا من البداية معايير لهذه المشاركة وحدود، أنا بشوف كده يعني. أبا طيب
راح اطلع فاصل سريع اصدقائي، بعد الفاصل اكيد راح نرجع نستكمل مع سناكة اليوم ومع رأيكم. راح نستكمل مع طبعا سناكة اليوم اللي بتتكلم عن ان المشكلة المادية بتجعل المخ يشيخ قبل الاوان. هل بالفعل ان المخ بيشيخ قبل الاوان؟ اللي عندهم صراحة مشكلات مادية بتشوفون فعلا كثير قالوها، هم طبعا ذكروها منها الخرف، من الاشياء بتصيب الانسان اللي عنده مشكلات مادية في عمر 69 70 71. فايش رايكم انتم؟ والله لا شايفه ماكو، يعني شايفه هالاعمار بالعكس ما شاء الله تبارك الرحمن، الا ذاكرته احسن من ذاكرتنا احسن من ذاكرتنا احنا. فانتم ايش رايكم اصدقائي؟ ويقولوا لي اعطوني حلول. الجيل الحديث طبعا هذه دراسه اجروها على جيل 1946، فالجيل اللي كان فيه الرجل متسيد ماديا، كل مسؤوليات الاسره على عاتقه، هل انتم مع هذه السياده للرجل في من الناحيه الماديه، او المفروض مثل الجيل الحديث الان يكون لا في مشاركه ماليه علشان تقل الضغوطات اساسا الماليه على الاسره؟ انتم مع السياده للرجل انها تكون في سياده ماليه ولا لا؟ يلا انتم شاركونا على الواتساب على 8002 4 4 2 8 2 8.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

حيا الله أصدقاء الواتسابيين، صراحة مشاركات قيمة قيمة جدا جدا جدا، مقيمات واتساب قاعدين يكتبون كلام كثير. أنا بعتبر عين العقل، ولكن هذه المشكلة موجودة. المشكلات المادية بتجعل المخ يشيخ قبل الأوان. إحنا دائما بيقولون الحالة النفسية بتأثر على الرجل، بتأثر على المرأة، بيحدث الانفصال في حال عدم التوافق بسبب المال. حالة نفسية، دائما هم بيركزون على الحالة النفسية ولكن ما ركزوا على المخ. الدراسة الحديثة بتقول مخ، لأن لهم سنين قاعدين يدرسون تأثير المشكلات المادية على البني آدم أو على البشر، فلقوا أنها بتأثر على المخ. المخ بيشيخ، تخيلوا المخ بيشيخ سريع في عمر المفترض أنه ما يشيخ فيه المخ. يلا ابدوا أنتوا شاركوني أصدقائي على 800-242-88. نروح لأهل سيهات، ويلكم يا نوال في زحمة درب التبانة. أحلى تحية مسائية لأغلى أيقونة اللي هو أنا طبعا أمونة، وأحلى السمعة سمعة سمعة سمعة. وهذا وين مخنا يشيخ مع هالكلام يا معودة؟ لا أنا ولا مناهل، مخنا ما رح لن وكلا وفلا لن يا شيخ. تحية أحلى مسائية، أحلى تحية مسائية لأغلى أيقونة في درب التبانة أمونة المزيونة، والله ما نشهد. وأحلى أنامل ذهبية ورقيقة، مناهل أحلى أنامل أنت ورقية رقيقة في اختيار الإخراج الجميل. مناهل ونشهد مناهل فعلا، حتى أنا يعني تعدل مزاجي. تقول لنوال يمكن قديما كانت الحياة صعبة جدا، لكن المال كان فيه بركة ويكفي 4 عوائل في البيت الواحد بسبب القناعة والرضا. شفت تقول الراتب كان يكفي ممكن 4 عوائل بسبب شنو؟ بسبب القناعة والرضا، إن كان زمان في قناعة ورضا. وباي ذا واي ترى دراسة يا نوال سووها على يعني على مجموعة من الناس عام 1949، ترى 46 في الأربعينات، من مواليد الأربعينات، مو مواليد يعني مثلا خليني أقول الستينات أو الخمسينات. بينما الآن ممكن يعاني الرجل وحتى المرأة إذا كانت هي المسؤولة في إدارة المنزل، فتشعر بالقلق وربما تكبر قبل أوانها، بينما الرجل يستطيع الخروج والبحث عن مصادر المال ولا يقف مكانه. وين بحظه؟ هذه وجهة نظري أمونة، وإن شاء الله أكون أصبت فيها. تحية عطرة لك، شكرا لك. طيب المرأة تشعر بالقلق، أنا معاكي تشعر بالقلق، ربما تكبر قبل أوانها ممكن، خاصة إذا بدأ عيالها يكبرون يبيلهم زواج وتطلبات وما إلى آخره. الرجل ما يقف مكانه، أنا معاكي، أنا في هذا البارت أنا معاكي، الرجل المفترض لا يقف مكانه أبدا، نقطة. شكرا هشام من جزان، مساك الله بالخير يا هشام، مساء الورد. زمان كانت هشام قال كلام أيضا جدا جميل. هشام يقول إن زمان كانت الأطماع والطموحات والمقارنات مع الآخرين قليلة جدا. يقول في زمان كانت مرة قليلة الأطماع والطموحات والمقارنات، فكان قليل من المال يكفي ويزيد أيضا. وحديثا مع الترندات والمقارنات وزيادة زخارف الدنيا، جعلت كثير المال لا يكفي أبدا أبدا أبدا. وفي نهاية القول الرضا لمن يرضى. الله عليك الله عليك يا هشام، دائما مبدع، والله العظيم دائما مبدع، موتش غراسياس. أبو رهف حياك الله يا أبو رهف، يقول المفروض أن السيادة تكون للرجل ماليا، أنا بتكلم ماليا، ولكن هذا لا يمنع المشاركة مع شركة الحياة. يعني ممكن هي تشارك بجزء من راتبها يا أبو رهف، نتفق على كذا أوكي. أما بالنسبة للخرف هو يجي لنا، بس أما النساء ما شاء الله ما يجيهم لأن هم المسؤول، كان يجيهم أيام زمان، لأن الرجل هما قالوا في الدراسة هو كان المتسيد، متسيد الوضع المادي، هو اللي كان بيقع على عاتقه جميع المسؤوليات. فعلشان كذا كان شافوا في الدراسة أن الرجال أصيبوا بكثير من الشغلات، مو بس يعني وظائف المخ أدى إلى انكماش حجمه في المرحلة السنية من 69 إلى 61. الرجل شفتوا مخه، وظائف المخ عنده أدى إلى انكماش، مخه صغر، انكمش وخر الرجل خلوهم فأنا أشوف المشكلة

عموما ابو ايناف حياك الله يا ابو ايناف. اوكي نروح لخالد خرجاوي. انا مخصص شهريا مبلغ 500 ريال لي ولعائلتي واستفيد منه قبل نزول الراتب وفي حدود المعقول امينه، حتى ان بعض بناتي اطلب لهم في الشهر شيء يخصهم المستلزمات سواء دراسيه او ملبوسات، وفي بعض الرجال من يصرف في ماله ويمكن يحرم اهله من راتبه بحجه الالتزامات الماليه. شكرا يا خالد خرجاوي، انت كاتب يعني مواضيع، حطيت مواضيع في موضوع واحد. إنزين الحرص الزائد اللي ممكن يحرم أهله من راتبه بحجة الالتزامات المادية. شوفوا هذه لازم يقعد فيها اثنين صراحة، الشركاء اثنينهم لازم يقعدون سواء المرأة تعمل أو لا تعمل. أنا معاك تاخذ جزء، تحط جزء، تكون إنك لما يكون عندك إدارة مالية، لما تكون عندك يكون عندك ذكاء مالي وعندك إدارة مالية، أنت هنا راح تنجح. إيش مكان راتبك راح تنجح في الإدارة، في إدارة مالك، أو حتى هي لو كانت يعني بتشاركك بكرم وسخاء، تعطيك جزء من راتبها وتقول يلا خلينا حياتنا مركبنا يمشي، حياتنا تمشي. الإدارة والذكاء المالي الجيد يخلي الحياة أكثر سلاسة، والقناعة والرضا، الكلمتين هذه اللي كتبتوها واللي كتبتوها أيضا، عدم المقارنات، عدم المقارنات يا جماعة. نزول الراتب حدود فعلا لما أنت الدراسة هذه مطلوبة. أنا أشوفها، شكرا لك. ما كملنا أما بالنسبة للخرف ما يجي للنساء، يجينا بس إحنا الرجال، لأن قلت لك الرجال هم المسؤولين، هم دائما اللي شايلين على أعتاق أكتافهم كل شيء، كل شيء هم شايلينه. فعشان كذا يعني يعني بيصير يعني في حمولة كبيرة عليهم. طيب أنا الواتساب بيطلع وينزل، البعضها راحت. طيب مساء الخير عليك، أهلا يا الجارحة، إزيك عاملي؟ تجربة نقص المال ده مش عندنا إحنا، معانا زي مش معانا إحنا جيل الأبطال اللي شايل كل الالتزامات، وفكرة تقسيم الالتزامات المادية بين شركاء الحياة مش صح. شوفوا يقول، شفتوا هذا زي اللي قبل شوي يقول لا مو صح مو صح، هو المسؤول أولا وأخيرا. ميرسي خالص، مش عاوزة تشارك، خلاص شيل أنت بوحدك كل حاجة. مع يعني لو تخليها تشارك بجزء، أنا ما قلت حتى بكل راتبها، إذا بتخليها بجزء بسيط شكرا، أو أتليست خليها إيه تشيل التزاماتها مسؤولياتها إيه الجارحي، تخفف شوية عنك. والحياة مشاركة، الحياة جمالها بالمشاركة، جمالها أنك لما توصل عمر معين، لما تكبر وتوصل العمر اللي هم كتبوا 69 سنة إلى 71 سنة، تكونون تستذكرون كل حاجة، تكون أنت أوريدي خلاص يعني أصلا توصل أعتقد 50-60 سنة أنت أوريدي حتزوج أو لأبنائك، فتوصلون للمرحلة أنتم مرتاحين وأبنائكم أيضا مرتاحين. طيب غازي شولان حياك الله، أنا أحب أنفق على أولادي ولا أبالي، وآخر الشهر يصفالي 2000 ريال. أخوك غازي شولان من جازان، حياك الله والحمد لله. يقول أنا أحب أصرف على أولادي ولا أبالي، والله شعار حلو، شعار حلو يا غازي، أصرف على أولادي ولا أبالي. نعم كفو عليك، طالما أنه يعني يصفالك هذا الرقم النمبر بنهاية الشهر، حلو حلو، حطه في محفظة، حطه على جنب، شيله وقت عوزة، وقت أنك يعني ممكن تستخدمه، هذه شغلة حلوة. أغنية نفسي أقول لها لأليسا، إهداء لحنين من فهد، أتمنى مشاركة الاستماع لأنها تسمعكم الآن. أغنية اسمها، معنا تونا المشغلين، إحنا شغلنا إليسا، نشغلها الساعة الثانية وخلها تسمعونا. فهد انت وحنين اسمعونا الساعة الثانية، نشغل لكم أقول له اسمها، أقول له يعني ما شاء الله أليسا تخصص مناهل صراحة، هي تخصص المناهل، لكن ابشر ابشر حاضر. طيب بالنسبة للمشاركة المادية في مجتمعي أغلبها غير مقبولة من قبل الأسرة، أما بالنسبة لي أنا شيء جميل. أظن أكثر شيء يجعل المخ يشيخ عند الكثير من الرجال هو حرمانهم كثير من الأشياء اللي تغذيهم أثناء كبر سنهم، أي إذا حرموا المال في فترة شبابهم فهم يفتقرون إلى عناصر قوتهم أثناء مشيبهم. الله عليك يا مهيب، كلام مرة كبير والله، كلام كليم، أتفق معك. ممكن عند، شوفوا عند الرجال وهم قالوا الفترة هذه كان الرجل هو المتسيد ماديا، هو اللي بيصرف، مسؤولية البيت كلها على عاتقه فعلا، يمكن لأن هم بيكبرون يشيخون وهم كانوا في فترة شبابهم كانوا بيفتقدون إلى عناصر

قوتهم كانوا بيفتقدون ان كل شيء هم ما بيغضون انفسهم مثلا باللبس بالرفاهيه بالسفر باشياء نفسهم يسوونها لكن حرموا نفسهم الى وصلوا لهذا العمر. ففعلا ممكن هذا واحده من الاشياء من المسببات. والله عفي عليك عفي عليك ابوي. اي والله دشينا على الساعه الثانيه الجارحي. شكرا لك فاصل ورح نرجع نواصل.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. يا هلا ومرحبا فيكم اصدقائي بمشوار برنامج في الزحمة في ساعتنا الثانية. في ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لمقولة اليوم، وأي مقولة طبعا إحنا بنعرف أصدقائي

السابقة. أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم هي للكاتب توماس كارليل. الكاتب توماس الإنجليزي توماس بيقول إن لا يبنى أو لا يبني الثقة بالنفس واحترامها مثل الإنجازات. إيش رأيكم؟ تتفقون مع توماس ولا تختلفون معه؟ هل بالفعل ما يبني ثقتنا بأنفسنا واحترامنا لذواتنا مثل الإنجازات اللي إحنا فقط الإنجازات اللي إحنا بننجزها في حياتنا؟ هي اللي بتبني ثقتنا في نفسنا، بتخلي ثقتنا في نفسنا عالية، احترامنا وتقييمنا واستحقاقنا جدا لذواتنا عالية، لأن احنا قاعدين نشوف ان احنا قاعدين نبني وقاعدين نسوي أشياء يمكن غيرنا ما يقدر يسويها، انجازات رائعة، انجازات احنا بنجي يمكن حتى بعد فترة زمنية بنقول الله الله إيش هالإبداعات اللي وإيش الإنجازات والانتصارات والأهداف والطموحات اللي أنا قاعد أحلق فيها واللي أنا قاعد أبنيها. فعلاً هذا اللي بتبني الثقة بالنفس، ثقة الإنسان بنفسه. تتفقون مع توماس صحيح؟ ولا لا مو صحيح؟ مو صحيح الإنجازات هي اللي بتبني ثقة الإنسان بنفسه، في أمور ثانية كثير. الصدق، الصدق بيبني الثقة الإنسان بنفسه واحترامه له. المبادئ، المبادئ اللي الإنسان بيتمسك فيها هذه بتبني الثقة في ثقة الإنسان في نفسه. الأمانة، طريقة التعامل مع الآخرين، احترام الذات هذه اللي بتبني الثقة واحترام النفس. إيش رأيكم أنتم؟ تتفقون مع توماس ولا تختلفون معه؟ يلا بدو شاركوني وسمعوني أصواتكم ومشاركاتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خط هاتف جدة على 012 والكم من خلال الواتساب على 800-244-2828، والموضوع مطروح بين إيدينكم أصدقائي على منصة إكس. اسمعوني من خلال هذه المنصة بكثفوا الاستماع، وشاركوني أيضا بالمقولة بالتصويت وبأرائكم على @جدة_راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية.

0: طيب على بال ما تجهز الاتصالات خلينا نروح ل في في في مشاركات. تقول أنا مع المقولة، أو بيقول أنا مازن أنا مع المقولة أمينة، لأن الإنجازات هي تحلق فينا، تحلق بالثقة في النفس، ودائما تكون بوابة للثقة الأولى وفي عبور ثاني، لكن الإنجازات هي الأول والأهم. جميل، حلو. الإنجازات اللي الإنسان والانتصارات والأهداف اللي بيحققها مازن ممكن إيه نعم تخلي الثقة في نفسك جدا عالية على أنك قادر على أنك تحقق كثير من الطموحات، وأن أي شيء بيواجهك في الحياة أنت بتكون واثق أنك فعلا أنا أقدر. I can do it. طيب بالوقت اللي مازن بيتفق عندنا الجارح بيختلف. الجارحي عفوا، الجارحي يقول والله اختلف. انا اعرف ناس ولا موهبه ولا اي انجاز في حياته وعندهم ثقه غير طبيعيه. عرفتهم يا معود، عرفتهم يا الجارحي، هذول ربي رازقهم ثقه عمياء. بعد شلون يثقون انا ما ادري. والله العظيم فعلا في ناس يعني تقول والله العظيم لو عندي 1% من ثقتهم كان انا في عالم اخر. انا اتفق معك، شيء عجيب. يعني الثقه معناتها حسب كلامك هذه هبه ربانيه. امتنان باسم، يلا ناخذ المبدع باسم. باسم شلونك؟
1: ألو.
0: يا هلا مرحبا، حياك الله يا باسم، منور.
1: الله يحفظك، وهذا نور كنت زميلك.
0: يا هلا مرحبا في مناهل. باسم يلا اكو قصيده حلوه.
1: مو قصيده يعني تضبيطه جديده.
0: كذا تعلي ثقتنا في نفسنا اكثر، صح؟
1: نعم.
0: يلا
1: اسمع. يلا. مرحب يا شاقيلي، لا تتصل، أنا في الزحمة مع أمينة ومناهل والشوق في مشاركتهم.

0: عبتكم.
1: ايه يستاهل يقول لك يا شقيني، ما هو حوله معانا بالبرنامج اكثر من كده، مفيش تظبيط.
2: أيوة.
1: عشت يا باسم، عشت يا باسم، عاش باسم، والله كفو عليك صراحه. هذا تحفيز وتشجيع كبير ترى، والله العظيم.
2: تسلم. وجبت من كنت ألف وأنا لما أغنية مرحب يا وحشني. حولت مرحب يا شاقيني.
1: مرحب يا شاقيني، الله عليك.
2: لا مبدأ. تتصل.
1: مرحب يا شاقيني. لا تتصل، أنا بالبرنامج مع مينا ومناهل، أحلى من كذا.
2: أيوة.
1: طيب وش رأيك
2: في مشاركتها؟
1: أي إيش رأيك بتوماس لما قال إن أكثر شيء بيعزز إنسان ثقته، اللي بيبني ثقته بنفسه أكثر شيء هي الإنجاز، هو الإنجاز صحيح؟
2: لا أنا ضده.
1: ليش؟
2: المبادئ هي اللي تعزز الإنجاز. يجي بعد المبادئ. الإنجاز كيف يجي؟ لو واحد كذاب بينجز ما حينجز، لكن لما يكون مبدأ الصدق، مبدأ الأمانة، ينجز.
1: اوكي المبادئ. طيب ما انت قلت الابداع، الابداع هذا يخلي انت دائما تتكلم عن الابداع يا باسم، يعني المفروض الابداع هو نفسه الانجاز، يخلي الانسان فعلا تقطب نفسه عاليه.
2: ماشي، بس الابداع متكون من مبادئ، يعني زي ما الساعه الاولى ترى انت جبتي مدخل من هذا الشيء.
1: شلون يعني لا ما عرفت شلون.
2: أنا أقول لك الحين، أنت اللي ما يستخ في زمن 46 ما يشغلوا رأسهم، لأنه التعليم أساساً قليل جداً أيامها.
1: التعليم كان أقل. أوكي.
2: أقل بكثير. فكيف يتعلم أشياء؟ يتعلم من الحياة اللي هو عايشها.
1: وجهتنا.
2: حتى المبادئ مبادئ قليلة.
1: المبادئ كانت مختلفة.
2: أيوة.
1: كانت طيب
2: الأمانة كانت أهم.
1: أيوة الجارحي يقول لك أيوة يا باسم أنت مبدع وعندك ثقة عالية.
2: تسلم يا جارحي.
1: أيوة عود، أنا عارفة هو كتب لك ليه كذا يا باسم، أنا عارفة، عارفة الحركات هذه.
2: اسمع
1: قول.
2: وأوصل للجارحي أقول جرحك في الغالي يزيد.
1: الله.
2: بجرحك في الغالي يزيد لاهتمامك فيه. يلا
1: شفت، يلا شفت، انا عارفه هو كاتب لك كذا عشان تقول في خطره، تقول في حاجه كذا تدلع.
2: هذه لوحه.
1: عموما عموما شكرا لك يا باسم، يومك جميل ان شاء الله. مشكور، شكرا انك شاركتنا. اخويا يا باسم، يلا ناخذ من نوال. نوال حياك الله من سهاد. حياك الله يا نوال، شلونك؟
3: هلا أمولة.
1: يا هلا ومرحبا، شو اخبارك يا نوال؟
3: غالية استخبار
1: بعد قلبي
3: يكون الدب التبانة.
1: الله الله، صراحة حلو عجبتني مرة حيل. ايش اخبارك يا نوال؟
3: الحمد لله أمولة. عندي بيتين شعر حق مناهل. المرة الجاية انتينا
1: تستاهل يا حبيبتي، لو كل مرة بعد مناهل أنا معاك يا حبيبتي. نبدأ يلا، سمعينا وشجينا.
3: يلا إن شاء الله. لك فؤادي يسقي قلبك بالحنان،
1: الله.
3: لك كلامي، لك هدية يا عيوني،
1: الله.
3: لك في وجداني يا غالي كل مكان، يا مناهل تسكني قلبي وشفوني. أيوة
1: عاشت نوال وعاشت مناهل، يستاهلون يستاهلون العلوين. والله ونشد يا نوال،
3: وتستاهل. وش فايدة مناهل؟
1: عيونها شايفتها تضحك يا معودة، مستانسة طارت.
3: تستاهل
1: والله، تستاهل.
3: إنسانة مبدعة
1: فعلا
3: مبدعة.
1: تستاهل
3: ما شاء الله، كلهم مخرجينكم، بس مناهل لها بسمة خاصة.
1: فعلا تستاهل، جندي خفي صراحة بالبرنامج.
3: مناهل والخطيب، مناهل والخطيب
1: تستاهل. نعم،
3: بس ما
1: استاذ الأستاذ طلال الخطيب فعلا، ومناهل تستاهل. وما ننسى صراحة، معليش ما ننسى بعد معتز بخش.
3: كلهم معتز.
1: أنا بالنسبة لي هذولا ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا نوال ابدي.
3: ابدي
1: مع توماس ولا لا؟
3: نسيت وش ابدي أنا، وش أقول.
1: أنت مع توماس إن الثقة تبنى بالإنجازات؟ تبنى الثقة بالإنجازات صحيح؟
3: لا لا لا لا، ماني معاه، يعني ما أنجزت، ما عندي ثقة في نفسي.
1: بي
3: لا مستحيل يا أمو.
1: شلون أنا مستحيل؟
3: دوم أنا أثق في نفسي، الثقة هي اللي تجيب الإنجاز بنتي.
1: الثقة هي اللي تجيب الإنجاز.
3: إيه؟
1: طيب الإنسان يكتشف قدراته بإنجازاته.
3: لا أنا عندي قدرات، هذه القدرات بطلعها بإنجاز.
1: طيب
3: لأن الإنجاز بيجي يا أمينة لما أنا عندي قدرة أقدر أسوي هذا الشيء.
1: أوكي بس
3: يعني أحيانا عندي قدرة وعندي قدرة بس ما أنجز، وش رايش؟
1: ممكن الظروف تكون مو مساعدتك. طب خليني أقولها لك بطريقة ثانية بما أني أنا راح أخالفك. ممكن ساعات في مهمة تكون عندك بتقولين صعبة كبيرة، المهمة مرة صعبة ما أدري أنا كيف حنجزها، ممكن أنجزها يعني بطريقة أوكي نوع ما جيدة، تلاقيني كنتي أنجزتيها واكتشفتي نفسك وصرتي فخورة بنفسك إنها كان يمكن ما حد قدر يسوي الشغلة هذه إلا أنت من صعوبتها، فتكتشفين هنا قدراتك ومهاراتك وثقتك بنفسك يعني بتصير أكبر وأكبر.
3: بس ما أقول إن أنا لما أنجز أثق في نفسي،
1: ما أثق ما في نفسي، مو صحيح.
3: لا أثق في نفسي وثقتي في نفسي هي اللي بتحقق
1: تبني ثقتك، تبني ثقتك زيادة في نفسك.
3: لا مو معناته أنا أوكي. الحمد لله واثقة بنفسي كثيرا يا أمينة
1: ما شاء الله. طيب يعني شو اللي يبني أجل الثقة بالإنسان؟ هو بناء يعني هو من نفسه يبني ثقته بنفسه؟
3: أي الإنسان هو من نفسه يبني ثقته لما
1: التربية ممكن
3: شخصيته والتربية إياه بمساعدة الأم والأب يعني ويبتدي يعني شوفه هو صغير بعدين يكبر يحقق لنفس الشيء فيحس أنه واثق. شوفي أمينة أنتين الآن لما عندك طفل صغير ولما يقولش أنا ما أعرف تقولي لا تعرف تقدر تقدر شوفي هني تتعزز الثقة في نفسه
1: تتعزز صحيح.
3: لكن لو يقولش أنا ماما أنا ما أعرف تعال أنا أسوي عنك وين
1: الثقة صح. أنا هذا أتفق معك فيها، هنا نبني الثقة. أنا معك السلوك التربية هي بتبني ثقة بالذات من عمر صغير تلاقينا ما شاء الله يعني عارفة ذكرتيني نوال ساعات نلاقي واحد عمره 10 سنين أو 9 سنين هو شايل البيت مقاضي ورايح ويسوي
3: ما شاء الله.
1: ونقول ما شاء الله رجال هذا معنا صغير بالعمر، ليش؟ لأن التربية
3: التربية
1: صراحة.
3: قبل ذكرتيني بحاجة أمون، قبل يمكن شهر شهرين كنت أنا داخل محل زين فقعد دخل طفل عمره يمكن 8 سنوات قال للبايع لو سمحت أبغى الشيء الفلاني. أنا استوقفني هذا الولد وقفت أطالع فيه بو 8 سنوات وطالع فيه يقول له لو سمحت عطني هذا الشيء. تخيل يا أمينة لما ندرت وشد دققت في الولد طلع ولد أختي
1: ما شاء الله يعني من العيلة نفسها والنعم إذا الخالة كذا ما شاء الله
3: ولد أختي
1: ما شاء الله تبارك
3: قاعدة طالع فيه أقول ما شاء الله
1: للياه
3: قاعد يقول لو سمع
1: حسيت
3: دخلت وايد يعني رحت حضنت لأشعوريا قدام الناس
1: يا حبيبتي الله يخلي لكم إن شاء الله يا رب.
3: تسلمين حبيبتي
1: شكرا لك
3: يا نوال
1: تسلمين
3: العفو تحياتي للجميع إن شاء الله
1: تسلمين شكرا لك. قبل لا أطلع الفاصل خالد يلا ناخذ خالد بونسوار يا خالد شلونك؟
0: مساء الخير أمينة
1: يا هلا مرحبا حيا الله أهل الخارج شخبارك؟
0: الله يحييك يسعد مساك
1: مساك أسعد مع توماس ولا تختلف معاه مثل باسم؟
0: لا والله أختلف معه كاتب أمينة
1: حتى أنت تختلف إينا. ليش يا خالد؟
0: إينا. لأن الثقة بالنفس تبنى وتتطور مع مرور الوقت أخت أمينة وطبعا الثقة ليست موهبة فطرية هي تعتمد على التجربة والعمل وفيها طيب. خطوات البناء الثقة بالنفس في خطوات اللي الوفاء بالعهود وتقبل الأخطاء والتركيز الإيجابي.
1: طيب خالد أنا عجبتني كلمة الزمن شوف عجبتني كلمة الزمن هي كفيلة أنها تبني ثقة الإنسان وعجبني أنت اللي الحين قاعد تقوله أن في أشياء المفروض الإنسان يتبعها علشان هو يبني ثقته بنفسه.
0: تمام
1: طيب الإنجازات هذه ما تزيد ما تبني الثقة؟
0: هذه مهارة يا أخت أمينة مش ثقة هذه مهارة مو هي هبة بل هي مهارة مثل أي مهارة تأتي بالتدرج ولا تروح للأبد أخت أمينة اللي ثقة بالنفس.
1: أوكي بس الإنجازات اللي الإنسان بيقعد يسويها واحد عمل مشروع ضخم إنسان ماسك منصب معين بسبب إنجازاته الكبيرة هذه الإنجازات ما تبني
0: أنا معك بس لازم في كيف يتقبل في أخطاء وفيها تركيز إيجابي عشان لما أنا أتقبل الأخطاء وفيها تركيز إيجابي وأوفي صدقيني راح تكون ثقتي بنفسي أكبر وأكبر.
1: ممكن هذا جزء أنا بعتبره. طيب عموما شكرا حاب تضيف شيء يا خالد؟
0: الله يخليك يا مشاكل لك
1: شكرا لك
0: السلام عليكم.
1: طيب انا حاعطيكم مثل كذا سريع، انا عارفه لاني بديتها ووصفتها لكم فانتم قاعدين رحتوا على اكثر اختلف، انا راح اروح على اتفق لانكم تروحين اختلف. يقول الكاتب توماس كارل: لا يبنى الثقه بالنفس واحترامها مثل الانجاز. اثنين في منصب، اثنين ماسكين كراسي، واحد بنشوفه بنقول ما شاء الله تبارك الرحمن مالي مكانه، قعدته في الكرسي هذه هذا مثل مو مثل المدراء الثاني اللي كانوا يجون قاعد حتى نظرته نظرة صقر. واحد ثاني ماسك منصب لكن صراحة مو مالي مكانه، ليش؟ فكروا فيها، أعتقد الإنجازات لها دور كبير. شاركوني تتفقون مع توماس أو تختلفون معاه على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. أصدقائي الواتساب، يلا الواتسابيين بدو شاركوني بكلمة مشاركة أو بأرائكم على 800-2442-8.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل

0: المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: ابو رهف حيك الله يا ابو رهف.

0: بأبو رحف. بالنسبة يعني تعليقك على الواتساب بخصوص المقولة يقول أعتبرها غير صحيحة، كثير من الناس وصلوا إلى العالمية وكانت نهايتهم حط مجموعة من شغلتين يعني اعتذر عن ذكرها، يقول أعتقد الثقة بتزرع في الشخص من الصغر. طيب بالنسبة للكلام اللي أنت كتبته، هذول اللي بيمرون بالشغلتين أو بيتخذون هذه الشغلتين، هذول جاهم وصلوا للعالمية، وصلوا للإنجاز الكبير اللي وصلهم للعالمية، كان ضربة حظ، كان مفاجأة وكان ضربة حظ، وكان يعني وراهم تبني كبير وصلهم لبوابات العالمية. فأعتقد كانت هذه نهايتهم مثل ما حضرتك ذكرت. ولكن في ناس كثير وصلوا للعالمية وما شاء الله الإنتاج والإنجاز والإبداع مستمر وما زال مستمر وفي أوجه، هذول ما كان ضربة حظ، هذول كان تدرج وكان فعلا إنجازات صغيرة، والإنجازات الصغيرة صارت أكبر وأكبر إلى أن وصلوا إلى أن اسمهم خلد أو اسمهم ذكر في موسوعات كبيرة، على سبيل المثال موسوعة جينيس، وما زالت نظرياتهم وأبحاثهم وإنجازاتهم إلى يومك هذا يا أبو رهف. لكن اللي يتخذ الطريق الآخر، هذا كان بالنسبة له صدمة، شوكينج، جاته زي الصدمة إنه وصل فتحت له بوابات العالمية وهو أصلا مش مستعد لها نفسيا. يعني عموما شكرا لك. الكاتب توماس كارل بيقول لا يبني الثقة بالنفس واحترامها مثل الإنجاز. هل بالفعل الإنجازات والانتصارات وتحقيق الأهداف الكبيرة بتبني ثقة الإنسان بنفسه؟ تبنيها ولا ما تبنيها يا جماعة؟ شاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. أنا قاعدة الكل إلين الآن قاعد لا، الإنجازات ما تبني ثقة الإنسان بنفسه، أشياء ثانية ممكن تبنيها. نرجع الاتصالات. ألو ألو ألو
1: هلا.
0: يا هلا، يا مساء الخير، من معاي؟
1: محمود معك.
0: أهلا يا محمود، كيفك، شو أخبارك يا محمود؟ ازيك؟
1: خير الحمد لله،
0: حياك الله. ايش رايك بمقوله توماس كارل، فعلا الانجازات تبني الثقه ولا لا؟
1: اكيد طبعا 100%
0: 100% تبني الثقه. كيف تبني الثقه يا محمود؟
1: شوفي، مبدئيا المبادئ والاخلاق والقيم بتدينا احترام لنفسنا،
0: اوكي،
1: وبتعكس هويتنا قدام نفسنا وقدام المجتمع او محيطنا،
0: اوكي،
1: وقد تكون جزء من الثقه بالنفس. ولكن ما يعزز الثقه، يمكن اتفق مع الكاتب، الانجازات. يعني خلينا ندي مثال بسيط ممكن يكون بعيد شويه بس يوضح المعنى.
0: اوكي،
1: لو احنا الاثنين مثلا رايحين لاختبار قياده مثلا، فاحنا الاثنين قبل ما نتدرب او نختبر عندنا احترام للطريق، وعندنا ان احنا مش هنكسر الاشاره ونلتزم بالسرعه وكده، فدي يسيها على ان دي المبادئ ودي القيم ودي الاخلاق اللي بنمشي بيها. ولكن ممكن انت نجحت في الاختبار وانجزتي، انا ما حالفتش الحظ وما قدرتش، فبالتالي هنا نوعا ما انا ثقتي بتهتز ان انا ناقصني حاجه، انا مش مؤهل كده. اما بالنسبه لك انت مقارنه بيا، لا، عندي قيمه مضافه عني انا
0: طبعاً. طيب. الخبرات اللي الإنسان بيأخذها في الحياة، يعني مثلاً خلينا نقول وإنجازاته وانتصاراته وتحقيق الأهداف، هي بتعزز ثقته في نفسه. في كثير الأغلبية ترى قالوا لا، أنت الوحيد اللي اتفقت مع توماس كارل.
1: أنا أتفق لأن
0: التربية، التربية وينها؟ ترى ممكن يكون عنده إنجازات بس داخلياً هو هش.
1: مع هنا الثقة أنت بتسقطيها على أي شيء بالضبط؟ هل الهشاشة النفسية، هل الذكاء الاجتماعي، هل الثقة؟ ولكن هي الثقة في العموم طبعا اتفق مع الكاتب 100%، لان
0: بتعزز،
1: مفيش اكتر من الـ من من الانجاز، شعور بالانجاز اللي يعزز الثقة بالنفس،
0: يعزز الثقة
1: انجاز
0: بالنفس.
1: يعني انت مثلا نجحت في الحلقة اللي انت بتقدميها دي، فبالتالي انت راجع مبسوطة وعندك ثقة وحاسة ان انت تقدري، مفيش حاجة توقفك، في حين ان ممكن حصل لا قدر الله مثلا عدم توفيق ولا كده.
0: طيب
1: انت هنا يعني لازم الموضوع المفهوم يكون اوسع.
0: انت قلت نقطه مره حلوه، انت الان قلت كلام مره قوي، قلت امينه، يعني الواحد بيمشي وهو شاعر بالسعاده انه حقق حاجه، حقق انجاز، صح؟ يعني
1: نتيجة
0: هو
1: نتيجه الانجاز،
0: ايوه، هل هو شعور، يعني هل هو شعور
1: او نتيجه قيمه او نتيجه
0: أي هو شعور مؤقت؟
1: لا طبعا مش شعور مؤقت، شعور ممتد وزي السلمة، درجة بتوصل درجة لحد ما انت بتفضل تتطور
0: يعني
1: في الحياة.
0: هو زي الطوبة، تنحط طوبة فوق طوبة الى ما تبني.
1: يعني انت تقدر تحقق

0: أي هدف كبير طويل الأمد لا، بتقسميه لأهداف صغيرة متوسطة الأمد وقريبة الأمد بحيث إن أنت توصلي للهدف الأكبر في الآخر.
1: أوكي.
0: مفيش حد بيحط هدف كبير بيوصل له خطوة واحدة.
1: صحيح، هذا أنا أتفق فيها معك 100%. الأهداف لازم تجزأ علشان توصل للهدف الكبير في النهاية. عموما
0: بحكم معها بتبنى خطوة بخطوة معها.
1: صحيح، شكرا لك يا محمود، يومك جميل إن شاء الله. شكرا على الاتصال، الله عليك. تسلم تسلم. طيب توتا، حياك الله يا توتا، جاي متأخر اليوم يا توتا، شكلك طالع من الدوام متأخر. كنت تنجزين، كان عندك إنجاز مهني. توتا بتقول الإنجاز هو الدليل العملي الوحيد اللي يثبت لنفسك أنك قدها، فتبني ثقة حقيقية واحترام ذات ما يتزعزع مينة. الكلام يرفع المعنويات مؤقت، والمدح من الناس يطير بسرعة، لكن الإنجاز يبني ثقة ما تنهز بسهولة، لأنه صار جزء منك. الله عليك، مساء الورد أموني، حياك الله يا توتا، عجبني. يثبت لنفسك إنك قدها، الله، لما تجيب في النهاية تقولين أنا قدها وقدود، الله عليك، أحسنتي. أخذ اتصال.
2: ألو، مرحبا، السلام عليكم.
1: يا هلا يا هلا، مرحبا امتنان، شلونك؟
2: تمام الحمد لله.
1: ميلا ميلا ميلا، عفوا، حياك الله بالله ميلا، يا هلا، منوره يا ميلا.
2: يا
1: مع توماس ولا مع اللي قالوا احنا نختلف مع توماس؟
2: شوفي انا مع اتفق معه انه الانجازات تكسب منها الثقه او العكس.
1: لا لا، هو قال إن اللي بيبني ثقتنا بأنفسنا هي الإنجازات، ما يبني الثقة، يعني الثقة، أنت يا ميلا، ما يبني الثقة عندك والاحترام إلا الإنجاز.
2: والله الإنجاز. أنا أتفق معه للأمانة.
1: تتفقين؟
2: الإنسان لما تكون إنجازاته كبيرة وتكون كويسة وحلوة، هذا دليل على أنه ثقة، عنده ثقة بنفسه. فالبعض ممكن يكون واثق من نفسه، وممكن أنه يستشير أحد أو أي أحد آخر، فممكن يفشل. فحلو الإنسان لما تكون كل إنجازاته كويسة وحلوة وثمينة وغالية، هذا دليل على أنه هو عنده ثقة في نفسه.
1: ثقة بنفسه.
2: ولما الإنسان يكون عنده ثقة في نفسه، يكون مرتاح نفسياً ويؤدي إنجازاته بكل بساطة وبكل هدوء بدون توتر بدون أي شيء.
1: والإنجاز وراء الإنجاز القادم اللي بعده بيكون أسهل بالنسبة له، لأن
2: الثقة مو بس دليل بعدها إنجازات، راحة نفسية للأمانة يعني.
1: صح، ما أنا هذا أتفق مع أنا حلو الإنسان. عجبتني إن الإنجاز بيجيب إنجاز ثاني، لما يعني بحسب كلامك إنه بيقدر يحقق إنجازات أكثر وأكثر.
2: فعلا، فكونوا واثقين بأنفسكم، راح تكون مبسوطين ومرتاحين نفسيا. حتى في أبسط الأشياء خلوا عندكم ثقة بأنفسكم.
1: صح، وأنا أتفق معك يا ميلا، الإنجاز يجلب إنجاز ثاني، بيخلي الإنسان عنده قدرة على أنه يبني سلسلة كبيرة من الإنجازات.
2: وكمان الإنسان لما يكون واثق في نفسه بيكون إنسان قوي.
1: صح، أصل لما تقعدين مع شخص ميلة، تتكلمين مع شخص عنده إنجازات كبيرة، أصلا بتقعدين تتكلمين مع شخص لا يكرر تحسين في حياتك.
2: فعلا للأمانة،
1: شخصية لا تتكرر، بتقولين أنا يعني أول مرة أشوف تطلعين أنت أصلا من هذا الحوار وأنت مذهولة، أو تقولين بيختلف عن بقية الناس اللي صادفتيهم في حياتك. كل هذا كيف انبنت هذه الشخصية؟ سبب الإنجازات.
2: أوكي. الإنجازات.
1: صحيح، شكرا لك يا ميلا، شكرا لك حبيبتي. الإنجازات بتبني الشخصية. فاكرين لما قلت لكم مدير قاعد على كرسي عنده إنجازات، ومدير إنجازاته ما هي ذيك الإنجازات اللي بتذكر؟ الشخصيتين ترى مفترقة، بتختلف. طب أخذ وهيب. وهيب.
3: نعم.
1: يا هلا مرحبا، حياك الله يا وهيب.
3: يا هلا، الله يحييك.
1: يا هلا، تتفق مع توماس بما أنك آخر اتصال ولا تختلف معه؟
3: نعم أتفق مع توماس وبقوة.
1: كمان وبقوة، أنتوا الاتصالات الأخيرة هذه كلكم رح تتفقون معه. ليش تتفق معه؟ إنجازاتك اللي تخليك أنت واثق بنفسك؟
3: نعم، هي الإنجازات الصغيرة هي التي تبني الثقة بالنفس.
1: هي التي
3: مثلا
1: أيوة.
3: هي التي تبني الثقة بالنفس. مثلا الثقة تأتي تراكمية. نعم، الإنجازات التراكمية هي التي تبني الثقة بالنفس.
1: هي طب والتربية في الصغر هذه ما تبني؟
3: هذه هي المحرك الأول.
1: هذا المحرك الأول، بعدها الإنسان يشتغل على نفسه.
3: بعد الإنسان يشتغل على نفسه.
1: أوكي، معناته ممكن التربية في الصغر الأهل ما يبنون يعني شخص ثقته بنفسه جيدة، ولكن هو لما يشتغل على نفسه ويحقق إنجازاته وانتصاراته وتحقيق أهداف، هذا ممكن يتغير، يصير شخص.
3: أنا أنت الآن عند مثلا عندما أنت في الصغر تشوف أهلك، أنت تكتسب منهم الثقة،
1: تكتسب منهم الثقة. طيب عموما مهيب شكرا لك، شكرا انك وصلت لنهايه البرنامج، شكرا لك يا مهيب. الاتصالات اصدقائي باتصال مهيب تعادلت الاتصالات، الاتصالات صارت متعادله بالنسبه لمقوله اليوم توماس كارل اللي قال فيها لا يبني الثقه بالنفس واحترامها مثل الانجاز. على منصه اكس 67% اتفقوا مع توماس و33% كانوا مختلفين معه. عموما الثقه لا يبني الثقه بالنفس واحترامها مثل الانجاز. اللي قالوا لا على اي اساس؟ قلت له فعلا اللي بتبني ثقتك في نفسك، مو بس ثقتك، احترامك لنفسك، احترامك لذاتك، ومو بس انت احترامك لذاتك، ايضا احترام الاخير الاخرين لك ونظرتهم لك هي انجازاتك. لما تدخل مكان يقولون هذا فلان الفلاني ولا هذه فلان الفلانيه اللي سوت المشروع الفلاني او اللي حاصله على المنصب الفلاني بسبب انجازاتها او بسبب انجازاته، هل مثل الشخص اللي بيدخل بدون انجازات؟ طبعا لا. بالذات ركزوا على كلمه الاحترام، كثير من الناس الآن حقيقي مكاناتهم، المكان اللي بياخدها واللي وصلها بسبب إنجازاته واحترام الآخرين له. عموما شكرا لكم، شكرا لأصدقائي اللي شاركوني اليوم سواء من الاتصالات أو سواء من الواتساب أو من سواء من منصة إكس، ممنونة لكم على هذه الحلقة الجميلة. شكرا مناهل دحمان، تستحقين كل المدح حقيقي اليوم من أصدقائنا سواء الاتصالات أو حتى اللي على منصة على الواتساب، حقيقي شكرا لك مناهل دحمان من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة إن شاء الله بحلقة نهاية الأسبوع من مشوار برنامج في الزحمة. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج جدة فأم فمان الله. Have a nice weekend. أولا بكرة.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟

0: لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص.
2: الاتجار بالاشخاص هو استغلالهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقوة. وفي ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الاتجار بالأشخاص، أنشئت لجنة وطنية معنية بهذا الأمر.
1: معاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: جد اف ام على هواك.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية.

0: اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة أف أم.
1: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
3: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
2: معا لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
4: من فعل سلم، تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
5: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي.

0: من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: لون سيفك وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. تتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: لم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الإتجار بالأشخاص، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: في 60 ثانية.
5: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.
2: صيفنا أحلى الآن على جدة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، مساء البداية الحلوة، مساء يوم الأربعاء، ونقولكم هلا ومرحبا فيكم في صيفنا أحلى.

0: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، مساعاتكم جميلة ورهيبة إن شاء الله. حياكم الله معنا في مشوارنا الممتد لساعتين.
1: مساءكم أكيد ساعتين فيها متعة، ساعتين فيها أشياء حلوة تنقال عن الصيف، من سالفة الصيف والأماكن الجميلة في خمن المكان، كمان تقاريرنا اللي دائما تأخذنا لمكان جديد. كل شيء جميل في الصيف راح يكون أكيد في برنامج صيفنا أحلى اللي يأتيكم يوميا من الثامنة وحتى العاشرة، مع العاشرة مساء نكون معانا.
0: تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم من داخل الاستوديو، الدكتورة لولا عبد الله وأنا خالد مستور، في الإخراج عبد الله الكعيد. يا أهلا وسهلا،
1: مساء الخير،
0: مساء النور، حياكم الله،
1: مساء السعادة.
0: هلا والله بالمصيفين. شل علوم إن شاء الله طيبين؟
1: الحمد لله. أنت كيف علومك؟
0: والله زينة.
1: زمان عنك؟
0: لا الحمد لله، لأن أنا أحب أطلع لوحدي صراحة. أيوة أحب
1: في البرنامج واحدة. حتى
0: أي حتى في البرنامج.
1: طيب السلام عليكم.
0: لا عشان كذا، لا بس الحين أنت عندك يعني أمر إداري، خليك أقعد أحسن لك. فا أي أي والله. وعبد الله من زمان عنك، من زمان؟ لا مو من زمانك.
1: لا دقيقة، هو مين اللي كان أمس موجود؟
0: مين مين؟
1: لا أنت موجود أوريدي ما شاء الله عليك، حاضر
0: صح.
1: اللي من زمان عنك ويكلمنا كأنه ما شافنا له سنة، مين اللي كان أمس هنا قاعد؟
0: خليني أعيش الدور إني راجع من إجازة، إيش فيك أنت؟
1: لا أنا أسمح لك مثلا يوم أحد،
0: يوم أحد صح
1: أوكي يعني، بس أمس
0: أمس صح كنا معنا
1: لدي الدرجة. أنت يوم أمس كان بالنسبة لك إجازة؟ يعني
0: تخيلي
1: أوكي يس، أمس كان في حاجة حلوة بالنسبة لك.
0: صح والله أمس نساني. لا هذا اندلدل إلى اشتياقي إلى عملي
1: أكيد طبعا.
0: فتخيلي 12 ساعة اللي نغيب فيها، مدري 24 ساعة، كيف تعدي علي؟ كيف تمضي؟
1: ما صعبة
0: تمضي وأنا أتوق إلى العودة.
1: أكيد طبعا.
0: أي والله
1: يعني بصراحة أنت مع فريق عمل من طراز رفيع.
0: لا لا ما له علاقة فريق العمل.
1: فريق عمل من طراز رفيع بصراحة يعني. أيه أكيد يعني تتطوق أنك تيجي عشان تشتغل معاي أقل شيء يعني، هذا مما لا شك فيه يعني. وجود عبد الله كمان يفرق في الموضوع.
0: عبد الله يفرق صراحة.
1: طالما أنه هو بدأ بالطريقة هذه، معنا اليوم بادية بالطريقة هذه من أول دقيقة يا خالد لآخر دقيقة.
0: ما عندك مشكلة، أنا جاي مستعد.
1: واضح أنك مستعد.
0: أمس متعشي زين، اليوم متغدي زين، نايم زين، أمور طيبة والأمور الأمور جاهزة.
1: لا لا لا ولا يهمك عبد الله، عمري ما راح أكون الضحية، عمري ما ألعب هالدور أصلاً.
0: اليوم ضيافة من كله، من عبد الله.
1: عبد الله أقسم بالله.
0: صح والله، شكرا عبد الله.
1: قهوة
0: والله مضيفنا قهوة يعني جميلة، قهوة أصيلة
1: جداً.
0: أي أيوة والله العظيم،
1: تسلم كل الأيادي. شيء موزون.
0: تسلم. أنا دخلت لقيت ناس شايلين الدلة يا أخي، شو الموضوع؟
1: أنا من غير شيء.
0: هي ضيافة للجميع.
1: شوف أنا عندي طبع وعادة، لما نكون كذا أبغش. أنت عارف حتى ما اشتريت اليوم قهوة، خلاص طالما القهوة السعودية موجودة تسقط خلاص أمامها أي نوع قهوة أخرى بصراحة.
0: فعلا فعلا.
1: الدلة قاعد، أول ما جيت شفت الدلة صليت على طول أدور الفناجين وينهم.
0: أي أيوة والله الله
1: على بالك، استنيت عبد الله لما يجي عشان إنه
0: يعني يقدم لنا كذا.
1: لا لا لا لا، اخدم نفسك بنفسك، احنا اخوان وزملاء في ال...
0: نعم.
1: اي انتهى، هو عد الدلة وانا قدمتها.
0: صح. اخوان وزملاء وما دخل المكتب هو ملك الجميع يعني، ما لك علاقة فيه نهاية الدور.
1: انتهى
0: اللي... والله شكرا لك عبد الله، وشكرا للولوة، وشكرا للجميع، شكرا لي. المهم
1: شكرا انك جيت اليوم.
0: اي لا لا، اليوم نبغى نسأل اليوم احنا عندنا طلعات دائمة، طلعات مع الأصدقاء، طلعات كذا لوحدنا، وفي ناس يعني جوها مودها كذا تستمتع بالتعداد الكبير اللي يكون موجود في الاستراحات وكذا.
1: ايوه الاعداد الكبيرة.
0: اي اعداد كبيرة، زي عبد الله مثلا، انت عندك ما شاء الله تبارك الله جروب كبير صح ولا؟
1: الديوانية.
0: ديوانية.
1: ايه.
0: أصدقائك هذول اللي ما شاء الله تبارك الله نفوسهم زينة. هذول ما شاء الله عددهم كبير، وعبد الله احسه من النوع اللي يستمتع بالجلسه مع عدد كبير من الناس صح ولا لا؟
1: اي
0: الله يجزاك خير. في ناس لا يعني تقول لك لا والله انا احب استمتع في طلعتي، احيانا يعني يقتصر الموضوع على شخصه بس، يقول لك انا لوحدي لا يمكن يكون معي احد واطلع وانبسط من كثر ما يقلل في اعداد الناس فهو استفرد بذاته خلاص انا ونفسي قهويني وديني واجيبني الى اخره
1: ودلعني
0: ودلعني نعم. في ناس لا تقول لك والله انا احب الطلعه يكون معي شخص ثاني فقط، ما احب يكون معي زحمه في السياره ولا من الكلام هذا كله. فاليوم يعني بالاضافه الى خم المكان، هذه سالفه صيف وناستك اكثر مع الطلعات الهاديه اللي تشغل فيها خلفيه غنائيه بسيطه، ما فيها كثر ازعاج، ما فيها كثر كلام.
1: يعني عدد الاشخاص يتراوح ما بين كم لكم
0: الهادئه؟ انا ما احسها تزيد عن 3 حتى.
1: اي شوف بسال سؤال، عمرك شفت طاوله في مكان معين بكرسي واحد؟
0: اي
1: شفت؟
0: لا هو يصادرون عليك كراسي بكرسي واحد.
1: يعني دائما الطلعه هي جمالها ان يكون في احد شريك معك في هذه الطلعه
0: شخصي.
1: الا اذا كنت مثلا طالع تبي تقعد لوحدك على البحر في اماكن مفتوحه وتبدا تتامل النجوم وتتامل الرطوبه، لا سوري، تتامل القمر في ليله اكتماله. فاليوم قمر مثل ما قال عبد الله، يعني جمالي. انت بتتكلم عن اجواء معينه انت تبغى تعيشها لوحدك، بس انت تبغى تطلع تتمشى تغير جو. انا اشوف انه حلو انه يكون معك احد. متى انت تقول تكون الطلع عددها كبير ولا قليل؟ او لما انت تبغى لا شوفي عبد الله، هي الفكره انه انت طالع تبغى تفضفض، تبغى تتكلم، تبغى تسولف باريحيه اكثر، هذا المود اللي انت اليوم فيه، فمعناته اللي راح تروح مثلا مع 2-3 اقرب الناس لك اللي طقت سماعه الو تعالي يلا ايش رايكم نطلع، والله ضايق خلق طفشان ايش رايكم نطلع يلا طلعنا. عارف هذول الناس اللي دائما معاك يلا تم جايك وينك، هذول الناس اللي ينفعوا في الوقت اللي انت ما ايش ما كان مودك حيكونوا معك تمام، وممكن هم يطلعونك حتى من المود، او يكون في لحظه ضحكتوا مع بعض شويه كل واحد بدا يفضفض شويه، فجاه واحد قاعد يتكلم ومخلي البساط احمدي. اما لما تبغى مثلا هيصه وبدنا نولع الجو والجو ولا هذه عد ممكن تقول لها عادي، لو كان موجود 10 اشخاص تلاقي اللي ماسك الدي جي واللي ماسك القهوه واللي ماسك المدري ايه واللي قاعد يلعب مثلا زي فيش عليكم مثلا يعني العاب اللي تلاقي مثلا قاعدين يلعبوا مثلا بالكمبيوتر، في احيان تكون في بلياردو تكون نعم. مثلا يعني اشياء زي كذا.
0: صح ممكن اليوم عشان كذا حنسأل وين وناستك اكثر، الطلعات الهادئه ولا الطلعات اللي فيها تجمعات كبيره من الناس؟ فاليوم نسأل أصدقائنا ونشوف. كمان أكيد عندنا خم المكان وراح نتكلم عن هذا المكان، نعطي فيه بعض المعلومات فتشاركونا أصدقائنا. نذكركم بطرق التواصل والاستماع أكيد من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، أيضا على الواتساب 8-0-244-2828 والاتصال على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4. شوفي اللي يجيب قهوة كايفة دائما غاني رايقة
1: طبعا.
0: اي انا احس عند عبد الله اغنيه
1: تجنن،
0: اي من الاخر
1: تجنن من كثر ما هي جميله وحلوه. انا اهديها لكل من يسمعنا، اللي يسمعونا ويراسلونا، اللي يسمعونا بصمت، اللي الحين قاعد بيسمع وابتسم، ايوه ترى كلكم انتوا، انا اهدي لكم هذه الاغنيه. علوا الصوت انبسطوا، فانا من كل قلب اهديكم الاغنيه.
0: الله انا بعد بهدي ابو عمر، هذا اهداء قادم لك.

مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا احلى، ويا رب تكونوا مبسوطين ومستمتعين معنا. وتحية كذلك لكل اللي انضم معنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلاس، ومن خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو.
1: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم، أكيد نواصل معكم المشوار وننتظر تواصلكم معنا، ونقول إن شاء الله أوقاتكم سعيدة بإذن الله تعالى. طيب خمن المكان اللي بتكلم عنه اليوم.
0: أوكي.
1: يعني هو أحد أكبر أبار الجزيرة العربية وأشهرها في تبوك، وكان هذا البئر يعتبر محطة رئيسية لاستراحة الحجاج والسقيا في طريق الحج خلال العصور الإسلامية المختلفة. ويعود تاريخ حفر هذا البئر إلى القرن السادس قبل الميلاد، وهي مبنية من الحجارة المصقولة وتحيط بها أشجار النخيل من الجهات الأربعة. فش اسم هذا البئر الموجودة في تبوك؟ يلا خمنوا معنا المكان، ننتظر اليوم مشاركاتكم.
0: أهل تبوك أهل الشمال أكيد يعني أكيد أكيد يعني حيكون عندكم معلومات حلوة في خمن المكان اليوم. تتوقع سهل؟
1: لا لا سهل
0: مرة،
1: هو معروف جدا يعني. إيه؟ وله قصص تاريخية يعني حتى فعلاً. ما قبل الميلاد والحضارات اللي يعني تلاحقت يعني واتابعت على هذه المنطقة وعاشت فيها واستوطنت
0: فعلا. وهي فكرته كمان كيف انه من الاربع جهات يعني زي ما تقول محاطة في الاشجار النخيل، وكأنه في المنتصف بين اشجار النخيل، فبرضه هذا يعني من الاشياء اللي تسهل لكم الموضوع يا جماعة الخير.
1: نعم يلا اهلا وسهلا فيكم على 012-64-77-154. ناخذ معنا اتصال، نقول الو.
0: الو مرحبا. زين
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا بك يا زين.
2: نمسي عليكم جميعا فرزا
0: حبيبتي، وإحنا نمسي عليك يا زين.
2: الله يبارك فيكم.
0: ها يا زين قولي لنا، لما تكون في الحين بما أنه إجازة صيف فدائما يكون في طلعات جمعات، دائما تحس نفسك مرتاحة ومبسوطة بالجمعات اللي يكون عدد الناس فيها قليل، ولا تحب الجمعات الكبيرة اللي فيها عدد ناس كثير؟
2: لا ما أحب الكثيرين.
0: أها يعني أعطينا عدد تقريبي كذا يعني. ها كم؟
2: لا ما أحب اللمة كثيرة.
0: يعني مثلا أنتو كم؟
2: كذا أدوخ فيها حسن ده.
0: والله هو صح، تجلس الدوخ هذه تحكي وتروح تلفي على هذا وتلفي على هذا، خلاص أحس بعد كذا أحتاج مساج للرقبة.
2: ما أفهم كلام، أحس أني يرجني.
0: اوكي فيها، فانت تشوفي ان هذا شيء مزعج بالنسبه لك؟
2: اي والله شيء مزعج.
0: طيب عرفتي اسم البئر الموجود في تبوك؟
2: لا والله ما اعرفه، بتسمع فيهم يا قالوا.
0: خلاص اوكي. اوكي حبيبتي زين، ويومك سعيد ان شاء الله.
2: الله يبارك فيكم،
0: شكرا لك، هلا مرحبا، باي باي.
1: يا اهلا وسهلا فيك. طيب مازن الو.
3: يا هلا وغلا ابو فيصل.
1: يا هلا وغلا، حياك الله يا مازن، اهلا وسهلا فيك
3: حبيب حبيب. ايش اخبارك؟ ان شاء الله طيب
1: الحمد لله. ايش اخبارك؟ والله
3: اي نسيت الحمد لله
1: الحمد لله. لا نسيت شغله هنا بس نبهتني يا دكتوره. اي والله حياك الله حبيبنا. طيب طال عمرك كم العدد اللي ممكن تطلع معاه في الطلعه الواحده؟
3: والله
1: سؤال غريب.
3: لا لا لا لا على حسب الطلعة نفسها.
0: يعني اللي انت تلاقي فيها راحتك اكثر، الاعداد الكبيره ولا القليله؟
3: القليله والله.
0: يعني عددهم كم؟ لا يتجاوز كم؟
3: لا يتجاوز كم هذه ما ادري انا، بس اقول لا ما العدد ما اقدر اقول
1: لك. لا لا قول عادي.
0: يعني مثلا اقول والله اثنين لثلاثه،
3: ثلاث
1: أنفار،
3: أربع
1: أنفار،
0: كل كثير. أوكي حلو.
1: أنت خاف تجرح المشاعر. أي.
3: لا لأنه في أحباب ثانيين كمان، شرواك.
1: شرواك الطيب.
0: لا لو أخذت خالد الوحدة يكفي عن أربعة.
1: والله.
3: حبيب قلبي يا أبو فيصل، يشرفني يا أبو فيصل.
1: لي الشرف، الله يخليك حبيبي والله.
0: طيب عرفت المكان ولا لا؟
3: المكان أخليها نفكر فيها بالضبط.
0: طيب اوكي فكر فيها واكتب لنا على الواتساب
3: ان شاء الله.
1: يا سلام يا تسلم يا حبيبنا، حياك الله، يا اهلا وسهلا فيك. طيب الى الان ما حد يعني اعطانا معلومه، في واحد والله تحياتنا لأبو عمر، بس بعدين أقول لكم وش الإجابة اللي قالها. طبعا يعني هي إحدى أبار المياه الجوفية القديمة، وتقع في منطقة تبوك تحديدا في شمال محافظة تيبة، وتبعد عن مدينة تبوك نحو 265 كيلومتر. يعود يعني تاريخ هذا البئر إلى مرحلة تاريخية عريقة، حيث تعد من أقدم الأبار بالجزيرة العربية، إذا حفرت وشيدت في منتصف القرن السادس من الألف الأول قبل الميلاد. واو. أثناء الاحتلال البابلي لتيماء، يعني تخيل العصر والفترة،
0: العصر قديم جدا.
1: أي نعم، لتنفيه حفر هذا البئر. في معلومات كثيرة وقصص كثيرة وروايات كثيرة صراحة عن هذا البئر التاريخي، ونستنى مشاركاتكم معنا وتشاركونا في تخمين هذا المكان. احنا مكمل معكم ونرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل على 012-64-77154.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

Yeah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهراً على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
6: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد، وحياكم الله أصدقائنا، رحب فيكم. ما زلنا في ساعتنا الأولى، وأكيد إلى أخبار للصيف وأجواء والفعاليات الصيفية الجميلة. وخلونا نبدأ بعنوان هذا الخبر: صيف المذنب يواصل تميزه ويحقق نجاحا لافتا. يواصل مهرجان صيف المذنب القصيم 2026 تحقيق

0: نجاحات متتالية بعد أن شهد إقبالا جماهيريا واسعا وتفاعلا كبيرا مع برامج وفعاليات المتنوعة التي صممت لتلبي اهتمامات جميع أفراد الأسرة في أجواء ترفيهية وتنظيمية مميزة. طبعا أسهم تنوع الفعاليات بين العروض الترفيهية والمسابقات والبرامج الأسرية والأنشطة المخصصة للأطفال إلى جانب مشاركة الجهات والأركان المصاحبة في صناعة تجربة متكاملة حظيت بإشادة الزوار وعززت مكانة المهرجان بوصفه إحدى أبرز الوجهات الصيفية في منطقة القصيم. وأكدت اللجنة المنظمة أن النجاح الذي حقق المهرجان يمثل دافئا لمواصلة تقديم برامج نوعية خلال الأيام المقبلة، حيث تتضمن رزنامة الفعاليات العديد من المفاجآت والفقرات الجديدة اللي تهدف إلى تعزيز الأجواء الصيفية وإثراء تجربة الزوار.
1: الله، أكيد من القصيم حنروح للباحة اللي الآن هي فترة الصيف حقيقة منتعشة بكثير من الفعاليات والمواقع، وحنروح لحديقة الأمير فيصل بن محمد ببني كبير تستقبل زوار الباحة وبشكل كبير جدا. تعد حديقة الأمير فيصل بن محمد بالغبر التابعة ببلدية بني كبير إحدى الوجهات البلدية البارزة اللي تستقطب الأهالي والزوار والمسافرين بمنطقة الباحة بفضل موقعها على الطريق الرابط بين مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي، مما يجعلها محطة مناسبة للراحة والاستجمام، وكذلك هي وجهة ترفيهية متكاملة لمرتادي الطريق. وتبلغ مساحة الحديقة 11,098.2 متر مربع، فيما تمتد المسطحات الخضراء على مساحة تقارب 2,747 متر مربع، بما يمثل نحو 24.7% من إجمالي مساحتها، إلى جانب أعمال التشجير اللي أضفت طابع جمالي للموقع، وكمان ممرات المشاة والأرصفة المهيئة، بما يوفر بيئة مريحة وآمنة للزوار. كمان تضم الحديقة مرافق خدمية وترفيهية متنوعة تشمل الجلسات العائلية وملاعب رياضية ومطلات وكمان ملاعب ومطاعم وكمان مسجد، إلى جانب الخدمات العامة اللي تلبي احتياجات مرتديها، كما خصصت بها مواقع استثمارية تسهم في تعزيز مستوى الخدمات وكمان توفير خيارات متنوعة للأسر والمسافرين بشكل عام. يعني الحديقة حقيقة يعني جميلة جدا ومجهزة بشكل كبير جدا، لأنها بتشتمل على 36 عمود إنارة و16 مظلة و9 ألعاب للأطفال و6 دورات مياه، بما يعزز جاهزيتها لاستقبال الزوار على مدار العام.
0: يا سلام، أكيد إحنا مكملين معكم بدورنا ونستنى اتصالاتكم بعد شوي، ولكن خلونا نروح لهالفاصل ونرجع نواصل صيفنا أحلى.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على سمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج صيفنا أحلى. طبعا اعتدت دائما كل يوم عندنا تقرير نقدمه لكم، وطبعا اليوم رحلتنا غير. يمكن تكلمنا أمس عن منتزه الردف، ولكن اليوم جولتنا غير، حتكون أكيد لهذا المنتزه الجميل اللي مهما تكلمنا عنه دائما الإحساس فيه يكون مختلف بجمال المكان وجمال الجو وجمال كل ما في هذا المكان. نروح مستمعينا ونسمع هذا التقرير، ومن ثم نعود لاستكمال مشوارنا معكم لتغير الموجة على جدة اف ام.
1: في محافظة الطائف، حيث تمتزج الأجواء المعتدلة بعبق التاريخ وجمال الطبيعة، تتوزع الحدائق والمنتزهات العامة التي أصبحت جزءا من هوية المدينة السياحية، وتوفر متنفسا رحبا للأهالي والزوار على حد سواء. وفي مقدمة هذه الوجهات يبرز منتزه الردف، الذي تحول إلى أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية بفضل ما يجمعه من مساحات خضراء واسعة ومرافق حديثة وتجارب ترفيهية تناسب مختلف أفراد الأسرة. ويمتد منتزه الردف على مساحة تزيد عن 565 ألف متر مربع، ليشكل لوحة طبيعية متكاملة تضم حدائق غناء ومسطحات خضراء وممرات مخصصة للمشي وساحات مفتوحة إلى جانب بحيرة مائية ونافورة تفاعلية، تعد من أشهر معالم المنتزه وأكثرها جذباً للزوار خاصة خلال الأمسيات الصيفية. ولا يقتصر تميز الردف على جمال الطبيعة، بل يمتد إلى ما يوفره من مرافق وخدمات متنوعة، تشمل المسرح المفتوح الذي يحتضن العديد من الفعاليات ومناطق ألعاب الأطفال والمقاهي والمطاعم والجلسات المطلة التي تمنح الزائر فرصة للاستمتاع بأجواء الطائف المعتدلة وسط بيئة تجمع بين الراحة والترفيه. ويحمل المنتزه إرثا تاريخيا ارتبط بذاكرة أهالي الطائف على مدى عقود، إذ ظل أحد أشهر أماكن التنزه في المحافظة قبل أن يشهد سلسلة من مشاريع التطوير التي حافظت على طابعها الطبيعي وأضافت إليها بنية تحتية حديثة جعلتها أكثر قدرة على استقبال الأعداد المتزايدة من الزوار، مع المحافظة على هويتها البيئية والجمالية. ومع حلول المساء يكتسب المنتزه طابعاً مختلفاً، إذ تنبت ساحاته بالحياة وتتوافد العائلات لمشاهدة عروض النافورة التفاعلية التي تتراقص مياهها على أنغام الموسيقى والإضاءة، بينما يمارس آخرون رياضة المشي أو الجري في الممرات المخصصة، ويستمتع الأطفال بمناطق الألعاب، لتتحول زيارة المنتزه إلى تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والرياضة والاسترخاء. كما يشكل منتزه الردف محطة رئيسية ضمن البرامج السياحية التي يقصدها زوار الطائف بفضل موقعها القريب من العديد من الخدمات والمرافق وسهولة الوصول إليها، الأمر الذي يجعلها نقطة انطلاق مناسبة لاستكمال الجولة نحو المرتفعات الجبلية أو الأسواق الشعبية أو المواقع التراثية التي تشتهر بها المحافظة. وتعكس هذه الوجهة ما تواليه الجهات المعنية من اهتمام بتطوير المنتزهات العامة وتعزيز جودة الحياة من خلال توفير بيئات آمنة وجاذبة تسهم في تشجيع السياحة الداخلية وتمنح الزوار تجارب ترفيهية متنوعة تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع السياحي وتحسين جودة الحياة.
2: الله، شكرا للزميلة ريهام قبوري على هالتقرير عن الطائف وأجواء وردف هناك، يعني أكيد من الأماكن الجميلة. أمس كذلك يعني صار وتكلمنا واستعدنا الذكريات، واليوم كان هذا التقرير الجميل عن المنطقة وهالمكان الأكثر من رائع. أكيد نكمل معكم، وهذه ساعتنا الثانية من صيفنا أحلى، مواصلين معكم العاشرة مساء، والساعة الثانية لازم نبدأها بأغنية جميلة كذلك.
0: أكيد طبعا مستمعينا، خلينا نروح ونسمع هالفاصل الجميل مع عبد الله، ومن ثم نرجع لاستكمال مشوارنا.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. هذه ساعتنا الثانية من صيفنا أحلى، نتمنى إن شاء الله أوقاتكم جميلة برفقة الأصدقاء والأحباب. نجدد التحية هنا الدكتور لولو عبد الله، أنا خالد مستور، وفي الإخراج عبد الله الكعيد. اليوم سألنا عن الأعداد اللي ممكن تطلع يعني معك في رحلة أنت وأصدقائك، سواء طالعين تتمشون، مسافرين أو بالسيارة، وغالبا يعني إحنا نتكلم عن طلعات السيارة، مجموعة من الأصدقاء رايحين كافية أو مطعم، كم العدد اللي ممكن أنت تستانس معه وتشوف أنه مثلا عدد أكثر من كذا غير مقبول، أو عدد أقل من كذا أيضا غير مقبول، ما تحس فيه أنك قاعد تستمتع وتنبسط. كذلك عندنا تحدي خمن المكان اليوم عن أحد الأبار الموجودة في شمال السعودية، فإيش هو هذا البئر؟ شاركونا أصدقائنا وراح نجدد المعلومات عنه حتى تشاركونا. نرجع نستقبل اتصالات، شو رأيك؟
1: أكيد. خلينا في البداية ذكرنا بالأرقام، لذكر بالأرقام 012-649-5154 و012-647-1754. خلونا نروح لأول اتصال في هذه المجموعة، نقول أفراح مساء الخير.
2: مساء الأنوار يا هلا.
1: مساء الورد، كيف حالك؟
2: الحمد لله، كيفك دكتور الأخبار؟
1: بخير الله يسلمك، أنت كيف حالك؟
2: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب. كيفك أستاذ خالد؟
0: خير الله يطول عمرك، حياك الله أستاذ أفراح.
2: حياك يا رب.
1: ها قولي لنا يا أفراح، العدد اللي أنت تشوفيه مناسب أو ترتاحي في الطلعة معه يعني يكون تقريبا كم؟
2: والله يعني أنا ومثلا أربعة معايا، وما ترى أنا ما يعني حتى لو كانوا كثيرين ما يفرق معايا عادي.
1: أوكي، يعني العدد ما يفرق معاكي؟
2: ما يفرق معايا، المهم ننبسط نستانس كل شيء.
1: إيه حلو.
0: أوكي.
1: طيب بالنسبة للمكان، عرفتي عرفت المكان اسم البير؟
2: والله يا دكتور يو ما سمعته، بس إذا ممكن تعيديه أنا عشان جونا ضيوف وقمت.
0: طيب هو بئر يعني إحدى أبرز أبار المياه الجوفية القديمة، تقع في منطقة تبوك، طيب تحديدا شمال محافظة تيمة، تبعد 265 كيلومتر، ويعود يعني تاريخه إلى مرحلة تاريخية عريقة، حيث تعد من أقدم الأبار بالجزيرة العربية. ها شو اسم هذا البئر؟
2: طيب خليني أدور أحد يغششني
1: ورا. يعني حتى مو أدور أحد يغششني. أوكي طيب يا أفراح، شكرا لك حبيبتي، هلا ومرحبا.
0: أهلا وسهلا فيك، حياك الله. يا أهلا وسهلا عبد العزيز.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا.
3: الله يسلمكم،
1: كيف حالك يا أبو ريان؟
3: والله ما دامت بنسمع الأصوات الطيبة احنا طيبين.

0: يعني كده لا يزيد العدد عن 10 أنفار.
1: عن 10 ولا يقل عن كم؟
0: ولا يقل عن 5.
1: 5 اي دورة جمعات انت؟
0: طبعا انا الرئيس حق الجمعات.
2: الله
1: تدور بلوت، تدور مضغوط، تدور علوم زينة،
0: اللي يعجبك كده.
1: اي
0: والله يعني احنا عندنا العائلة كل يوم خميس او جمعة عندنا استراحة حقت رحيمة الله يرحمه، ونطلع احنا والعائلة كلنا مع بعض، واللي يلعب بلوت، اللي يلعب ضامنة، اللي يلعب كورة، ويعني نستعنت.
1: اي جميل جميل. طيب احنا عرفنا العدد عندك ما يقل عن 5، انت تقريبا تميل الى التجمعات الكبيرة.
0: نعم.
1: يعني بالنسبة لك اجمل يعني تعتبر.
2: الله يديم جمعتكم يا رب ويحفظ لك غاليك يا رب.
1: طيب عرفت البير اللي نتكلم عنه حبيبنا؟
0: والله شوف انا في بس ناس هو اسمه كده شوية صعب.
1: ايه.
0: هو اظن من جهة في جنوب الباحة او زي
1: لا كده. لا مو جنوب الباحة، وين؟
2: في الشمال.
1: شمال هو.
0: في الشمال.
1: ايه.
0: يعني جهة المدينة؟
2: تبوك،
1: ناحية تبوك. نعم.
0: تبوك. ايوه تبوك المدار. والله
1: طيب خذ المعلومات. أيوة. من جديد، يمكن انت معلم ومرت عليك معلومة.
0: لا مو انا معلم انجليزي.
1: طيب بعيد عليك المعلومة برضو استكان يسمعونا. احد اكبر ابار الجزيرة العربية واشهرها، ومحطة رئيسية لاستراحة الحجاج والسقيا في طريق الحج خلال العصور الإسلامية المختلفة، يعود تاريخ حفرها إلى القرن السادس قبل الميلاد. أعطيك معلومة، طبعا يستوعب البئر سقيا 100 رأس من الإبل في وقت واحد أثناء فصل الصيف، تخيل، جدا مشهور ومعروف.
0: أي نعم.
1: ما هو اسم هذا البئر أو المكان؟
0: والله عشان لا أضحك عليك ولا أضيع وقت المستمعين يقول لك من قال لا أعلم فقد أفتى.
2: الله عليك معلم في النهاية، يعطيك ألف عافية. شكرا لك وشكرا على مشاركتك.
0: الله يتوحد أحسن إلينا أشوف اسم البير هذا
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا.
2: تحياتي
0: لك.
2: هلا ومرحبا.
1: حياك
2: الله. باي باي. في أمان الله. أتوقع عندنا فاصل.
1: نعم
2: أكيد مستمعين إحنا متواصلين معاكم، حنطلع لفاصل نرجع نكمل مشوارنا لتغير الموج على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، من جديد نكمل معكم ونستقبل اتصالاتكم ونذكركم بالاستماع من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس. أيضا التواصل معنا في هذا البرنامج على 8024-2888 والاتصال على 012-64-77154. طيب هنرجع نستقبل اتصالات، وبعد شوي إن شاء الله الفقرة الجاية راح تكون لقراءة الرسائل وأيضا للتعريف بالمكان اللي نتكلم عنه اليوم. وش هذا المكان؟ أحد أقدم آبار المياه الجوفية القديمة اللي تقع في منطقة تبوك وتحديدا شمال محافظة تيمة وتبعد عن مدينة تبوك 265 كيلومتر. طبعا هذا البئر يعود إلى مرحلة تاريخية عريقة وقديمة جدا. فحياكم الله، نبدأ نستقبل اتصالات من جديد. نقول ألو، السلام عليكم. هلا والله بالسلاطين،
3: حياك الله. السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا يا سلطان. عليكم السلام، حياك، كيف حالك؟
3: سعيدين في المشاركة معكم.
2: وإحنا سعيدين، طول بعمرك. من وين تكلمنا اليوم؟
3: سلطان نزي معكم من حائل.
2: ونعم والله،
4: ونعم والله.
2: كيف الأجواء؟
3: والله الأجواء عندنا تعرف الأجواء الصيفية، يعني أجواءنا كلها في المملكة عسل. الله يديمه النعمة، الله
2: يديمه النعمة يا رب. أيوة. الحمد لله، اللهم لك
3: الحمد. مكان في هذا البلد له نكهة
4: أكيد
2: يعني. الحمد لله. يعني أجواءكم مو بحارة هاليومين؟ يعني
3: لا لا لا، معروف معروف مقبولة. حائل ترى ما يذاك الحرارة، بعد شهر إن شاء الله مع الوسم، يعني بعد شهر يكون موسم الأمطار.
2: ما شاء الله.
4: نعم. ما شاء الله. نعم. تبارك الله.
3: نعم، يكون فيها زحمة أكثر من جدة.
2: أي صادق والله، الناس دوي على الكشتة والجو الزين حايل، بس يبغانا نوديك انتداب جدة اليومين هذه.
4: الله حرم عليك.
3: جدة مرخة والشدة، جدة غير.
2: يا بعد راسي، تسلم تسلم.
3: البحر الأحمر
2: أكيد. طال عمرك. طيب قل لي أبو السلاطين، الطلعة كم شخص يناسبها تستمتع فيها وتنبسط؟ تقول هذا العدد الكافي.
3: أميل إلى الطلعة المنفردة، أنا منفرد. نعم، المشاركة جميلة، الزملاء المشاركة جميلة، يعني زميلك يكون معك، يعني زملاء يكون موجودين معك، لكن الحالك بس أحيانا يقروشوك، جوك مو نفس جوهم.
2: صح
4: صح.
2: نعم، شكلك في المرحلة الملكية، ها؟ ما تبغى زعل.
3: بس ايوه عرفتني. نعم، الوزن كان 100، نزلت الوزن الى 80، هذه المرحلة الملكية.
4: ما شاء الله تبارك الله. حلو يا سلطان ان الانسان يوصل لمرحلة خلاص يبدا مو انانية، الى انه يبدا يركز في نفسه، يطور في حاله، يبدا يحاول انه يغير نفسه للافضل، انه هو يميل للهدوء وانه زي ما تقول يركز مع نفسه اكثر شيء. اهنيك على هالخطوة.
3: الله يعطيك العافية، احنا سعيدين والله.
4: احنا سعيدين كمان بسماع صوتك، وان شاء الله ما تكون المرة الأخيرة، دائما تشاركنا يا رب.
2: اتوقع انك عرفت البئر اللي نتكلم عنه اليوم.
3: انت ما شاء الله عليك ذكي.
2: اي من بعدك. تقول لنا ايش البئر؟
3: تبون الإجابة؟
4: يلا.
2: اي احنا بعد شوي كمان نأكد على المعلومة خلاص يعني.
3: نعم والله، شو انا بعطيكم الإجابة اللي عندي صراحة. هو البير اللي كنبالي اسمه بير هداج.
2: نعم.
3: هل هي الإجابة صحيحة ولا لا؟
4: دقائق وكذا تبى تجاوب يا خالد؟
2: لا لا لسه باقي عندنا 10 دقائق.
4: طيب نشوف، يمكن الكل بعد كده يغش من من سلطان، ما نعرف. اسمعنا كلها دقائق وحنقول الإجابة. الله يسعدك يا سلطان، شكرا لك.
3: سعدتم جميعا.
2: يا حبيبنا، أمسية سعيدة، حياك الله. هذا طلع زينة والله. شوف الواحد من يعرف يعني مداخل نفسه ويعرف شو اللي يسعده، خلاص يا خمسك فيها
4: فعلا.
2: اي ما فيها شيء، لقيت وناستك وطلعت انبسط، طلعت في يوم لحالك انبسطت، ترى هذا شيء حلو، مو انه انت تستغني عن الناس، ان انت تقدر تسعد نفسك بنفسك، ترى هذا شيء عظيم.
4: صح
2: والله.
4: وشوف لازم الانسان يعني، شوف جميل انه سلطان وصل لمرحلة بدأ يعني يستوعب وين راحته، بدأ يستوعب أنه مثلا أنا خلاص لازم أركز مع نفسي. يعني حلوة الخطوة اللي قال، نزلت وزني من 100 للـ80.
2: نعم أكيد.
4: فبدأ هو يركز مع نفسه، بدأ يدور على راحة باله. هذه أبدا ما هي أنانية، قد ما أنه الإنسان حتى لما يكون باله رايق فحيكون حيقدر حتى الناس اللي من حوله ينبسطوا ويستانسوا بشوفته، لأنه ما حيكون انعكاس سلبية على غيره يعني.
2: نعم أكيد. طب أصدقائنا اللي تواصلتوا معنا على الرسائل، إحنا بالعادة يعني نقرأ كل الرسائل في فقرة أخيرة.
4: أيه فلا تزعلوا من بدري.
2: أيه أنا شايف ناس تقول أقرأ الرسالة مدري إيش، لا أبشروا بساعدكم.
4: لا وإحنا تزعلونا، ترى خالد لو زعل بعدين حيقرأ كل الرسائل من أول لينك.
2: ممكن.
4: لا ما تسويها. لا
2: لا ما نزعل خلاص. نطلع أجل هذا فاصل أخير ونرجع إن شاء الله بمعلومة المكان اللي نتكلم عنه اليوم وقراءة كل الرسائل اللي شرفتونا فيها أصدقائنا. فاصل نرجع لكم، فاصل نرجع لكم. أستاذ عبدالله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام من جديد، نواصل معكم المشوار، نتمنى اوقاتكم جميله باذن الله تعالى. طيب يقول مساء الجمال عليك خالد ولولوة، اعتقد بئر هداج كان احد كلمني عليه قبل كذا لما كنت اشتغل في العلا، وعلى فكره بحبكم جدا متابعكم، اتمنى لكم دائما يا رب ان شاء الله. عندي مشكله يقول. طيب والله هذه يبغانا نتكلم عنها في حلقه ثانيه عن صديقنا، لان احنا في دقائقنا الكثيره فسامحنا، ولكن سعيدين ان انت بيننا ونشكرك دائما، ونتمنى لك استماع ممتع العين والراس، وياليت والله شرفتنا باسمك الجميل يا صديقنا واخونا الحبيب. شكرا لك على المشاركه. طيب مساء الخير خالد لولو وخلود، احس 5 اشخاص يكفون تعليقا على موضوعنا اليوم. ايوه عبد الله، اسف يا عبد الله. طيب يقول مساء الخير يا خالد ولولو وعبد الله الكعيد. يقول احس 5 اشخاص يكفي. عبد الله بركات، هو بعد عبد الله بركات، شكرا لك. فؤاد، شكرا لك حبيبنا فؤاد على التصاميم الجميله، ونشكرك صراحه على الصور الرهيبه. فؤاد القطان شكرا لك. السلام عليكم مساء الخير خالد، كيف الحال اخبارك؟ تحيه كمان لولو وعبد الله. حتى هنا كتب بس يعني يقصد المخرج عبد الله الكعيد. يقول العدد 2 اصدقاء اتمشى انا وياهم. ابراهيم شكرا لك يا حبيبنا ابراهيم. خلاص عبد الله، خلاص اخر رساله عشان ما تزعل مني. اخر شوف هذا الرساله تقول هلا بالحبيب فيصل الدكتور ولونوه وجوهر الاخراج عبد الله الكعيد. يقول انا اميل للطلعات الهاديه كثير لانه دائما تعيشك بجو مقتدر، لانه دائما تعيشك في اجواء جميله. يقول بير حداد شكرا لك يا مازن الغانمي. انا يعني اعطيك الفرصه، انا عبد الله ما ودي اتكلم.
1: طيب اوكي،
0: لا هو ولا مريم.
1: خليني هذه رساله من امل اللي توجه تحيه وتقول تقول في رسالتها العدد القليل هو الاحلى والاجمل، الكثير بصراحه ممكن تسبب كثير من المشاكل. كمان رسالة من موسى يقول والله بصراحة أنا أحب الجماعات الكبيرة، لو إنه واحد دمه ثقيل تلاقي الثاني دمه خفيف. أوكي وجهة نظر يعني، حلو
0: حلو حلو،
1: حبيت الفكرة،
0: استراتيجية جميلة.
1: طيب هذه رسالة من عمر اللي يقول تحية الخالد ولك يا لولو والعبد الله، يقول اليوم الخيار صعب، وأنا أقول إنه أحيانا نحتاج الطلعات الكبيرة وأحيانا نحتاج العدد القليل لما نبغى نفضفض مثل ما قلتي. ويقول أوكي إن شاء الله بإذن الله تعالى يا عمر، شكرا لك. آخر رسالة عشان بدهمني الوقت، رسالة من خالد، ما نقدر عد نقول لخالد شيء، تحية لسمية الغالي، ويقول يا زين إعدادك الحلو رغم أني ما عرفت المكان، إلا أنه يظل حلو باختياراتك الرائعة. إحنا ما نحب الحاجة السهلة اللي تيجي بالساهل، عشان لحد يقول كلمة أنك تجيب الأشياء الصعبة، إحنا نقول دائما خالد يجيب أشياء عشان الناس تجتهد. أوكي خالد كلام، ما حقدر أكمل الكلام، يقول بس إنه أشوف إنه طلعت 2 لـ3 مناسبة جدا.
0: يا سلام.
1: أوكي يا خالد يعطيك العافية، شكرا
0: حبيبي
1: لي.
0: والله يسمي، شكرا كل الأصدقاء اللي يعني جابوا الاسم صحيح، سلطان، مازن، أخونا حبيبنا أبو عمر، أيضا
1: سلطان افتتح التسجيل، أقصد الإجابة الصحيحة.
0: يمكن اليوم ما أدري والله إذا ما أعطينا معلومات أو تلميحات كافية، ولكن هذا المكان هو مكان تاريخي فعلا، هو بئر هداج، ويعرف شعبيا بالشيخ الجوية، إحدى آبار المياه الجوفية القديمة، تقع في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، تحديدا في شمال محافظة تيمة، وتبعد عن مدينة تبوك 265. طبعا البئر له تاريخ عريق جدا، يعود إلى مرحلة تاريخية عريقة، حيث تعد يعني من أقدم الآبار بالجزيرة العربية، إذ حفرت وشيدت في منتصف القرن السادس من الألف الأول قبل الميلاد أثناء الاحتلال البابلي لتيمة. وتعرضت البئر خلال تاريخها الكثير من الأحداث، اندثرت يعني أيام الملك السموئيل بن عادية الغساني، كما تضررت يعني من الزلزال اللي ضرب تيمة، هذا قديم في القرن السادس الهجري، وتعرضت أيضا لطوفان خلال القرن السابع الهجري، والذي يعني على أثر بقيت البئر مطمورة بالكامل حتى عيد حفرها قبل 400 عام. طبعا لها تاريخ ولها مسميات كثيرة، ويعني صولات وجولات، ويحتاج لها حلقة كاملة احنا نتكلم عن تاريخ هذا البئر ومكانته العريقة والضاربة في جذور التاريخ، ولكن نكتفي بهالمعلومات.
1: أكيد.
0: وشكرا لكل الأصدقاء اللي شاركونا اليوم في فقرة أو الصيف أحلى عموما، وإن شاء الله كنا وفقنا. خلاص أتوقع استهلكنا كل وقتنا صح.
1: وصلنا اكيد للختام وما بقي لنا غير ان نشكركم على طيب المتابعه، وكنا معاكم خلال هالساعتين من امام الميكروفون زميلي خالد مستور. شكرا لك يا خالد.
0: شكرا لك دكتور لولا عبد الله،
1: وشكر موصول لمخرجنا عبد الله الكعيدي اللي كان بيضربنا شوي. شكرا لك عبد الله.
0: اليوم غير والله.
1: شكرا لكم مستمعينا.
0: اجمل الناس عبد الله
1: اكيد
0: يا حبيبنا.
1: يلا نسيب المكان لمريم.
0: يلا اكيد فكرنا
1: اكيد أنا. برنامج 29 ينتظركم مع الرائعه مريم العمري. نترككم ونشوفكم على خير الاسبوع المقبل باذن الله، وباي باي.

0: في 60 ثانية.
1: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.
2: الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، يا مساء الخير والسعادة والأخبار الحلوة. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 الذي يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. عن الإخراج والإبداع لا يكون إلا لمخرجنا عبد الله الكعيد. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيراسلونا واللي بيسمعونا وبيتابعونا وبيتفاعلوا معنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع عبد الله ونرجع على تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا 800-244-28-28، أيضا أصدقائي اللي على سناب شات أو منصة إكس تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج في حسابات الخاصة، وأكيد أرحب بكل اقتراحاتكم كمان. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيرسلوا أجمل الافتتاحيات، شكرا لوجودكم دايما معنا. وخلينا نبدأ بهذه الكلمات أو افتتاحية الحلقة اليوم، تقول الضغط على النفس أكثر من طاقتها لا يؤدي إلى نتائج أفضل، بل غالبا يسبب إجهاد نفسي وجسدي ينعكس سلبا على التركيز والأداء والاستقرار الانفعالي. التعامل الواعي مع حدود الطاقة الشخصية يعد خطوة صحية وضرورية وليس تقصيرا أو ضعفا. فإعطاء النفس المساحة الكافية للراحة وإعادة التوازن يساعد على الاستمرار بشكل أفضل ويمنع الوصول إلى مرحلة الإرهاق أو الإنهاك. نعم، طيب، هذه افتتاحية اليوم حبيت أشارككم فيها. نروح لافتتاحياتكم، اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة. بكير، هلا وسهلا ببكير، يقول الشجرة لا تبكي على غصنها الذي انكسر من الريح، ولكنها تنتظر الربيع لتنبت من جديد. وهكذا هي الحياة، إن ما تخسره ليس بالضرورة أن تسترده، ولكن ستعثر على ما هو خير منه. فانتظر ربيعك وأنت غصن آخر، وأزهر كما يليق بك. بكير دهمش، مساكم يمطر وردا، سيدة الحرف 29 والمخرج المتميز أكيد مخرجنا عبد الكعيد وجميع المستمعين. شكرا لك يا بكير، شكرا لكم أصدقاء الحلوين، شكرا على كل الكلمات الحلوة والافتتاحيات الرائعة، يعطيكم ألف عافية يا رب. خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم اللي راح نتكلم عنه. عنوان حلقتنا اليوم: حاول تفهمني. نعم، حاول تفهمني. طيب، الأشخاص اللي بيكونوا حوالينا مو بالضرورة إنه لازم إنهم يشبهونا، ومو بالضرورة أبدا إنهم لازم يفكروا بأسلوبنا، وأيضا مش ضروري إنه لازم يعرفوا إحنا إيش نبغى وإيش نفضل وإيش الأشياء اللي ما نحبها، لأنه في النهاية هذا جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية. عشان كده علينا أن نضع في الحسبان ذلك دائما، علشان إحنا ما نتعرض إلى تجارب سلبية زي الإحباط والتعاسة. هذا الكلام قاله بروس لي الطبيب النفسي. يعني بروس لي هذا الطبيب النفسي يعني باختصار قال: يا جماعة، مو شرط الأشخاص اللي حوالينا لازم يكونوا يشبهونا أو يفكروا بنفس أسلوبنا. مو معناه أننا إحنا مع بعض أو في محيط واحد أو في جروب واحد أو في مجتمع واحد أنه لازم إحنا نشبه بعض في التفكير وفي الأنماط وفي السلوك ومش عارف مين. ومو لازم الناس اللي حواليك يكونوا يعرفوا عنك أكتر منك ويعرفوا إيش اللي بتحبه أو إيش اللي بتكرهه. أوكي، قال الدكتور أو الباحث بروسلي، قال هذه طبيعة النفس البشرية، إنه مو شرط إنه كل الناس يكونوا نفس النسخ من بعض. عشان كده قال لابد إن نضع هذه الأشياء في يعني في تفكيرنا، في الحسبان، نحسب حسابها وما نتعرض بعد كده لأي تجارب يعني سلبية أو إحباط أو تعاسة، بس نكون إحنا عارفين ليش وكيف. طيب، ليش الناس ما بتفهمنا؟ ليش نقول دايما إنه والله مو فاهمين عليا، الناس اللي حواليا مو فاهميني؟ لا أنا فاهمهم ولا هم فاهمين. أوكي، أحيانا في حياتنا نتمنى ناس معينة بحياتنا، ناس معينة كده بين قوسين، إنهم هم اللي يفهموا، وتلاقي كل الناس فهمت وهدول الأشخاص اللي إحنا نتمناهم يفهموا ما فهموا، والعكس ممكن يكون صحيح. خليني أقول إنه كل إنسان عنده عالم الخاص اللي هو عايش فيه، هو عايش في حياته الخاصة، في تفاصيله الخاصة، في عالمه الخاص، مش عايش في عالمك أنت.
تمام، لماذا لا يفهمنا الآخرون كما نتوقع؟ لماذا؟ ليش هذا الإنسان ما فهمني؟ أنا كنت أقصد خير، هو فهمها غلط، أنا مرة كنت واضح. لكن هل فكرت يوماً إنه المشكلة مو شرط تكون في وضوحك؟ ممكن تكون المشكلة في افتراضك إنه الناس لازم يفكروا نفس تفكيرك ولازم يشوفوا الحياة بمنظورك أنت. لازم تفهم، ولازم نفهم كلنا إنه الحقيقة إنه كل إنسان يتعامل معنا ويسمعنا من خلال تاريخه هو، من خلال نيته هو، من خلال أفكاره عنك، أوكي؟ مو عن طريقك أنت، أو مو ممكن يتعامل معك أو يتعامل مع العالم من خلالك. كل شخص ينظر إليك عن يعني بطريقته الخاصة. طيب، هذا هو موضوعنا اليوم، 800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. اليوم موضوع حلقتنا حاول تفهمني 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، تقدر ترسلوا مشاركاتكم كمان على الدايركت مسج في سناب شات أو في منصة إكس. يا هلا وسهلا بالجميع. طيب، الناس ما بيشوفوك زي ما أنت، هم يشوفوك أو يقيموك من خلال تجاربهم هم، وهذا تعتبر من أعظم حقائق الحقائق في علم النفس. أنت تعتقد أنك أنت إنسان كيوت، إنسان هادي، أوكي، لكن في شخص يشوفك أنك إنسان بارد، يفسر الهدوء هذا على أنك أنت إنسان بارد مهمل، أوكي. أنت ممكن تشوف نفسك إنسان صريح، غيرك ممكن يشوفك أنت إنسان جارح، تمام، وأنك أنت ممكن تهين الآخرين. يعني في أشياء كتير، فهم الناس بيقيموا الآخرين على حسب تجاربهم في الحياة، على حسب خبراتهم. عشان كده دائما نقول الوعي، الانفتاح على تجارب الحياة بشكل كامل، إنه أعطي نفسك فرصة قبل ما تتكلم وقبل ما تحكم على الآخرين. وأصلا إحنا يعني مش من حقنا أبدا أن نحكم على أي أحد، تمام. خليني كمان أقول إنه في كل إنسان فينا هو بيحمل عدسة نفسية، تمام. الشيء زي النظارة، أوكي، اللي الإنسان بيلبسها، إيش لونها؟ مثلا لونها أزرق راح يشوف كل شيء أزرق، لونها أبيض راح يشوف كل شيء أبيض. وإنت يمكن ما تشعر بهذا الشيء، ممكن يعني تحس بأنه هذا هي الحياة وهذا هو اللون الوحيد. عشان كده اخلع هذه النظارة، حاول أنك أنت تنفتح على كل الآراء والأفكار. طيب، في علم النفس يوجد مفهوم يسمى يعني لعنة المعرفة، أوكي. هو كيف لما تعرف شيء تظن إنه الآخرين يعرفونه أيضا، ولهذا قد تتكلم بطريقة أنت على بالك إنك إنها هذه الطريقة واضحة جدا، بينما المستمع لا يملك نفس المعلومات أو الخلفية اللي أنت تملكها من خلال مثلا علمك مع يعني دراستك إلى آخره، فينشأ سوء فهم. عشان كده أحيانا الإنسان يحاول إنه هو يعني يعرف كيف يتعامل، يكون عنده مرونة، يتعامل مع كل طبقات المجتمع، مع الإنسان اللي دارس، مع الإنسان اللي مش دارس، مع الإنسان المثقف، مع الإنسان البسيط، مع الإنسان يعني اللي عنده اهتمامات مختلفة، مع الطفل، مع الكبير، مع إلى آخره، عشان بيكون عندك مرونة وتعرف تتعامل مع كل الشخصيات. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم، في مشاركات قاعدة توصلنا. طيب، علي الطماحي، يا هلا وسهلا، يقول لجعل أقرب الناس وغيرهم يفهمونك دون تكلف عليك أن تعبر بصدق وتختار الوضوح وتبسط مشاعرك، التواصل البسيط يكسر الحواجز ويقرب القلوب. علي الطماحي. طيب،

طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. يقول: فهم الإنسان لا يبدأ من سماع كلماته فقط، بل من الإصغاء لما وراءها. أحاول أن أفهمك من خلال ما تكتبه والسياق الذي تذكره وما تفضله في أسلوبك.

أسلوب الحديث، ثم أربط ذلك بما تقوله في نفس المحادثة أو بما اخترت أن أسمح لي بتذكره عبر ميزة الذاكرة، لكنني لا أستطيع معرفة ما تفكر فيه أو تشعر به ما لم تعبر عنه، وقد أخطئ في الفهم أحياناً. النصيحة أن تعبر بوضوح عما يدور في ذهنك، وأخبر من يهتم بك بما تحتاجه بدل أن تنتظر منه أن يخمن. فالفهم الحقيقي لا يقوم على قراءة الأفكار، بل على الصدق والإصغاء والحوار. مساء السعادة مريم والسمي عبدالله الكعيد وجميع المستمعين. طبعا هذه المشاركة من صديقنا عبدالله بركات. بالله اكتبوا أسماءكم بليز خلف أي مشاركة. طيب كمان عبد السلام القادري من اليمن، يا هلا وسهلا عبد السلام. يقول السلام عليكم ورحمة الله، محب ومستمع الإذاعة، كيف حالك نجمة إذاعة جدة مريم العمري؟ يا هلا وسهلا بيك يا عبد السلام. يقول لا تعطي شخص أكثر من قيمته، فبعض الأشخاص تعطيه قيمة وفي الأخير تكتشف أنه ما كان يستاهل. أتفق معك يا عبد القادر. طيب كمان معانا مين معانا؟ اكتبوا أسماءكم، ترى حزعل كده، اكتبوا أسماءكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، مستمتع بسمع صوتك وأنا في البر مع القمر. أوه اليوم قمرة، اليوم 15 بالشهر وراسل لنا صورة القمر. الله عبد الهادي عمران، الله والله أحلى جو. يلا استمتعوا، enjoy in your time يا عبد الهادي. عبد الهادي عمران. عموما احنا مكملين، نطلع فاصل مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. تسعة وعشرين على جدة اف ام، ضمن الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق، عدة ثوان قليلة. هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا أكيد عبد الله الكعيد. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. كمان تقدروا تكتبوا لي وتشاركوني على الدايركت مسج في حسابات الخاصة. يا هلا وسهلا بالجميع. طيب عاشق الزعيم، يا هلا وسهلا، يقول: نحن أرواح يؤثر فينا كل شيء، نزهر في أماكن ونذبل في أخرى، تجرحنا الأيام ونتعافى،

تصيبنا بعض المواسم بالجفاف، لكننا نرتوي حين تمطر، نتعب أحياناً وتخوننا المرايا، أيام نبدو أجمل وأيام أقل، نحن أرواح لا تنسى الفرح، حتى وإن خالطها الحزن، ما يحدث معنا ليس مؤشر لمرض، نحن على ما يرام، نحن أرواح نهتف للحب، للأيام، للحنين، ولكن تلك الذكريات لها شجون في الروح تبقى هي الأجمل. أرواح نحن لكن على هيئة بشر. طيب ابن حنين هلا وسهلا يقول: أحدهم نصيبه أب حنون، وآخر نصيبه ابن بار، أحدهم رزق بأهل أسوياء وآخر رزق بمال وفير، كل منا رزق بشيء وحرم منه الآخر لسبب بسيط، وهو أننا في دنيا وليس جنة. ارضى بما تملك ولا تنظر لغيرك فيما يملك، فأنت لا تعلم ماذا فقد وبماذا مر، ليعوضه الله بما تستكثره عليه أنت. الله عليك، صح. طيب اليوم عنوان حلقتنا حاول تفهمني، يعني خليني أقول إنه كل إنسان يراك من منطلقه هو، من نافذته هو، تمام؟ الناس لا يستقبلوننا بشكل عام كصفحة بيضاء، كل شخص يمرر كلامنا وتصرفاتنا عبر فلتر، عبر تجاربه السابقة، عبر طفولته، عبر مخاوفه واحتياجاته وصورته هو عن نفسه وطريقة علاقته بالناس. لهذا قد نقول الجملة نفسها لشخصين، أحدهما يراها اهتمام والآخر ممكن يشوفها تدخل، أحدهما يفسر صمتنا هدوء والآخر ممكن يفسر عقاب، أحدهما يرى صراحتنا صدق والآخر ممكن يراها قسوة. الموقف واحد لكن المعنى لا يتكون في كلام الإنسان نفسه المتحدث، بل يتكون في عقل المتلقي أيضا. كل واحد فينا لي أكثر من نسخة، في نسخة منك في العمل، في نسخة منك مع الأصدقاء، في نسخة منك في قلب من تحب، في نسخة منك عند عائلتك، في نسخة أخرى تماما في ذاكرة من اختلفت معه في يوم من الأيام. أي نعم أنت شخص واحد، لكن اللي يعرفوك لا يحملون النسخة نفسها منك، هم كل شخص فيهم لديه نسخة مختلفة عنك. من يعرفك في وقت قوتك يشوفك قوي، ومن قابلك في لحظة انكسارك قد يختصرك في ضعفك، ومن أحبك يقرأ تصرفاتك بحسن ظن، ومن غضب منك قد يفسر التصرف نفسه بطريقة مختلفة. أي نسخة هي أنت؟ هل يستطيع أحد أن يراك كامل؟ أكيد ما في أحد كامل، كلنا إحنا نعيش في أذهان الآخرين على هيئة صور ناقصة صنعتها التجربة أكثر مما صنعتها الحقيقة اللي أنت عليها. طيب في دراسة اسمها وهم الشفافية، وجدت هذه الدراسة تجارب نفسية عملتها، وجدت أن الإنسان يعتقد أن مشاعره الداخلية أوضح للآخرين مما هي عليه في الواقع، فقد يشعر بتوتر شديد وتصور أن الجميع يلاحظونه، بينما تكون العلامات الخارجية أقل وضوحا بكثير. يعني بس أنت اللي ملاحظ، ترى الآخرين أبدا ما هم ملاحظين ولا شيء، وهذه الدراسة تسمى وهم الشفافية. طيب كمان في دراسات كثير صراحة تكلمت عن هذا الموضوع، منها دراسة الإجماع الزائف.
هذه أبحاث أشارت إلى أن إحنا نستخدم أنفسنا نقطة مرجعية عند تقدير آراء الآخرين. نعتقد أن اختياراتنا وتفسيراتنا هي الصحيحة وهي أكثر شيوع مما هي عليه، وقد ظهر لهذا الانحياز ارتباط بآليات عصبية واجتماعية، منها إسقاط المواقف والدوافع عن الآخرين، إسقاطها على الحياة. تمام، لكن السلوك نفسه قد يكون له معنى مختلف عنده، هذا اسمه الإجماع الزائف. طيب، هل الناس فعلا ما يفهمونا أم إحنا ما نعرف نعبر بوضوح كافي؟ إيش هي أكثر صفة يعني قالوها الناس عنك وإنت تشعر إنها أبدا ما تشبهك؟ هل سبق أن خسرت إنسان أو علاقة بسبب تفسير خاطئ لموقف؟ هل تعتقد أن الشخص اللي بيحبك يعني يجب أن يفهمك دون كلام؟ هل اكتشفت أنك أنت في يوم من الأيام فهمت إنسان بشكل خطأ لأنك فسرت سلوكه من خلال تجربتك أنت القديمة؟ هذه الأسئلة كده نسألها أنفسنا اليوم عشان نكتشف. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على السناب شات. شكرا لأصدقائي الموجودين على سناب شات. أم راشد، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريومة ومخرجنا عبد الله. يا هلا وسهلا بك يا أم راشد، تقول اليوم الموضوع جاء على الجرح. طيب يا أم راشد، تقول زوجي عند لما كان يزعل يصمت يسكت، أوكي. تقول أنا كنت أفسر صمته بأنه احتقار، بأنه عقاب، لكن بعد يعني مشادات كلامية وبعد مشاكل وبعد فترة طويلة من الزمن قال أنه هو كان يسكت لأنه يخاف أنه يجرحني بالكلام. قالت هذا نفس الكلام اللي أنت بتقولي، التصرف نفسه هو مزعج، لكن لما عرفت السبب عرفت أنه هو ساكت عشان ما يزعلني وفهمته أكثر. صح. عارفين لما إحنا نعرف القصة وراء أي سلوك يصدر من أي شخص آخر، تخيلوا أنه إحنا ممكن نتقبل هذا السلوك، يعني ما يصير السلوك صحيح يعني بشكل صحيح يكون يعني مهم وصحيح يعني، لكن يصبح على الأقل قابل للنقاش بدون ما يكون في اتهام للطرف الآخر. سعود، هلا وسهلا يا سعود من الرياض، يقول مستمتع جدا، شكرا لك يا سعود. يقول أنا إنسان قليل الكلام والناس دايما يوصفوني بإني مغرور، والحقيقة إني أخاف أقول شيء غير مناسب وزعل الناس مني، عشان كده أفضل الصمت. تعبت وأنا أحاول أثبت إني أنا مو متكبر. شوف يا سعود، الناس بيشوفوا دائما الصمت انه هو عبارة عن تكبر، لكن احيانا ما يشوفوا القلق اللي خلف الصمت هذا، واحنا غالبا يعني بنفسر الفراغ باقرب قصة موجودة عندنا، يعني المهم نطلق حكم ونقول انه اوكي هو ساكت ما يكلمنا هو شايف نفسه على طول، هذا الاتهام. بس حاول انك انت يعني على الاقل امسك العصا من النص يا سعود واندمج مع الناس. يعني طيب، خلينا نروح كمان للواتساب لهادي. هادي بحداد، يا هلا وسهلا. هادي يقول من الصعب أن تقنع جميع من حولك، لكن باختيار الموضوع ممارسته ترى الاقتناع يأتي رويدا. تحية خاصة مني لك مريم. شكرا لك يا هادي. هادي قصده أنه الاقتناع يجي على مهل، يعني شوية شوية، صعب أنك أنت تقنع كل الناس وترضي كل الناس. أتفق يا هادي. عموما احنا مكملين، نغني مع عبد الله ونرجع لتروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: نعم أحبك، لكن لن أبوح بها. كم كاذب قالها قبلي وكم قاسي. نعم أحبك، لكن لن أبوح بها. كم كاذب قبلها قالها وكم قاسي. ناشدتك الله، هل تدرين فاتنتي عن كلمة غيرها ترقى لإحساسي. ناشدتك الله، هل تدرين فاتنتي عن كلمة غيرها ترقى لإحساسي. أحس أن حبي لا يلائمها وأن إيحاءها يخبو بأنفاسي. نشدتك الله، هل تدرين فاتنتي عن كلمة غيرها ترقى لإحساسي. أحس أن حبي لا يلائمها وأن إيحاءها يخبو بأنفاسي. كم كلمة عذبة أصبحت أمقتها لأنها ابتذلت في ألسن الناس.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
0: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله، من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.
6: في 60 ثانية.
7: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً، دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: على هواك. اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
1: الإتجار بالأشخاص هو استغلالهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد بالقوة. وفي ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الإتجار بالأشخاص، أنشئت لجنة وطنية معنية بهذا الأمر.
0: معاً لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تحتاجها.

0: تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

ما على هالليل حارس افتحي بابه وادخلي قلبي كسري صمته بعثري غيابه

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

نقول مع بعض؟ يلا أنا معاكم. لقيت روحي بعد اللي قال رجوك. أعلى أعلى.

ترى ما اسمعكم وايد يعني مو عالي وايد. لقيت روحي يس yes.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: المملكة تسمي عام 2027 عاماً للماء، والهيئة السعودية للمياه تنشئ أول مصنع خارج أمريكا لأجهزة استعادة الطاقة. المملكة تقود تحولاً عالمياً بإدراج الذكاء الاصطناعي منهجاً دراسياً إلزامياً في التعليم. موسم الرياض يستضيف أساطير التنس في بطولة 6 كنز سليم خلال أكتوبر المقبل. سوق الكربون الطوعي منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون. المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال. وأخيراً دراسة تؤكد تفوق السباحة على كافة التمارين في تخفيف أوجاع أسفل الظهر.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء البهجة، ومساء الأخبار السعيدة. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، وأكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طبعاً الإخراج والإبداع منورنا في اليوم مخرجنا عبد الله الكعيد. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تواصلهم الرائع وتفاعلهم الحلو. شكرا لكل أيضا اللي بيرسلوا الافتتاحيات الحلوة. خلينا نروح لافتتاحياتكم على الواتساب اللي بترسلوها. الصداقة بلا صدق كظل بلا شمس، والمعاملة والمعاملة بلا احترام كأرض بلا ماء، والعهد بلا وفاء كقلب بلا نبض. كل شيء إذا تجرد من جوهره صار قشرة خاوية، صورا بلا حياة. الإنسان لا يقاس بجسده ولا بلسانه، بل بما يزرع في القلوب من رحمة وما يترك في الأرواح من أثر طيب. الرحمة هي نور القلب. من بن حنين، يا هلا وسهلا بيك. طيب كمان مساء الخير مريومة والمايسترو محمد عبد الله القعيد. من صديقنا فؤاد يقول: ستكون بأطيب حال وسوف تشهد حياتك نقلة حقيقية، وانفتح داخلك باب الاتزان والتحرر من الألم، لكن بشرط واحد، أن تسقط عنك وهم الضحية، فلا تحمل الناس ولا الظروف مسؤولية حياتك. واجه نفسك بصدق وقل: أنا من يتحمل مسؤولية نفسي وخياراتي، أنا من يملك قرار سعادتي وسوف أمضي فيه بحكمة. ولا تستسلم لتلك الحالة السلبية التي تمر بها، قد يهمس بداخلك صوت يدعوك للعزلة واليأس ويقنعك بأن الأبواب قد أغلقت، لكن لا تصدقه، تنبه وانهض من جديد، فالحياة ما زالت فيها جوانب جميلة لم تكتشفها بعد. طيب هذه بعض من افتتاحياتكم الحلوة. نروح لموضوعنا اليوم. اليوم راح نتكلم عن أثر الكتابة. ماذا يحدث فيك شخصيا، في شعورك، في دماغك عندما تكتب مشاعرك؟ ليش تشعر بالراحة بعد الكتابة؟ وخليني أقول إنه موضوع الكتابة هو مش بس إنه والله أكتبه خلاص، ولا يعني تسجيل للكلمات وكتابة، هي عملية إعادة تنظيم للعقل نفسه. عشان كده بيستخدموها علماء النفس والأطباء النفسيون كوسيلة علاج في كثير من الحالات. الكتابة ما هي مجرد كتابة وكلمات وتسجيل على ورق، الكتابة أكبر من كده. الكتابة هي طريقة الدماغ لترتيب الفوضى. ده قبل ما تكتب المشاعر، أي مشاعر كانت، سواء كانت مشاعر غضب، مشاعر استياء، مشاعر حزن، مشاعر ضجر، مشاعر شوق، أي مشاعر، أي نوع، دائما بتكون بدون لغة. لما تغضب ولا تحزن ولا تخاف، ما يكون الدماغ في أفضل حالاته، تزداد نشاط منطقة معينة في الدماغ مسؤولة عن الاستجابة للمشاعر القوية. لعشان كده نقول أحيانا: أنا ما أعرف أنا حاسس بإيه، مش عشان والله أساسا الإحساس مش موجود ولا المشاعر غير موجودة، بل عشان هي هذه المشاعر وهذه الأحاسيس ما تحولت إلى كلمات. تخيلوا كيف إنه الموضوع سهل أو تفسيره بهذه البساطة، بس مش عارفين، إحنا مش عارفين أهمية إنه الإنسان يفضفض سواء بالكلام أو بالكتابة. مو كلنا عندنا أشخاص إحنا نثق فيهم، مش كلنا نقدر نفضفض أو نتكلم. يعني إذا وجد شخص في هذه الحياة يسمعك، شخص واحد بس يسمعك وإنت واثق فيه وتقدر تكلمه في أي شيء يزعجك أو تفضفض، فأنت محظوظ. أحب أقول لك إنك أنت يعني في نعمة
وفي حظ كبير. عشان كده أنه في بعض الناس ما عندهم حد ممكن يفضفضوا له أو يتكلموا أو يثقوا فيه أو يقولوا كل اللي في خاطرهم بدون ما حد يحكم عليه أو ينتقدوا أو يعاتبوا أو يعايروا. أوكي؟ فهو أحسن شيء أنه هو يلجأ إلى الكتابة. المشاعر المكبوتة هذه كلها رح تتغير ورح ترتاح، مش عشان أنت ما عندك مشاعر، عشان أنت كتبتها وتحولت إلى كلمات. يعني بكل بساطة، لما أنت تبدأ بالكتابة، أنا زعلان، أنا حزين، أنا خايف إلى آخره، يعني في دماغك على طول ينتقل يعني إلى مرحلة ردة الفعل، إلى التحليل، إلى الشعور، وبعد كده ممكن تشعر بفوضى، لكن في النهاية تنتهي إلى النظام. في كثير من الدراسات العلمية والاجتماعية والنفسية تكلمت عن أهمية الكتابة وكيف ممكن إحنا زي ما يقولوا نبرد خاطرنا في الكتابة. على الأقل الورقة والقلم يسمعوك وما يحكموا عليك أبدا. هذا هو موضوعنا اليوم. نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29 و800-244-28-28 رقم الواتساب. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. أيضا حساباتي على منصة إكس وسناب شات، تقدروا تراسلوني على الدايركت مسج لأي اقتراحات لقادم الأيام من الحلقات. كمان تقدروا تشاركوا، وهلا وسهلا بالجميع. اليوم موضوعنا عن الكتابة وأهمية الكتابة وتأثيرها على شعورك، وماذا كده يحدث في الدماغ وفي الشعور وفيك أنت شخصيا لما أنت تكتب. عالم النفس جيمس بينكر أجرى سلسلة من الدراسات على ما يسمى الكتابة التعبيرية، وجد أن الأشخاص الذين كتبوا عن تجاربهم المؤلمة لمدة من 15 إلى 20 دقيقة على عدة أيام أظهروا تحسن في الصحة النفسية وانخفاض في التوتر وتحسن في بعض المؤشرات الصحية مقارنة بمن كتبوا عن موضوعات محايدة. الفكرة مو إنه الكتابة تمحو الألم يعني بشكل كامل، أكيد لا، بل إنها تساعد الدماغ على فهم هذا الشعور ومن ثم تحليله وتفكيكه وتنظيمه. الكتابة بتحول المشاعر إلى قصة. المشكلة مو في الألم فقط، المشكلة إنه الأحداث هي تظل داخلنا، داخل رؤوسنا، داخل عقولنا، بتكون متناثرة، عبارة هنا صورة، هنا ذكرى، هنا إحساس، هنا جملة، هنا كلمة قالت، هنا خوف، هنا سمعت لوم، هنا أنا انخذلت، هنا أنا خفت، هنا أنا حزنت. يعني مشاعر كثير كلها بتكون مع بعض، لكن لما أنت تكتبها تبدأ تترتب وتبدأ تتنظم وتحاول. أكيد حتفهمها، أكيد لما تحط كل شيء في مكانه وتنتهي هذه الفوضى، راح ممكن تتحول من إعصار كبير قاعد يعصف بك إلى قصة لها بداية ووسط والنهاية. طيب، على الواتساب مازن، هلا وسهلا مازن، يقول أنا عن نفسي يوم أكتب أرتاح نفسيا، هي اللي الكتابة هي اللي بتخليني أخرج من الضغوطات وأعبر عن مشاعري، وهي اللي بتخليني أرتاح بشكل كبير. نعم أكيد، يعني ما في شك. كمان سطام بن نواف، يا هلا وسهلا بيك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مساء الخير والنور والورد، الله يعطيك العافية وشكرا على برنامجك الراقي، والله انتم الراقين والحلوين، وشكرا لكم ولوجودكم دايما معانا. يقول سطام، الكتابة هي الأثر الذي يبقى بعد غياب صاحبه، فهي تحفظ الأفكار وتنقل المشاعر وتوثق الأحداث وتبني جسور التواصل بين الناس عبر الزمان والمكان، وبالكلمة المكتوبة تنقل المعرفة وتغير القناعات وتخلد الإنجازات، ولذلك كان أثر الكتابة عظيم في حياة الأفراد والمجتمعات. سطام بن نواف، الله يا سطام، أكيد أتفق معك طبعا. أيضا فهد الهذلي من جدة، يا أهلا وسهلا.

طيب يقول فهد: الكتابة نعمة من الله علينا، لذا يجب أن نخصص وقت يومي لو ربع ساعة نكتب ما يدور في داخلنا، وأفضل أن تكون الكتابة بخط اليد. أفتكر في المرحلة الابتدائية عام 1420 كان عندنا مادة اسمها التعبير، وكنت جدا سعيد بوجود مادة في المدارس مثل التعبير. والله كلنا كان عندي طبعا مادة التعبير. أنا كانت المواضيع ما تعجبني، أنا أختار موضوع غير الموضوع اللي تقوله الأستاذ، الله يذكر هذيك الأيام بالخير. طيب كمان مين معانا؟ اكتبوا أسماءكم بليز، لأنه والله قاعدة توصلنا مشاركات كثير بس بدون أسماء. حاعطيكم فرصة تراجعوا مشاركاتكم وتشوفوا أنتوا كتبتوا ولا لأ. تمام، أسماءكم، اكتبوا أسماءكم وشيكوا، ونروح نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعين، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضمنا الوقت نصف ساعة وأربع دقائق. أهلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الأكيد الجميل لمخرجنا المبدع عبد الله الكعيدي. أهلا وسهلا بالجميع. اللي بنتكلم عن ليش أو تأثير الكتابة على نفسك وعلى دماغك وعلى مشاعرك وعلى شعورك. يقول الفيلسوف سورين، قال إنه الحياة تعاش إلى الأمام لكنها تفهم إلى الخلف. الكتابة هي الطريقة التي تنظر بها إلى الماضي، تنظر بها إلى الخلف، لكن نستطيع أن نمشي إلى الأمام. الكتابة، ما أدراك ما الكتابة وسحر الكتابة. يمكن الكتابة لا تغير العالم، لكنها تغير الشخص الذي ينظر إلى العالم. يمكن كلما ضاقت الكلمات في داخلنا اتسعت الفوضى، وكلما خرجت الكلمات إلى الورق بدأ العقل وبدأت النفس تستعيد هدوءها. الكتابة ليست مجرد حبر، هو حوار صادق بين الإنسان ونفسه، وأحيانا تكون أول خطوة نحو الفهم وأول خطوة كمان نحو التعافي. عارفين إذا بنتكلم عن الكتابة وأهميتها في محاور، خلينا نقول إنه المحور الأول، أنت لا تكتب ما تفكر فيه، أنت تكتشف ما تفكر فيه أيضا. أحيانا تكون الأفكار موجودة كاملة داخلنا، لكن الحقيقة بتكون يعني غير واضحة. مع الكتابة أكيد راح نعرف الموضوع وأبعاده، وراح نحط كل شعور في مكانه وكل شيء في قيمته الحقيقية وفي حجمه الحقيقي. ليش الإنسان قالوا يعني أنه ممكن الإنسان يكون أذكى لما يكتب؟ لأنه العقل لما يفكر بطريقة سريعة وفوضوية، لكن لما يكتب يضطر إلى ترتيب المنطق، لا يستطيع أن يكتب يقول

مثلا يعني كلمات غير مفهومة مثلا، هو لابد أنه يكتب جمل مفهومة، عشان كده هو يضطر أنه يكتب بمنطق. طيب خليني أقول كمان شيء مهم، شيء مرة مهم، وأتمنى فعلا أنه أحيانا إحنا نكتب، في بعض الأشخاص يكتبوا كل ما كتبوا يرجعوا لنفس الألم مرة ثانية، تمام؟ كأنه قاعد يعيد الألم ويعيد الماضي. الكتابة هي المفروض أنها توقف اشترار الأفكار. في فرق بين أنك تفكر وأن تكتب، التفكير يدور في دائرة، أما الكتابة فأنت تجبر الفكرة على الخروج. عشان كده دائما يقولوا في علم النفس أنه العقل هو مكان لإنتاج الأفكار مو يخزنها. طيب كمان من حقائق الكتابة، الكتابة تخلي الإنسان يشعر بالسيطرة أحيانا على حياته، لأنه كثير من التجارب اللي يمر فيها الإنسان، الصدمات إلى آخره، كده فجأة يحس الإنسان هو أنه الحياة طلعت من بين إيده، يعني خرجت عن سيطرته، تمام؟ فلما هو يكتب تمنحه إحساس بأنه لسه قادر يكتب، قادر أنه يصف ما يشعر فيه. الكتابة ما هي للذكرى، أوكي؟ يعني بدليل أنه بعد ما تكتب تقدر أنك تحرق هذه الورقة أو تمزقها، تمام؟ الكتابة مو للذكرى بس، الكتابة هي لإعادة بناء الهوية. كل مرة تكتب فيها أنت مو قاعد توصف الحدث، أنت قاعد تختار، ولازم تكون صادق في كتابتك. من هو الضحية؟ من هو البطل؟ من هو المخطئ؟ من هو الذي كان على حق؟ إيش أنت تعلمت؟ هل انتهت القصة ولا ما انتهت؟ هل بدأت؟ عشان كده الكتابة تغير طريقة رؤيتك لنفسك. طيب في شيء مرة مهم إنه لازم نتكلم عنه، إنه الكتابة ما راح تكون علاج كامل أو علاج سحري. إنك تكتب عشان أنت تعيد تشتر الألم والتعب، فبليز لا تكتب. إذا كانت الكتابة كل يوم قاعدة تعيدك لنفس المنطقة، لنفس المرحلة، لنفس البداية، لنفس الجرح نفسه، دون محاولة للفهم أو التغيير، فيمكن هذا الشيء قد يزيد التعلق بالألم. الكتابة العلاجية إنه تسأل في النهاية أنا إيش تعلمت؟ إيش تعلمت؟ يعني لابد أن تكون صادق مع نفسك في الكتابة هذه، حتى ما تجامل نفسك لأنه ما في أحد راح يشوفها غيرك، أوكي؟ فلازم حتى لو كنت أنت غلطان تقدر تكتب، أوكي؟ لازم تسأل نفسك هذا السؤال، طب أنا إيش تعلمت؟ أنا إيش تعلمت؟ كل يوم إحنا نسأل نفسنا هذا السؤال، إحنا إيش تعلمنا؟ في اللي يقدر يجاوب على نفسه، وفي اللي يهرب من نفسه، وفي اللي كده يطلق السؤال في هذه الحياة كده هو ماشي بينه وبين نفسه. أحيانا يعني يكابر ويقول أنا يعني ما غلط وأنا عادي، لكن لابد إنه في درس وفي فكرة وفي شيء لابد إنك أنت اتعلمته. طيب عبد السلام القادري، عبد السلام القادري من اليمن، يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا بك، شكرا على كلماتك الحلوة الطيبة. يقول مواضيعكم أكثر من رائعة. طيب يقول التواصل الاجتماعي والإنترنت خلت الناس تنسى الكتابة والقراءة. أنا عندي تواصل اجتماعي بس أحيانا أغلق النت، بس أمارس الكتابة والقراءة لأنه مهم جدا. تحياتي لكم جميعا وكل من يسمع رسالتي، عبد السلام القادري. يا هلا وسهلا بك. طيب أرجوان، يا هلا وسهلا بصديقتنا أرجوان، تقول مسا السعادة، ما أجمل ذاك الإحساس الذي يحكي تجربة صادقة لا تقرأ من الكتب، ذلك هو القلم الصادق. نعم.
طيب نختم قبل ما نطلع فاصل، نختم مع أبو ناصر كالعادة كلماته الحلوة، يقول السلام عليكم مساء الخير. يا هلا وسهلا أبو ناصر، مساءاتك سعيدة. يقول حينما أكتب أجد نفسي وأجد ذاتي، أجد قلمي يراقص حرفي على الورق، أحس بالعبارات وكأنها ورود وعبق، ومعاني أجدها تأبى أن تتوارى في الأفق. سأظل هكذا أكتب سطرا بسطر، وأكتب إلى أن ينتهي الورق أو يفنى العمر ويحترق. أبو ناصر، الله على الكلمات الحلوة. ابن اليمن، يا هلا وسهلا خالد، يا هلا وسهلا ابن اليمن. يقول الكتابة تشرح الصدر وتمنحنا الشعور نحو السلام الداخلي، وتنشط الذهن وتخفف التوتر النفسي. صح يا ابن اليمن. مكملين نغني مع عبد الله وراجعين.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وأبحث عني رويدا رويدا، ويغلق دوني سبيل التمني، ولا زلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني. وأبحث عني رويدا رويدا، ويغلق دوني سبيل التمني، ولا زلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني. فأجرح يوما وأفرح يوما، وأكسر يوما ويوما أغني. ولا زلت جلدا أخوض الحياة، وكم كان سهلا سبيل التجني. فأجرح يوما وأفرح يوما، وأكسر يوما ويوما أغني. وكانت أغاني لحنا خفيا، رسائل حب إلي ومني.